تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو قام كل إنسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لاختفت المنكرات الظاهرة من المجتمع. وعلى الوالدين تنشئة الأبناء وتعويدهم على القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتدريبهم على أن يكون لهم دور في المجتمع، أن يكون لهم دور حتى في الأسرة في البيت. وينبغي توفير بيئة إيمانية سليمة من المنكرات، فينشأ الأبناء في بيئة حب الخير وتأمر به وتبغض المنكر والشر وتنهى عنه. ومما يعين على تربية الأبناء على القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إيجاد بدائل إيجابية كالرفقة الصالحة وحلقات تعليم القرآن الكريم وحلقات العلم والذكر والمواقع الإلكترونية التي تهدف إلى نشر العلم والابتكار والدعوة إلى الله تعالى. وينبغي التدرج في تعليم الأبناء كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وممارسة ذلك تحت نظر والديهم لتدريبهم على القيام بهذا الواجب الشرعي وتعليمهم الرفق والحكمة وانتقاء العبارات المناسبة والألفاظ الطيبة، كما قال سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فعلى الداعي والأمر المعروف أن يكون هاديا محببا إلى الناس يدعوهم باللين والشفقة والرحمة والتودد. يقول الله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فقد بين لنا الله سبحانه وتعالى أن الغلظة في القول والشماتة والسخرية تجعل الناس ينفرون، فلا بد من اللين والتودد في الدعوة إلى الله وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكي يحب الناس الداعي ويستجيبوا لدعوته. ومن ثمرات تعويد الأبناء على القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اكتساب خبرات حياتية وإشغالهم بأمور تعود عليهم بالنفع. والنفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالباطل. وكذلك تعويدهم على حمل مسؤولية الدين وغرس الثقة والعزة في نفوسهم، فيواجهون الناس ويرشدونهم ويعلمونهم ويذكرونهم بالله عز وجل. وعلينا تعليم الأبناء بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة الأنبياء والمرسلين وأتباعهم وعلامة على الإيمان ومن أسباب الرحمة والرضوان والفوز بالسعادة الأبدية. والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر هم خير الناس، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب قبول الأعمال ورفعها إلى الله، ومن أسباب استجابة الدعاء، ومن مكفرات الخطايا، ومن أعظم أسباب النجاة من عذاب الله، من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، وفيه أمان من لعنة الله وسخطه ومقته، ومن الذم والتوبيخ في الدنيا والآخرة، وفيه أمان من مشاركة العاصين في وزر المعصية، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إعزاز للدين وحراسة له ولأهله. وعلينا أن نقرأ لأبنائنا في حلقة التعليم اليومية في البيت أحاديث فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ومما ورد أيضا من أحاديث حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه جل وعلا، يقول الله عز وجل: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أستجيب لكم، وقبل أن تسألوني فلا أعطيكم، وقبل أن تستنصروني فلا أنصركم. وفي لفظ آخر من حديث حذيفة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لا تدعونه فلا يستجيب لكم. فإهمال واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب رد الدعاء

0: عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. والإنسان عمره قصير، أعمار أمتي ما بين 60 و70 والقليل ما نتجاوز، وأعمال الإنسان قليلة، لكنه حينما يدل الناس على الخير والعمل الصالح فيعملون به فإنه يأتيه من الأجور ما لا يطيقه ولا يخطر على باله، فتكثر أجوره وحسناته ولا ينقطع أجره بعد موته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، ومما يوصى به الأبناء أثناء قيامهم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصبر. لذلك كان من وصية لقمان عليه السلام لابنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فقد تسمع كلمة غير طيبة أو ترسل رسالة عبر التطبيقات الإلكترونية فيأتيك الرد غير مناسب فتضجر وتترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا، اصبر، عليك أن تصبر، فطريق الدعوة يحتاج إلى الصبر. فقد يتعرض الداعي والآمر بالمعروف إلى السخرية أو الاستهزاء أو الكلام الجارح، فيصبر لله تعالى محتسبا في ذلك الأجر عند الله، متذكرا حال النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته لأهل الطائف حينما سلطوا عليه السفهاء والغلمان يرشقونه بالحجارة، وحينما وضع على رقبته سلل جزوره وساجد أمام الكعبة. كما ينبغي حث الأبناء على طلب العلم وأن يقوموا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع إخوانهم، فيحثونهم على أداء الصلاة في أوقاتها وتلاوة القرآن الكريم والمحافظة على الأذكار وحفظ الأوقات في طاعة الله وتجنب ما يسخط الله عز وجل، وحث البنات على الحشمة والحياء. فالصغار ولو كانوا صغار يستطيعوا أن يقوموا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع أقرانهم في المدرسة، في المسجد، في البيت، في تجمعاتهم، ينصحون بعضهم بعض. فحينما يتربى الأبناء على الشعور بمسؤولية الدين، بأن هذا الدين مسؤوليتهم، ويقومون بهذا الواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يظلون طول حياتهم آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، ولهم أجر من تبعهم، ولمن دلهم على هذا الخير ولمن رباهم على هذا الخير له أجر مثلهم. فهنيئا للوالدين، هنيئا للمعلمين، هنيئا للدعاة، هنيئا لمن يعلمون الأبناء وينشئونهم على هذا الواجب. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا للقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتمسك بسنة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وتعليمها لأبنائنا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بصدقه.

ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده؟

ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة،

أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت

فتحت أبوابها حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم يتلون علي

برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة

الهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع

لهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم وحق عليهم

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: عندما يرجع المرء إلى التراث الكبير لعمان والعمانيين، يجد أن أغلب الباحثين والرحالة والمستشرقين من الغرب والأجانب وغيرهم الذين كتبوا عن عمان والعمانيين تطرقوا إلى مسألة الانفتاح على الآخر عند العمانيين، وكيف أنهم تفاعلوا وتواصلوا مع شعوب وأمم كثيرة في الجانب الاقتصادي والمعرفي والإنساني بصورة تبعث على الاهتمام والمراجعة في مضامين هذا الانفتاح والتواصل مع الآخر وإقامة علاقة معه. كما أن أولئك الرحالة الأجانب تناولوا عمان من زوايا نظر مختلفة تراوحت بين مناخها وطبيعة الأرض وأحوال الناس وأخلاقهم وعاداتهم ومعتقداتهم والإثنيات الموجودة في عمان وأنواع التجارة وأصناف اللباس وغيرها من المظاهر التي شاهدوها خلال

0: تجوالهم في مناطق عمان الساحلية أو الداخلية. وقد كان لهؤلاء الرحالة منطلقات متنوعة ومشارب مختلفة وفي فترات زمنية متفاوتة، فمنهم الموظف عند حكومة بلدانهم، ومنهم من يعمل عند الحكومة العمانية، ومنهم العالم الباحث، ومنهم الرحالة الحالم، ومنهم من جاء ليحقق اكتشافا علميا بعبور الربع الخالي كبرترام توماس، ومنهم من جاء ليكتشف نفسه كما قال الباحث ويلفورد ثيسجر. ويعتبر جيمس ريموند ويلستيد من أبرز الرحالة الأوروبيين الذين جعلوا من عمان هدفا لرحلاتهم، وله عدة أعمال نشرها عن رحلاته، الأول بعنوان سرد لرحلة في عمان الداخل عام 1835 للميلاد، والثاني رحلات في الجزيرة العربية عام 1837 للميلاد، والعمل الثالث رحلات في مدينة الخلفاء 1837 للميلاد. ويعتبر المستشرقون بأن ويلستيد هو أول أوروبي يسافر إلى ربوع الداخل، وكان سبباً في معرفة الأوروبيين بعمان أكثر، وأن رسمه لتضاريس السلطنة وحدودها تعتبر أول خريطة يعتد بها الرحالة والمستشرقون في العصر الحديث. في هذه الحلقة نتعرف على صورة الموانئ العمانية في عيون أولئك الرحالة الأجانب، خاصة موانئ أصور ومسقط، ومشاهداتهم في تلك الموانئ وأنواع السفن وأعدادها وحركتها، حيث نلتقي مع الأستاذ سالم بن حمد النبهاني الباحث في التاريخ الذي قال في هذا الصدد:
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا زار العديد من الرحالة جانب سواحل عمان وداخليتها، فكان غالب التركيز في البداية على السواحل العمانية وبينها الموانئ، فقد اتخذوا عدة وجهات اتجهوا بها إلى شمال عمان أو جنوبها أو وسطها في الموانئ المطلة على بحر عمان أو بحر العرب المتصل بالمحيط الهندي. فنجد أن المسارات تعددت من حيث وجهات هؤلاء الرحالة الذين زاروا عمان في تلك الفترة، وكذلك جنسياتهم والأهداف التي انطلق منها هؤلاء الرحالة. فقد اتجهوا إلى دراسة الموانئ العمانية من حيث الجغرافيا، أي موقع هذا الميناء بالنسبة لعمان وأهميته بالنسبة لموانئ الخليج العربي أو المحيط الهندي، إذا ما قارنوها بالعديد من الموانئ التي كانت في المنطقة آنذاك. بداية رحلاتهم كانت مبكرة منذ القرن 16 والسابع عشر والثامن عشر، التي كانت التركيز فيها غالبا على المناطق الساحلية من عمان دون الولوج إلى داخلية عمان. بعد ذلك أتت هذه المرحلة من الاستكشافات الأجنبية باتجاه جبال القرى أو حتى الربع الخالي. طبيعي بأن هؤلاء الرحالة سجلوا بعض انطباعاتهم على الموانئ العمانية من حيث حجم التداول التجاري أو التبادل التجاري هذه الموانئ، بالطبع كذلك التي تناولها أو تناولتها أقلام هؤلاء الرحالة. فنجد أن كامفر لما زار مسقط في عام 1688 وجد أن هناك صعوبة على ميناء مسقط وهو قادم من المحيط الهندي، ووصف كل ما رآه في تلك الرحلة. أما أوبنهايم فعندما أكد كلام كامفر بأن الوصول إلى ميناء مسقط كان من الصعوبة نظرا لجغرافية مسقط، ولكن وهو يقترب من ميناء مسقط كان يرى ما يطل عليها من قبل القرى التي كانت بعيدة منها أو قريبة والتي حاول الاستدلال منها. فينزنزو كذلك وصف، وهو الرحالة الإيطالي، وصف ميناء مسقط والموانئ العمانية، وقد سجل كذلك أوبنهايم بعض المشاهدات الخاصة بميناء مسقط، إذ يقول: يتناقص عمق المياه تدريجيا بعد تجاوز الطرف الجنوبي فترسو البواخر على بضع مئات الأمتار من المدينة، أي أن الساحل كان المدخل الميناء كان ضحل ومدخل المدينة ضيق، تحف به من جانبيه صخور داكنة تقوم عليها أبراج حراسة وقلاع، ولذلك يفاجأ المرء بمشهد المساحة الكبيرة للميناء. يرى كذلك نشاط أو مدى نشاط هذا الميناء من ناحية التبادل التجاري، ويصف المنظر الذي يأتي بعد هذا الميناء والمباني الضخمة للمدينة التي ينتصب وراها جبل عار أسود تكلله مجموعة من الأبراج الأخرى. وهذه الأبراج كما تعلمون بأنها هي أبراج حماية لمدينة مسقط. طبعا ويلستيد كذلك زار المنطقة وشاهد ميناء مسقط على سبيل المثال، واتفق مع من وصفوه أسبقا منه وهم أوبنهايم أو الناس أو الرحالة الذين زاروا مسقط في تلك الفترة. بالنسبة لأوبنهايم كذلك يؤكد ميزة لميناء مسقط وهي درجة الأمان التي يتمتع بها من الناحية الجغرافية، فيذكر وفي مسقط حتى الأساطير الكبيرة تجد مستقرا آمنا من جميع الأعاصير، وهذا دليل على أن مسقط أو ميناء مسقط كان آمنا للسفن الكبيرة ومهيئ لرسوخ هذه السفن. كذلك نجد لوخ الذي زار مسقط في بداية القرن التاسع عشر يفس نفس الجغرافيا التي عندها مدخل الميناء، ويذكر نفس ما وصفه أوبنهايم. وفي الغالب دائما ما يعتمد هؤلاء الرحالة على الذين زاروهم أو زاروا المنطقة سابقا ويستعينوا بكل وجهات نظرهم للاستدلال على المنطقة أو الميناء أو حتى جغرافية المكان. يذكر فنزنزو كذلك ميناء مسقط هو دائري الشكل ويتألف من جزيرة قطرها ميل بحري، أي إن هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الميناء كان ضيق من حيث الامتداد أو الاتساع، المدينة تقع دائما خلف هذا الميناء. ما أشار إليه فنزنزو حين زيارته لمسقط وجدنا فيه من الوصف الذي يليق بميناء مسقط، وهو بأنه وجد أن هذا الميناء هو ليس مثله أو ليس كمثله على خليج الفارس ميناء، وهذا الميناء كانت له هدف استراتيجي وهي تزويد السفن بحاجاتها من الماء والغذاء. هذان الأمران هم من الضرورة بمكان لتزود السفن لانطلاقها عبر رحلات المحيط الهندي. إكليس الذي وصف جغرافية ميناء مسقط كذلك، احنا نتكلم فقط عن الجانب الجغرافي لميناء مسقط وباقي المواني العمانية حسب ما جاء من وصف من خلال وجهات نظر الأجانب الذين زاروا المنطقة، فيذكر بأن مدينة مسقط تقع على حافة منحنى صغير والميناء الطبيعي الصغير الرائع تشكله من جهة غرب جزيرة طويلة تاركة فقط قناة صغيرة بينها وبين البحر الرئيسي، ومن جهة الغرب ترسبات صخرية طويلة ممتدة، ولا جانب الأرض تحاط بمسقط جبال بركانية جرداء ومكشوفة تماثل تلك التي في عدن، لأن هؤلاء الناس كانوا أو هؤلاء الرحالة كانوا على زيارات مع مواني أخرى سواء كانت في أوروبا أو شبه الجزيرة العربية أو الخليج العربي. بيربي أجمل ما جاء به الرحالة الذين ذكروا عن ميناء مسقط، فقال بأن ميناء مسقط هو أفضل ميناء طبيعي في منطقة الخليج العربي ويشبهه إلى حد كبير خلقان اسكندنافيا، ويرى بأن مطرح تعتبر أهم مركز تجاري في عمان آنذاك، لأن مسقط أو ميناء مطرح هو الذي ورث مجد ميناء مسقط تجاريا، أما ميناء مسقط فكان يمثل الوجهة الإدارية للدولة لأن مسقط تعتبر عاصمة عمان منذ عهد السلطان أو السيد سلطان بن أحمد. هذا ما جاء على بعض ألسنة الرحالة الأجانب عن المواني العمانية وبخاصة مسقط. طبيعي مسقط أو مطرح ميدان مطرح هذا كان له أهمية في وجهة نظر الرحالة الأجانب موازيا لميناء مسقط، ولكن يتميز ميناء مسقط بالجانب التجاري، ووصفه لوخ بأن مطرح ميناء غني وعامر. هذه الأوصاف كلها كانت لميناءين مهمين في عمان وهما ميناء مسقط وميناء مطرح. توجهت أنظار الرحالة الأجانب إلى مواني أخرى غير ميناء مسقط وميناء مطرح، فنجد بأن ميناء صور كانت له أهمية قديمة ولا تزال إلى وقتنا الحاضر، وتمثل حلقة وصل ما بين بحر العرب والخليج الهندي وسواحل شرق أفريقيا، بالإضافة إلى سواحل المحيط الهندي التي كانت تجلب بعض السلع والبضائع من الهند ومن ثم ترسو سفنها على ميناء صور. فيذكر ويلستيد إن ميناء صور هو ميناء جيد جدا، وتعمل فيه حوالي 300 سفينة من نوع البغلة ومن أحجام مختلفة، وتعمل هذه السفن بنقل البضائع بين سواحل الهند ومواليها وسواحل الخليج العربي وبحر العرب. والرقم الذي أشار إليه في إحصائيات هل في الإحصائية العدد السفن من الطبيعي يؤكد لنا بأن ميناء صور كان أهمية وكان له دور كبير في في في مسألة التجارة أو مرحلة أو نشاط التجاري في عمان آنذاك. إكليس كذلك ذكر عن صور بأن ميناء صور هو الآن من الموانئ النشطة والفاعلة في عمان وينتج دخلا لا يقل كثيرا عن ميناء مسقط. طبعا هذه الموانئ كانت لها دور في رفض ميزانية الدولة وهذا يتم عن طريق الرسوم التي كانت تؤخذ عن السفن التي كانت تبحر من الميناء وإليه. مايل زار صور وذكر بأن ميناء صور هو عبارة عن خور متعرج يمتد إلى مسافة محدودة يحيط بالبلدة في شكل نصف دائرة وعمقه يكفي لرسوب السفن الكبيرة وهذه ميزة في ميناء صور. وهذه السفن الكبيرة مثل البغلة التي يمكن بناؤها وتشييدها في فصل الرياح الموسمي الشتوي وهذا كان معروف ومتعارف عليه وربابنة البحر العماني كانوا مجيدين ومتميزين وجديرين في مسألة معرفة مواقيت الرياح الموسمية ورحلات التجارة.
2: العمانيون والبحر.

0: إن أقدم وصف مكتوب لشواطئ عمان وموانئها نجده في القرون الأولى، وذلك في بريبلوس البحر الأوتيري أو الطواف حول البحر الإريتري، وهو كتاب أو كتيب في 28 صفحة يصف ما عرفه اليونانيون والرومانيون من شواطئ المحيط الهندي وموانئه وشعوب هذه الشواطئ وتجارتها، ونتيجة للتواصل الحضاري العماني خاصة البحري خلال فترات التاريخ المختلفة، فقد زار العديد من المدن العمانية الكثير من الباحثين والرحالة العرب والمستشرقين، ودولوا الكثير من مشاهداتهم ووصفهم لعمان وخاصة موانئها.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
1: ميناء السفن.
0: مجال. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال.
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل حديثنا عن الآثار القديمة التي عثر عليها في مجان في شتى مواقع عمان، وطبعا وصلنا إلى الحديث عن بعض الآثار التي عثر عليها في الألف الرابع والثالث والثاني قبل الميلاد، وبدأنا طبعا بالحديث عن الآثار ما قبل ذلك منذ الألفية الثامنة قبل الميلاد، وكانت معظم الآثار في البداية من الحجر الصابوني أو من الأصداف، ثم طبعا عثر على عقود من اللؤلؤ تعود للألف الرابع قبل الميلاد. أيضا بدأ يظهر الفخار في مجان منذ الألف الرابع أيضا قبل الميلاد، وأيضا عثر على تواصل حضاري بين مجان وبين الحضارات الأخرى القريبة مثل حضارة بلاد فارس وحضارة بلاد الرافدين. إناء من الفخار أصله من بلاد فارس، وبه قار من بلاد وادي من بلاد الرافدين، ويعود إلى الألف الرابع قبل الميلاد في رأس الحمراء بولاية بوشهر بمسقط. نواصل حديثنا أحبة الكرام عن المعثورات الأخرى. عثر أيضا على مجموعة أختام تعود للألف الثالث قبل الميلاد في رأس الجنز بولاية صور، وهذه طبعا الأختام عددها كبير جدا، قد يصل إلى 20 من الأختام. وهذه الأختام التي عثر عليها منها نوعين، أختام مستوردة جاءت من وادي السند وغيره، وحتى من وادي من بلاد الرافدين، وأختام أخرى ختمين بالذات عثر عليهم صناعة مجانية، وهذه الختمين يحتوون على حروف تعود إلى 2200 قبل الميلاد. هذه الأحرف هي أحرف الأبجدية العربية القديمة، وتشبه طبعا خطوط المسند اللي في اليمن، ولكن هذه الأحرف لها 2200 قبل الميلاد، وتعد أقدم أختام لأحرف أبجدية عربية وأقدم أبجدية عربية حتى الآن تكتشف في المنطقة على الإطلاق. أيضا من ضمن يعني المعثورات الأخرى التي عثر عليها في مجان قطع من القار. قطع من القار هذه طبعا وصلت أعدادها إلى أكثر من 300 قطعة من القار. هذه القطع من القار أيضا فيها مطبوعات من الحبال ومن الخشب، ومكنت يعني طبعا عثر عليها في رأس الجنز بولاية صور، وتعود إلى 2350 قبل الميلاد إلى 2200 قبل الميلاد أو إلى 2000 قبل الميلاد. هذه المعثورات هي مكنت من التعرف على سفينة مجان في الألفية الثالثة قبل الميلاد بكل تفاصيلها، حجم السفينة، طول السفينة، نوع الشراع، كل التفاصيل، طريقة صنع السفينة، الأخشاب أو من القصب وغيرها من التفاصيل الدقيقة جدا، ومكن العلماء من تخيل سفينة مجان. وهي طبعا هذه المعثورات تعتبر من أكبر المعثورات من حيث العدد مقارنة في منطقة شبه الجزيرة العربية. أيضا من ضمن المعثورات اللي عثر عليها كسر من فخار الهارابة، يعني حضارة هي الهارابة اللي هي موجودة قريبة من حضارة وادي السند في الهند، وقد تكون أيضا أقرب إلى باكستان. عثر على فخار الهارابة في رأس الجنز بولاية صور يعود للألف الثالث قبل الميلاد، وأيضا عثر على إناء من الحجر الصابوني في رأس الجنز يعود إلى 2350 قبل الميلاد إلى 2200 قبل الميلاد. أيضا من ضمن المعثورات اللي عثر عليها قلادة من خرز العقيق مستوردة من الهند، وجدت في سمد الشأن في المضيبي وتعود إلى 300 قبل الميلاد، وأيضا عثر على يعني كسر من الفخار الهارابة الملون من نوع آخر من فخار الهارابة، عثر عليه يعود في رأس الجنز بصور يعود إلى 1000 قبل الميلاد. وأيضا من ضمن المعثورات المهمة جدا اللي هي مبخرة تعود إلى 2200 إلى 2100 قبل الميلاد، وهذه المبخرة عثر عليها في رأس الجنز، ووجد في هذه المبخرة اللبان، وهذا اللبان يعتبر يعني اللبان والمبخرة تعتبر من أقدم يعني مبخرة عثر عليها في منطقة شبه الجزيرة العربية، وتعد أكبر أول دليل على وجود التواصل الحضاري بين الجنوب وبين الشمال، جنوب مجان وشمال مجان، وبين مجان والحضارات الأخرى، لأن طبعا رأس الجنز ورأس الحج تعتبر ميناء أقليمي يصل بين مجان ووادي السند، ويصل بين مجان وبلاد فارس، ويصل بين مجان ووادي أو بلاد الرافدين، ومن خلال بلاد الرافدين تنقل البضائع إلى حوض البحر المتوسط والأناضول وغيرها لتصل العالم القديم أجمع من خلال سفن مجان التي بدأت تبحر بطريقة مباشرة بين ميناء رأس الحد ورأس الجنز إلى كوجرات أو جوزرات في وادي السند أو في الهند. من ضمن المعثورات المهمة أيضا مشط من العاج مستورد من الهند، مشط من العاج مستورد من الهند يعود إلى 1000 قبل الميلاد، يعني كانوا المجانيين، طبعا هذا يدل على الرفاه اللي كانوا يعيش المجانيين، ويدل على الغنى، ويدل على طبعا التوسع في مجالات الزينة. فطبعا النساء يستخدمن مشط من العاج منذ 1000 قبل الميلاد، يعني مشط فاخر جدا يستخدم في مجان ويستورد من وادي السند ويعود للـ1000 قبل الميلاد، أثر عليه في رأس الجنز بولاية صور. بالنسبة للثقالات اللي هي طبعا يعني اللي تستخدم في الشباك، أثر عليها من فترات طويلة، يعني منذ 1004 الـ1005 الـ1006 قبل الميلاد، ومنها ثقالات للشباك لتثبيت الشباك في رأس الجنز تعود للـ1000 قبل الميلاد. أيضا عثر على رأس أو على فأس برونزي يعود إلى 1000 قبل الميلاد في رأس الجنز بصور. خواتم صدفية، طبعا الخواتم الصدفية طبعا الأصداف بدأ الإنسان يستخدمها منذ 1600 والـ5 والـ4 وحتى 3 أو حتى بعد ذلك، وعثر على خواتم صدفية أيضا اللي هي طبعا هذه الأنواع من المعثورات اللي موجودة في مقتنيات وزارة التراث والسياحة، من بينها خواتم صدفية عثر عليها في رأس الجنز بصور تعود إلى 1000 قبل الميلاد. أيضا من ضمن المعثورات المهمة التي نختم بها لقاء اليوم هي حجر السماقي، أنواع من الحجر الزينة جميل جدا، وشكله أيضا يعني فيه يعني إبداع، عثر عليه في رأس الجنز. حجر السماقي هذا يعود إلى الحضارة المصرية الفرعونية ويعود للـ1000 قبل الميلاد، يعني 5000 من الآن كان هناك تواصل حضاري بين مجان وحضارة وادي النيل، وعثر على دليل على هذا التواصل وهو حجر السماقي اللي يعود إلى الحضارة المصرية الفرعونية، عثر عليه برأس الجنز في ولاية صور. أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر من المعلومات ومن استعراض المعثورات القديمة واللقاء في مجان. أشكركم جزيل الشكر على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجال تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب، لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
6: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعت الجادرجي.
3: فن العمارة خلي اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي.
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران.
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: إذاعة سلطنة عمان.

موشحات موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفا بشعرائها.

موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحات، وفيها نقرأ طائفة من موشحات ابن قلاقس الإسكندري. سنعتمد في التعريف به على دراسة قيمة بعنوان ابن قلاقس حياته وشعره للدكتورة سهام عبد الوهاب الفريح، نشرتها في حوليات كلية الآداب بجامعة الكويت سنة 1980. تقول عنه: يحدث كثيرا أن تتداخل الأحكام وتختلط بين الشاعر كذات فردية لها موهبتها الخاصة والعصر كذات اعتبارية تتكون من معطيات شتى، قد تتوافق مع هذا الشاعر الفرد وقد تتناقض أو تختلف، وابن قلاقس واحد من هؤلاء الذين يمكن أن نقول إنهم يختلفون عن الحكم العام الشائع عن عصره، فقد عاش إبان القرن السادس الهجري وعمره الإبداعي الذي لم يجاوز 12 عاما استطاع أن يملأ ديوانا ضخما قد لا ينافسه حول الشعراء في تاريخ الأدب العربي قبل عصره، ولكنه في تنوع أغراضه وقوة ديباجته لا يتأخر عنهم كثيرا، ويظل على أي حال بمثابة نغم متميز في عصره الذي يوسم عادة بأنه عصر ضعف وانحطاط في الأدب، أو أنه كان البداية لذلك. كانت ولادة ابن قلاقس بثغر الإسكندرية يوم الأربعاء الرابع من ربيع الآخر سنة 32 و500 هجرية، ونشأ بها حتى بلغ الشباب وأخذ العلم عن شيوخها وعلمائها، فاتصل بالحافظ السلفي وانتفع بصحبته ومدحه بكثير من شعره، وكان الحافظ كثيرا ما يثني عليه، وأخذ الأدب من كبار المتأدبين بالثغر، ويثبت ديوانه أنه اتصل بالقاضي الفاضل ومدحه في بعض القصائد، وكذلك اتصل بالقاضي الرشيد بن الزبير الشاعر العالم وبعث إليه بشعر نظمه فيه عند وجوده بالإسكندرية. بدأ ابن قلاقس ينظم الشعر وهو في العقد الثالث من عمره، وقد اتصل الشاعر منذ صباه المبكر أيضا برجالات مصر من أمراء ووزراء، ولم يصلنا شيء من شعره يدل على اتصاله بالخلفاء الفاطميين ما عدا مقطوعة من 5 أبيات. واتصل الشاعر بالكثير غير الخلفاء من الوزراء والأمراء والقواد ومدحهم في كثير من شعره، وكان ابن قلاقس كثير الأسفار يعشق البحر وركوبه، وقد ترددت رحلاته بين صقلية واليمن، وقد ورد في تاريخ الأدب العربي لبروكلمان إشارة تقول بأنه ترك الإسكندرية إلى اليمن ثم إلى صقلية نتيجة الاضطراب الذي خلفه حكم صلاح الدين. نقرأ لابن قلاقس هذه المختارات من موشحاته. قال ابن قلاقس الإسكندري: جفن قريح وفؤاد مطار، يصلى بنار يطير للامح منه شرار، بمهجتي ظبي كثير الصدود، فر لحيني من جنان الخلود، قد فاق بالحسن بدور السعود، وصاد باللحظ قلوب الأسود، وزين الخد بآس العذار في جل نار، فاجتمع الليل به والنهار، يا بأبي ذاك الغزال الربيب إذا بدا هز عطفا رطيب، بثغره العذب الشهي الشنيب، مرشقا صبا معنا كئيب، لفديه من ثغر لماه عقار، خلع العذار في رشفه لم يبق عندي وقار. أيها اللائم كم ذا الملام، في من فؤادي فيه رهن الغرام، ومن به جسمي حليف السقام، فقد جفى جفني لذيذ المنام. فأسبل الطرف دموعا غزار لها انحدار، تكاد أن تخجل فيض البحار. لم أنس ما عاينت لما خطر على غصن بديع الثمر، هتكت في حبي له الاستتار، فلا اصطبار في حبه يا قوم ما لي قرار. تفديه روحي من رشا جاد لي أذكى لهيبا في جوى الناحلي، لما رنا بلحظه القاتلي شدوت يا مولاي ما آن لي. إلى متى يا ظبي هذا النفار، جد بالمزار واعلم بأن الوصل ما فيه عار. وقال ابن خلاقس أيضا: إلى الملاح والروض والخمر فوضت أمري، أهوى اندفاع كؤوس صهباء على استماع، غنى وغناء عند اجتماع، زهر وزهراء وللشعاع نار على الماء، وللرياح في مذهب النهر دروع تبري، حل العقد وجار ما جار، ظبي عقد في الخصر زنارا، وقد في كأسها نارا، قلت وقد ناول أقمارا. قام الصباح بالشمس في البدر ما بين زهري، أي انتهاض لذلك العهد، والحسن قاض علي بالوجد، زهر الرياض رأيت في الخد، شق البياض عن أحمر الورد، فانظر أقاح لآلئ الثغر وارتع بسكري. كانت تلك مختارات من موشحات ابن قلاقس الإسكندري.
1: موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: يبحث مع نظيرته الفلبينية تعزيز الشراكة والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين. إيران تعلن تعليق هجماتها بعد توقف الضربات الأمريكية عليها. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، والاحتلال الإسرائيلي يصعد من اعتداءاته على الضفة الغربية. وزارة العمل تطلق السياسة الوطنية للتشغيل وتفتح بولاية صلالة ملتقى العمل الثالث. هيئة الخدمات المالية تعتمد اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية لتنظيم قطاع السوق البلدين. بدء برنامج الانضباط العسكري بمشاركة 1000 طالب وطالبة من مختلف المحافظات. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: الآن في مسقط صباحا. صباح الياسمين يأتيكم برعاية نماء لخدمات المياه، الأصايل للمؤتمرات، وسيارات جيتور.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر،
3: الله أكبر.
1: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم، وسود سيل عام، وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم.

الله تعالى وبركاته. بداية القول كالعادة الدعاء. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك وجهنا وبك اعتصمنا، استودعناك أقدارنا، فاكتب لنا الخير أينما كنا بقدرتك يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. الاثنين أيها الأصدقاء يجمع بين ثناياه توأمة معاني العمل والنشاط وتوأمة التقرب إلى الله بالصيام والدوام على الطاعات وتوأمة سعي الناس في طلب الرزق بجد وعزم وتوأمة النية الصادقة لعمل الخير ومساعدة الآخرين، توأمة السؤال عن الأهل والأصدقاء وتوأمة نشر الإيجابية والابتسامة يهديها محبة مع طائر الياسمين. اليوم 12 من شهر صفر 1448 الموافق 27 من يوليو 2026. كالعادة صباح الخير يا عمار، نهارك جميل إن شاء الله بإذن الله. عشاق الياسمين يستهوينا الحديث عن هكذا مواضيع، نقصد دمج الكمال بالانسجام. يقول رالف والدو إيمرسون: الانسجام الداخلي هو السمفونية التي تعزفها الروح، وحيثما وجد هذا الانسجام وجد الكمال الذي لا تشوبه شائبة. أما ديمون زهارياتس فقد ردد يوما: متعة عدم الكمال تكمن في قبولنا لذواتنا والتوقف عن جلد الذات، فالتوازن النفسي يتحقق عندما نحقق السلام الداخلي قبل البحث عن المثالية المطلقة. وأين سنجدها يا عمار تلك المثالية المطلقة؟ أخيرا يشاركهم ماركوس أوريليوس وإبكتيتوس، هذان الاثنان دعوا إلى العيش في انسجام تام مع الطبيعة المقصود به الكون الذكي، معتبرين أن كمال الإنسان يكمن في قبول النظام الكوني وعدم الجزع من تقلباته. رحلة اليوم رحلة الياسمين، معكم فيها أحمد بن درويش الحمداني، سالم بن ضحي الصريدي، والمخرج عمار بن خالد البلوشي.

0: حدث من الأيام.
1: يوافق اليوم 27 من يوليو تحديدا في عام 1956 القيادة العسكرية الإنجليزية تضع الخطة 700 للهجوم على مصر. الخطة 700 هي خطة عسكرية سرية وضعتها القيادة العسكرية البريطانية منفردة في 27 من يوليو 1956 ردا على قرار الرئيس المصري جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس في 26 من يوليو 1956. هدف الخطة إلى غزو مصر وإسقاط نظام الحكم القائم. وتفاصيل الخطة العسكرية فهي غزو بحري بريطاني لمدينة الإسكندرية، التقدم البري لاحتلال القاهرة وتدمير القوات المصرية، الهدف السيطرة الكاملة على مصر وتأمين منطقة قناة السويس. أما عن مصير الخطة وتطوراتها فقد رفض رئيس الوزراء البريطاني آنذاك أنتوني أيدن الخطة لأنها تتطلب احتلال مصر بالكامل وتستغرق وقتا طويلا. تم تعديل الخطة لاحقا وإشراك فرنسا ثم التنسيق مع إسرائيل في العدوان الثلاثي على مصر. تطورت العمليات لتعرف لاحقا باسم خطة هاميليكار ثم خطة ميكس طير الفرسان. بعيدا عن الحدث نبقى مع دردشتنا اليوم. هناك مقولة للكاتب والباحث الإيرلندي كليف ستيبلز جاك لويس المعروف بسي إس لويس، قال يوما: لا يمكنك أن تعود إلى البداية وتغيرها، لكن يمكنك أن تبدأ من حيث أنت وتغير النهاية. يا لها من عبارة تدعونا لترك الندم على الماضي كان وكان وكان والتركيز كليا على الحاضر لصنع مستقبل أفضل. إنها تذكرنا بأن أفعالنا اليوم هي وحدها التي تقرر شكل النهاية بغض النظر عن كيف بدأت الحكاية. إذن نحن في موضوع الدردشة، نسأل عن رأيكم في هذه المقولة التي هكذا نرددها مرة أخرى: لا يمكنك أن تعود إلى البداية وتغيرها، لكن يمكنك أن تبدأ من حيث أنت وتغير النهاية. نتمنى أن تشاركونا بالرسائل وأراكم عن طريق الرسائل الواتساب عبر الرقم 724420009. الصحافة.
2: صحافة اليوم في صباح الياسمين.
1: إشادة بالتطور في المنظومة وتحديث الحماية الاجتماعية، إطلاق السياسة الوطنية للتشغيل لتعزيز حوكمة سوق العمل ورفع كفاءته. محطة أسياد الدقم تستقبل إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم. عمان والفلبين تبحثان تعزيز الشراكة والتعاون الثنائي. موسيقى الجيش وسلاح الجو تحققان مراكز متقدمة باسكتلندا. هذه أبرز العناوين المحلية على الصفحة الأولى من جريدة عمان. ذهابا إلى الصفحة الثانية في تفصيل آخر، بدء النسخة الثالثة من برنامج الانضباط العسكري بالكلية العسكرية التقنية بمسقط. سلطنة عمان والفلبين تبحثان تعزيز الشراكة والتعاون الثنائي. موسيقى سلاح الجو والجيش السلطاني تحصدان مراكز متقدمة في البطولة العالمية بسكوتلندا. تنفيذ 182 مشروعا ضمن موازنة تنمية المحافظات الخطة الخمسية 11 تعزز جودة الحياة والاقتصاد المحلي في محافظة الظاهرة. وصولا إلى الصفحة الثالثة كتب يوسف بن سالم الحبسي هذا العنوان: أهالي وادي قريات ببهلة يطالبون بالإسراع في رصف الطرق الداخلية. بلدية الداخلية تؤكد التنفيذ عبر مصفوفة الأولويات مع استمرار الصيانة الدورية للترابية. على ذات الصفحة نطالع هذه العناوين: فعالية توعية بمستشفى خولة حول مخاطر الحروق وثقافة الإسعافات الأولية. ذهبا إلى الرابعة من جريدة عمان، في هذه الصفحة: تشجيع المؤسسات على تبني مبادرات تسهم في تحسين الخدمات الداعمة. السبت البنفسجي، رسالة وعي بأهمية تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة. هناك أيضا عمود للأستاذة حمدة بنت سعيد الشامسي بعنوان: تأمين الإجازات حماية تتجاوز التقاعد. دراسة تقول: القاعدة النورانية تحسن مهارات القراءة العربية لطفل طيف التوحد. إنجاز 82% من ازدواجية طريق دوار الغاز ببلاد صور. إلى عمان الاقتصادي: رؤية وطنية لتعزيز الفرص وبناء سوق أكثر كفاءة واستدامة. العمل تدشن السياسة الوطنية للتشغيل. أول وقفاتنا في صباح الأعمال اليوم إن شاء الله في صباح الياسمين. اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية يأتي أيضا في نفس السياق في حلقة اليوم من خلال صباح الأعمال. محطة أسياد للحاويات الدقم تستقبل إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم. في كتابة مشتركة للصحفيين عبد الحميد القاسمي وحمدان الشرقي العنوان الأبرز، أكد أهمية الإعلام كشريك في نقل التحولات الاقتصادية. ملتقى الطاقة والمعادن بظفار يستعرض دور القطاع في دعم التنويع الاقتصادي. مجموعة من الآراء للمشاركين في هذا الملتقى. محسن الحضرمي يقول: الشفافية وتوحيد الخطاب الإعلامي يضمنان دقة المعلومات وتكامل الأدوار. يشارك أفلح الحضرمي بالقول: أهمية التوازن بين المحافظة على مستويات الإنتاج والالتزام بمعايير السلامة وحماية البيئة. يشاطرهم أشرف المعمري برأيه مرددا: استثمارات المجموعة تعظم القيمة المضافة للموارد الطبيعية. أحمد المحرزي يقول: التحول نحو الطاقة المتجددة يسهم في تنويع مصادر التوليد. أما مطر البادي فيؤكد: تزخر سلطنة عمان بتنوع جيولوجي وثروات معدنية ذات قيمة مضافة مرتفعة.

إصدار أكثر من 19 ألف بطاقة ريادة أعمال خلال النصف الأول من 2026. لازلنا مع الأخبار الاقتصادية. أخيرا مطار مسقط الدولي يستقبل أولى رحلات طيران تنزانيا.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمرون كما ينبغي.
3: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

السادسة وثلاث وثلاثون دقيقة الساعة الآن في مسقط. صباح الياسمين، هذه الرحلة الصباحية اللي هكذا نرافقكم يوميا أيها الأصدقاء فيها إلى تمام التاسعة. نستعين اليوم بمقولة الكاتب والباحث الإيرلندي سي إس لويس الذي ردد يوما قائلا: لا يمكنك أن تعود إلى البداية وتغيرها، لكن يمكنك أن تبدأ من حيث أنت وتغير النهاية. العبارة أمر واقع، يعني شيء حدث يعني ونتائجه طلعت، يعني لا تستطيع أن تغيرها بأي حال من الأحوال، لكن أن تبدأ من اللحظة اللي أنت فيها وبأسلوبك، بطريقة عملك، بتعاملك مع الناس، بكل هذه المعطيات وغيرها، تستطيع أن تغير النهاية ما إذا كان مكتوب إليها أنه توفيق أو عدم توفيق. طبعا كل شيء بأمر الله تعالى، ولكن سلوك الإنسان وعمله أيضا له تأثير مباشر في هذا المعنى. كالعادة الرسائل نأخذها معكم أو مشاركاتكم عن طريق الرسائل على 724-42-009. البداية مع رسالة أختنا فاطمة عيد خلفان المحروق يوم غيث، تقول: الحياة أكبر من ظرف لم يكن على ما يرام، أكبر من مشكلة عارضة، أكبر من موقف آلمك، أكبر من أي تعثر مررت به. ولأن الحياة أكبر، فإن أبواب السعادة فيها أكثر من أن تغلق جميعها. جميل، لكن انتبه، تقول: التفكير السلبي قد يوهمك أن كل الطرق مغلقة، تكتئب. حتى لو أغلقت أبواب الأرض فإن أبواب السماء لا تغلق أبدا. صباح الخير من فاطمة عيد خلفان المحروق يوم غيث. شكرا يا فاطمة على هذا الاستهلال الجميل. فعلا الحياة أكبر من أي ظرف. في بعض الكلمات تخليك كذي تتأملها وأنت تكررها من جديد. عمار، مفيدة مفيدة. خالد سليمان العاصم، حياك خالد، يقول: أحب المواعيد التي تكون لنفسي. الله، المواعيد التي أذهب بها رفقة نفسي إلى مكان أحبه، أسير، أتنزه، أستريح، أحظى بوجبة لذيذة، قطعة حلوى، كوب قهوة. أحب التجول مع نفسي والنظر إلى الحياة والناس، وأرى أن الخروج إما أن يكون مع شخص تحبه وتهنأ بصحبته، أو يكون مع نفسك التي تحبها وتتناغم معها. طيب، شوف لك ربيع، شوف لك صديق، كله مع نفسك يا خالد. يكمل وأكمل أنا: المهم أن لا يكون مع شخص ينتزع منك لذة اللحظة ويفسدها عليك، أو مع مجموعة لا تجد نفسك بينهم ومع ذلك اخترت التواجد معهم فقط لكي لا تبقى وحيدا. ولو أنك أصلحت ذلك المفهوم وصححته وتقبلت قضاء بعض الوقت مع نفسك، لكان أفضل لعقلك، أفضل لروحك، أفضل لحالتك النفسية والمشاعر، وأفضل لعلاقتك مع نفسك. الأمر يستحق منك أن تصلح علاقتك بنفسك مع من أجل الاستمتاع بالكثير من الأشياء بصحبتها. وقد لا تكون الأوقات التي تقضيها معها مقلقة أو حتى مملة. خالد سليمان العاصمي، نتمنى أن لا يطول هذا المقام. يعني الإنسان مع يعني جميل أنه مع نفسه يقضي وقت معين، يمارس هواية معينة، لكن ما يكون على الدوام. يقول لك: حياة بلا ناس ما تنداس، أو جنة بلا ناس ما تنداس. دائما ولو تستطيع بنفسك أنك تحقق كل هذا الشيء، قل معذور، بإمكانك أنك تسوي. لكن أبسط الأشياء أنت محتاج إلى مساعدة فيها، أبسط الأشياء. تخيل هكذا يا خالد، وصباحك خير وبركة. بانتظار مشاركاتكم في المقولة اليوم: أنك لا تستطيع أن تغير الماضي، ولكن بإمكانك أن تبدأ من اليوم لتغير المستقبل. أبو محمد خلفان الخروصي: اللهم جمل صباحنا بذكرك وعفوك وتوفيقك وبركتك ورضاك عنا، اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وأنت
خير الحافظين. اللهم آمين. أخونا أبو ناصر محمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي من ولاية الكامل الوافي، طبعا محافظة جنوب الشرقية، يصبح بفريق العمل إذاعة شباب. أخوان المستمعين، صباح الإيجابية والتفاؤل، ابتسم، كن إيجابيا، أغلق الأبواب المغلق، أغلق أبواب القلق، كن ممتنا فقط بإيجابية، ألهم غيرك، كن لطيفا، كن سعيدا. طيب يا محمد، شكرا. يردد خميس السرحاني ولاية مضيبي، عادي عندام، بكلمة نرتقي وبكلمة نمسح دمعة، بكلمة نرسم ابتسامة، بكلمة نصنع أمل. ما أعرف الموضوع، ما سمعوه ولا كيف. أنت نشرت عمار، نشرنا قبل قليل المقولة، يا ريت لو تسعفونا وتقولنا رأيكم فيها. الكلام اللي يتكلموا بشكل عام جميل، ولكن دائما عندما يكون الرحلة فيها موضوع معين كذي نتبناه وإياكم، نشله نحطه نقلب فيه يكون أربح. ليس كل شيء عظيم يترك أثر، فالبساطة تصنع ذلك وأكثر. كن بسيطا ترى الحياة أجمل. خميس السرحاني.

0: حياكم من جديد. آخر ما وصلنا معلومة، نتمنى إن شاء الله المستمعين الكرام المستخدمين للطريق هكذا تصلهم المعلومة. الآن تتعامل شرطة عمان السلطانية وبقية الجهات مع حادث تدهور شاحنة بعد جسر المسلخ المعبيلة شارع مسقط السريع باتجاه للخارج، مع وجود مصابين ثم تعامل معهم من قبل إسعاف الهيئة. نسأل الله لهم السلامة. كما يوجد ازدحام وتساقط حمولة في الموقع، يرجى من مستخدمي الطريق السياقة بحذر عند المرور من الموقع وعدم الفضول والتعاون مع رجال الشرطة، وسلم الله الجميع من كل مكروه. وعموما يعني الحادثة بروحها تكفي بصراحة، ما يعني الموقف لا يتحمل انه بنشوف وكذا، ترى خلاص الكل قائم بدوره، هناك اسعاف وهناك كل شيء، انك انت يعني تتوقف سيارتك وتحاول انك تساعد. شكرا جزاك الله الخير، بالعكس انت تسبب الازدحام وتكثر اكثر واكثر. ان شاء الله كل اللي يسمعنا الان هو في الطريق، نقول له طريق سالم، توصل بسلامة الله. شكرا للزميل سالم الصريدي، شكرا ل إخواننا شرطة عمان السلطانية، هكذا يعني يبث لنا كل الأخبار اللي ينبغي أن تصل في أسرع وقت إلى مستمعينا الكرام ومرتدي الشوارع خلال هذه في هذا التوقيت. إذا نذكر بالمقولة عمار، المقولة اليوم تقول لا يمكنك أن تعود إلى البداية وتغيرها، مستحيل، لكن يمكنك أن تبدأ من حيث أنت وتغير النهاية على قدر ما تستطيع. خبرونا عن رأيكم في هذا المقولة على 7244-2009. ذهابا وكالعادة الآن نعرف صارت سالفة وصار فيها شيء ونعرف السالفة وما فيها،
1: السالفة وما فيها، السالفة وما فيها.
0: منعت سلطات أحد المطارات المصرية مسافرا مصريا مقيما في ألمانيا من السفر، واعتبرت جواز سفره تالفا وغير صالح للاستخدام، وذلك بعد اكتشاف كتابة عفوية دونتها ابنته على إحدى صفحاته بعبارة بحبك يا بابا هتوحشنا. يا ترى ايش السالفة يا جماعة الخير؟ السالفة كل ما في الأمر والسالفة وما فيها. تسببت الواقعة في إلغاء رحلته واضطراره لاستخراج جواز جديد، إضافة إلى تعقيد وضع إقامته في ألمانيا لانتهائها خلال يوم واحد من موعد عودته. بينما أثارت القصة تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وجدلت التحذير من أي كتابات أو رسوم على جوازات السفر باعتبارها وثائق رسمية. لكن طفلة يعني إيش درها مسكين بكل مسكينة بكل هذه الأمور، يعني بس حبت تسجل حبها لأبوها، بحبك يا بابا
2: يا ضنايا.
0: نعم، لقد تحولت رسالة عفوية كتبتها طفلة على جواز سفر والدها إلى أزمة غير متوقعة، بعدما تسببت في منعه من السفر، إلغاء رحلته من المطار، فضلا عن اعتبار جواز سفره غير صالح للاستخدام. هذا الأمر اللي اضطر إلى استخراج جواز جديد قبل أن يتمكن من السفر مرة أخرى، حيث فوجئ هذا المواطن المصري المقيم في ألمانيا أثناء إنهاء إجراءات سفره في إحدى المطارات المصرية بإبلاغه أن جواز سفره لم يعد صالحا للاستخدام، بعد اكتشاف موظفي الجوازات ووجود كتابة على إحدى صفحاته. طيب ما تمشوها؟ لا ما تمشيش. أكد أن سلطات المطار اعتبرت الجواز تالفا لوجود كتابة على إحدى صفحاته ومنعته من السفر، كما أصبح مطالبا باستخراج جواز سفر جديد قبل السماح له بالمغادرة. أشار إنها أن الأزمة لم تتوقف عند إلغاء الرحلة، بل امتدت إلى وضعه القانوني في ألمانيا. مشكلة إذا كان
2: يلا أنتوا كلكم علي على بوزك.
0: هذا حظه وهذا نصيب الريال. إيش المشكلة امتدت إلى وضعه القانوني في ألمانيا إذ كان لم يتبقى على انتهاء مدة إقامته سوى يوم واحد يا راجل رايح قبلها بيوم، ما أدى إلى فقدان صلاحية إقامته بعد تعذر عودته في الموعد المحدد واضطراره إلى البدء في إجراءات جديدة لتسوية وضعه. إذن السالفة وما فيها اليوم أنه الواقع أعادت التحذير من التعامل مع جواز السفر بوصفه مجرد دفتر عادي. لا، تؤكد سلطات الهجرة والجوازات في العديد من دول العالم أن أي كتابة أو رسم أو ملصق أو تعديل على صفحات الجواز قد يؤدي إلى اعتباره تالفا. عرف واحد صاحبنا حط مجموعة أختام على أساس أنه يعني مسافر واجد

0: السادسة 51 دقيقة الساعة الآن صباحا في مسقط. فايز العلوي صباح الخير يا فايز. الحين ثلاث رسائل، وين نبدي وين نحط؟ عمار وين الوسطية؟ زين. الرسالة الثانية في مجموعة أبيات لمساعد الرشيدي. طيب يا سيدنا نشوف ايش استعان فايز العلوي من أبيات لمساعد الرشيدي. والأبيات من لا يحس بقيمتك وانت موجود، ما هو ناشد عنك لا صرت غايب، حاول تفرق بيض الأيام والسود، يا قلب ما كل الحبايب حبايب، اللي يبيك يجيك لو دونك قيود، يكسر علشانك خشوم الصعايب، واللي يبي فرقاك لو دروبك ورود، ما جاك لو انك من ادنى القرايب. ساعد الرشيدي.
1: شو المطلوب مني؟
0: المطلوب منا جميعا ان نتاكد ان عقارب الساعه واعظا صامت يعلمنا ان الزمن لا يعود ولا يتوقف، لا يستطيع احد ان يعود للوراء لكي يغير من البدايات، ولكن اي كان يستطيع ان يبدا اليوم لكي يصنع نهايات جديده، يتوافق مع المقوله يا فايز. شكرا، شكرا جزيلا لك. طيب نروح للأحداث أو رسالة أخرى؟ الأحداث. طيب
2: صباح الياسمين في مثل هاليوم.
0: الأحداث على فكرة جمع حدث. في مثل اليوم 27 من يوليو 1291 فتح المسلمون مدينة بيروت التي كانت في قبضة الصليبيين، تأسيس بنك إنجلترا في عام 1694، الإعلان عن سوء الحالة الصحية للزعيم الألماني أوتو فون بسمارك في عام 1898، انتهاء الحرب الكورية في عام 1953، في عام 1954 التوقيع بالأحرف الأولى عن اتفاقية الجلاء البريطاني عن مصر، وفي ذات العام كانت هناك هدنة تفصل فيتنام إلى دولتين شمالية وجنوبية.
2: في مثل هاليوم.
0: في مثل هاليوم 27 من يوليو 1982 رئيسة الوزراء الهندية إنديرا غاندي تبدأ أول زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يقوم بها رئيس وزراء هندي منذ 11 عاما. في عام 1983 منظمة سرية أرمينية تهاجم السفارة التركية في لشبونة البرتغال، ومقتل 7 أشخاص في هجوم هو الثالث من نوعه خلال شهر واحد. مدينة بوسطن الأمريكية تشهد أسوأ زحام مروري في 30 عاما، كان هذا الحدث في عام 1988. انفجار قنبلة أنبوبية على هامش فعالية دورة الألعاب الأولمبية في أتلانتا الولايات المتحدة الأمريكية يسفر عن مقتل شخصين وإصابة 110 آخرين بجراح، كان هذا الأمر في عام 1997.
2: في مثل هاليوم.
0: في مثل هاليوم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في لندن 2012-2013 وقوع أحداث طريق النصر في القاهرة بين مؤيدي محمد مرسي والقوات المسلحة المصرية عقب ما سمي بالتفويض، الأمر الذي أسفر عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى. في 2018 حدوث أطول خسوف كلي للقمر في القرن 21 حتى التاريخ المذكور.
2: في مثل هاليوم.
0: في مثل اليوم وصولا إلى مواليد الأدباء العرب من المواليد الشاعر اللبناني أنس الحاج، الكاتب المصري أسامة أنور عكاشة، والكاتب المصري بشير الديك. أحبة وأصدقاء، دامت أيامكم بالمسرات وكل حدث وأنتم بخير.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50 داشين T1 T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كليا. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصاً مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
4: ليش قافل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
5: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وجود الإفشاشة ثانية.
6: حبيبي،
5: الأماكن ما تحتاج إكساد، تحتاج حضور.
6: أنا معك.
5: املأ الجزء المفقود في أسرتي.
6: أنا موجودة.
5: لأن الحضور يتطلب شعور.
7: في وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحرم طم، وسود سهل عم، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين صباحكم أنتم.

0: 7:04 الساعة الآن في مسقط، رحلة الياسمين في صباح الياسمين مستمرة معكم وصولا إلى الوقفة الأولى من صباح الأعمال.
1: صباح الأعمال.

0: في صباح الأعمال وعلى هامش فعاليات ملتقى العمل 2026 بصلالة تعقد جلسة حوارية حول تحولات أسواق العمل العربية في ظل الذكاء الاصطناعي ونحو تصميم سياسات حماية اجتماعية ذكية قائمة على البيانات والتحليلات التنبؤية بمشاركة مختصين من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ومنظمة العمل العربية لمناقشة الدور المتنامي للبيانات والذكاء الاصطناعي في رسم سياسات الحماية الاجتماعية ومواكبة التغيرات المتسارعة في سوق العمل. مشكورا معنا الدكتور غازي العساف الخبير الاقتصادي والأكاديمي بمنظمة العمل العربية. دكتور غازي يسعد ربي صباحك وأهلا وسهلا بك معنا في صباح الياسمين.
1: صباح الخير أخي العزيز وشكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة الكريمة وسعيد جدا أن أكون معكم في هذا الصباح من صلالة.
0: الله يسعدك. كيف رأيت الأجواء هناك في محافظة الظفار؟
1: ما شاء الله أجواء طيبة جدا والأجمل أناسها وشعبها ما شاء الله عليكم.
0: الله يسعدك ويرضيك دكتور غازي. خبرنا كيف تنظرون إلى تحولات أسواق العمل العربية في ظل الذكاء الاصطناعي وما هي أبرز التحديات والفرص التي تواجه هذه الأسواق حاليا؟
1: شكرا جزيلا لك أخي العزيز وشكرا على تسليط الضوء على هذا المهم الذي يعني موضوع اللي بات اليوم من الموضوعات المهمة جدا في أسواق العمل. والشيء عادة الذي يمكن أن نصحح اليوم أن الذكاء الاصطناعي مهم جدا، لا يلغي الوظائف دفعة واحدة كما هو معتقد، لأنه هو بشكل أساسي دعنا نقول أنه يعيد تشكيل المهام داخل الوظائف نفسها.
0: نعم.
1: كما تعلم أخي الوظائف هي عبارة عن خليط من مهام متعددة، جزء من هذه المهام هي مهام روتينية ممكن أن تؤديها الآلة، ولكن جزء آخر من هذه المهام تحتاج لا زالت إلى حكم يعني إنساني. هذا الحكم سترتفع قيمته في ظل وجود الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية إلى حد ما. دعني أقول أن الأرقام مطمئنة ضمن الحدود الطبيعية، فحسب تقديرات منظمة العمل الدولية يعني تقول أن الوظائف يمكن أن يعززها الذكاء الاصطناعي أكثر مما أن يلغيها. المقصود بذلك أي أن يجعلها أكثر إنتاجية، بحيث تجعل الشخص في الأعمال الروتينية يعطي إنتاجا أكثر في ظل وجود أيضا الأتمتة، وقد يضاعف أيضا يعني قدرة أو إنتاجية هذه المهام بشكل الأكبر. لكن التحدي

0: صفحات مثلا إيلون ماسك يقول أنه بعد 5 سنوات سوف يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يذهب بإمكانياته بعيدا عن مستوى قدرات البشرية وهكذا. وأيضا هناك أخبار تتكلم على أنه روبوت من روبوتات الذكاء الاصطناعي أعلن التمرد يعني وتجاوز المحيط. فأكيد هذا تحدي كبير جدا كونه يعني هذا الروبوت هو من صناعة بشرية ولكنه يتفوق على البشر في يوم من الأيام دكتور.
1: نعم صحيح، لكن يعني هذه من المعضلات الكبرى، لأن الذكاء الاصطناعي كما ذكرت يتطور بشكل سريع، وأحيانا هناك بعض التوجهات حتى في هذا التطور قد لا يمكن أحيانا التنبؤ بها. لذلك دعنا نقول اليوم أن الذكاء الصناعي لن يأخذ جزء كبير حتى من الوظائف، بل يعيد تركيب المهام داخل الوظائف نفسها. المعضلة كما ذكرت هي كيف نوائم بين هذا التطور السريع وبين موائمة إعادة ترتيب هذه المهام في أسواق العمل.
0: نعم. تماما. عموما تم الوقوف على مجموعة من المهن التي لا يستطيع الذكاء الاصطناعي الاقتراب منها لأنها بحاجة إلى روح إذا صح التعبير، أو يعني نوع من الاقتراب من شخصية الإنسان،
1: حكمة إنسانية. نعم.
0: إنسانية كما خلقه رب العالمين. طيب دكتور غازي، ما الذي تعنيه سياسة الحماية الاجتماعية الذكية القائمة على البيانات والتحليلات التنبؤية، وكيف تختلف عن السياسات التقليدية في هذا المجال؟
1: أشكرك على هذا السؤال المهم، حقيقة هذا هو جوهر الحديث أعتقد في هذا المنتدى، لأن السياسة التقليدية أو الحماية التقليدية هي تماما كما نقوم بمعالجة مشكلة وقعت كردة فعل. على سبيل المثال، الإنسان عندما يتعرض لظرف معين، مرض معين، نحتاج إلى إسعاف هذا المرض، نحتاج إلى تدخل حتى لا يفقد الإنسان على سبيل المثال عمله في حالة العمل.
0: صحيح.
1: فهي عبارة عن إجراء يتم حال عند وقوع الضرر أو المشكلة. أما الحماية الذكية فهي يعني تسير مسار الطب الوقائي، هي ترى المؤشرات مبكرا، تتدخل قبل أن يقع الضرر نفسه. لذلك دعنا نميز هنا بين 3 نقاط أساسية. ردة الفعل في الحماية الذكية تكون استباقية منها من الحماية التقليدية، فيعني قبل أن يخسر الشخص وظيفته يكون هناك حماية، ليس عندما يخسر ويتقدم حسب الأنظمة التقليدية. النقطة الأخرى أيضا هي النقطة المتعلقة بموضوع أنه كيف يربط القرار مثلا في بموظف بمهنته ومن خلال تبني القرارات. ما أبرز ما يميز ذلك في حالة، يعني دعنا نتذكر عند جائحة كورونا، الدول التي كانت تمتلك بيانات وكانت تمتلك أنظمة إلكترونية واضحة، هناك ربط في البيانات، استطاعت أن تصرف التعويضات للفئات المتضررة أسرع من الدول التي لم تكن لديها بيانات مكتملة. لذلك الحماية الذكية تعتمد بشكل أساسي على توافر البيانات، بشكل استباقي تقوم بعمل تدخلي قبل أن يقع الضرر نفسه. هذا هو الفرق الأساسي اليوم بين الحماية التقليدية والحماية الذكية.
0: نعم، لذلك هي ضرورة لابد منها دكتور.
1: نعم صحيح، نعم صحيح. 100%. طيب. خاصة في ظل الذكاء الاصطناعي.
0: بالضبط. كيف يمكن للدول العربية ومنها طبعا سلطنة عمان الاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي في تصميم سياسات حماية اجتماعية أكثر استباقية وفعالية بالنهج اللي ذكرته الدكتور غسان؟
1: أشكرك حقيقة. يعني سلطنة عمان ويعني جزء كبير من الدول العربية على رأسها دول مجلس التعاون الخليجي، يعني في حالة عمان لديها مركز وطني لإحصاء والمعلومات. هذا المركز مهمته توفير بيانات موثوقة بشكل أساسي، وحديثا كان هناك يعني قانون حماية اجتماعية في سلطنة عمان لعام 2023، وهذا القانون ساهم في توحيد المنظومة المؤسسية، وهذا بالضبط حقيقة ما نريد كأساس الذي تبنى عليه أصلا الحماية الذكية، لأن كل ذلك يمكن من ربط السجلات القائمة، سجلات العمل أقصد هنا، التأمينات، البيانات الاجتماعية بعضها ببعض في ظل وجود هذا المركز وهذه المنظومة القانونية. وأيضا نؤكد أنه هنا يعني هذه البيانات عادة يعني تسهل بشكل أساسي، تختصر وقت كبير في ربط

0: كل هذه السجلات للتحول إلى موضوع الحماية الذكية كما ذكرنا، وخاصة في ظل وجود الذكاء الاصطناعي، لأن الذكاء الاصطناعي لا يتخذ القرارات يعني في ظل وجود هذه البيانات، هو يشير إلى وجود فجوة مشاكل، يساعد الشخص في الحكم البشري في الأخذ القرارات المتعلقة بالحماية، ومن الشخص ومن الفئات التي تحتاج التدخل ومن لا يحتاج التدخل العاجل. فهذه المنظومة حقيقة يمكن الاستفادة منها لتسريع استخدام الذكاء الاصطناعي في أخذ القرارات المتعلقة بالحماية الاجتماعية.
1: جميل جدا دكتور غازي، أود أن أستفيد من خبرتك كونك الخبير الاقتصادي والأكاديمي بمنظمة العمل العربية، برأيك ما هي أبرز التوصيات التي يمكن أن يخرج بها هذا النقاش لصانعي القرار في مجال التشغيل والحماية الاجتماعية بالمنطقة العربية، كيف ما تتوقعها؟
0: أشكرك، وهذا سيكون إن شاء الله جوهر هذا النقاش في ختامه. هناك يعني عدد من التوصيات، جزء منها يمكن أن نصنف توصيات عاجلة أو توصيات متوسطة المدى، وهناك توصيات أيضا بعيدة المدى. التوصيات العاجلة اليوم يمكن أن يعني تستفيد هذه الدول تحديدا من المنطقة العربية من إنشاء يعني مراصد وطنية لمستقبل العمل الحماية الاجتماعية، البناء مؤشرات، جزء من هذه المؤشرات على سبيل المثال تساعدنا في ترتيب الأولويات ومن هم الجهات والفئات المتضررة أو المتوقع أن تكون أكثر تأثرا بالذكاء الاصطناعي وتحولات سوق العمل، على سبيل المثال المهن المكتبية، ولسوء الحظ يعني النساء هن أكثر العاملات في هذه المهن المكتبية، وبالتالي سيكون أكثر عرضة، إضافة إلى الشباب وبطالة الشباب في المنطقة العربية. في المدى المتوسط يعني ممكن أن نستمر يعني في إعادة تأهيل الموجهة لبعض المهارات للناس وخاصة لهذه الفئات، وهذا يقودنا أيضا يعني بناء إطار عربي ممكن استرشادي للسياسات يستند إلى معايير العمل الدولية والعربية. وأخيرا خلال المدى الطويل يمكن أيضا يعني بناء أهداف وطنية معلنة لتأهيل وإعادة تأهيل العاملين في المهن الأعلى تعرضا بحسب الدراسات العالمية الأخيرة والتي يمكن أن تتأثر خلال الفترات القادمة، والاسترشاد بإعلان مبادئ منظمة العمل العربية حول تحديدا تنمية الموارد البشرية في ظل هذه الثورة يعني ثورة التكنولوجية والتغيرات الحاصلة فيها. كما تعلم أخي هذه من القضايا التي تتغير بشكل كبير وآلي خلال يعني ما فترة التي نعيش بها، وبالتالي نحتاج اليوم أن نبني مؤشرات واضحة واتجاهات واضحة في أين يمكن أن تتغير أسواق العمل وما هي المهارات الأكثر طلبا وما هي الأقل طلبا خلال الفترات القادمة. لذلك الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل المهام والمهارات وعلاقات العمل، ونسأل أنفسنا يعني هل يمكن أن نستبق هذا الأثر أو نلاحقه، أم فقط ننتظر أن نتأثر في هذا التغيرات؟
1: نعم، وعموما يعني الذكاء الاصطناعي هو الشغل الشاغل، هو القادم من بعيد ليذهب إلى البعيد، الله أعلم إلى أين سيصل بنا ونحن معه. هل سنوصف بالطماعين دكتور غازي إذا ما تأملنا أنه إن شاء الله بعد نهاية الجلسة، ختام الجلسة غدا، نقف وإياك مع ما خرجت به نقول هذه الفعاليات من توصيات، وكيف يمكن تفعيلها على المستوى المؤسسي اللي يخدم الصالح العام؟ هل نطمح في هذا إذا سمحت ظروفك؟
0: نعم طبعا، نتشرف جدا يعني بمشاركتكم بأي شيء يمكن أن يخدم على المستوى الوطني أو على المستوى الإقليمي في المنطقة إن شاء الله، فنتشرف أكيد دائما بالمشاركة وفي يعني محاولة إن شاء الله ربط ما يمكن الوصول إليه من توصيات في هذا الملتقى إن شاء الله المميز بما يمكن عمله على أرض الواقع بعون الله تعالى. طبعا
1: بإذن الله تعالى، إذن موعدنا بكرة الثلاثاء أو يوم الأربعاء إن شاء الله دكتور غازي.
0: إن شاء الله، شكرا جزيلا.
1: شكرا على سعة صدرك ودقة المعلومة اللي بثيتها لنا بكل هذه الشفافية. الدكتور غازي العساف الخبير الاقتصادي والأكاديمي بمنظمة العمل العربية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: طبعا دكتور غازي أحد المختصين المشاركين في فعاليات ملتقى العمل 2026 بصلالة المشارك في الجلسة الحوارية الخاصة بتحولات أسواق العمل العربية في ظل الذكاء الاصطناعي. إن شاء الله نحن على موعد معه يوم الأربعاء حسب موعد سالم الصريدي ومتابعته فيه، إن شاء الله يكون معنا حتى نتعرف على ما خرجت به هذه الفعالية أو هذا الملتقى.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
5: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: الرياح السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جاء ظفار عاني شيطاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

هذه النغمات لسمفونيات التراثية بقيادة المايسترو محمد القحوم. إن شاء الله بيكون في حفل في 6 أغسطس في محافظة ظفار، أكيد نغم في ظفار بقيادة المايسترو محمد القحوم. يحيي السمفونيات التراثية أمسية استثنائية في ساحة تتين ضمن موسم خريف ظفار 2026. لا تفوتوا هذه الحفلة، مايسترو محمد القحوم، وهذه الإيقاع الجميل والنغم التراثي المحبب

لهوات الطرب والإيقاع الجميل هذا، حفل مجاني، ما عليكم إلا الحضور. سهل ايتين ضمن موسم خريف ظفار 2026، اللي هو الإيقاعات هذه، الإيقاعات

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شايفاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جاب فار عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: عودة إلى رسائلكم أيها الأصدقاء. مسير صباح الخير والتوكل على الله هكذا تردد جمال الرواحي. رسالة والله بدري 7 إلى 10. مع كل صباح جديد تتجدد الفرص وتفتح أبواب الأمل، لا تشغل بالك بظروف الأمس، بل اجعل بداية يومك مليئة باليقين بالله والإيمان بأن الخير قادم لا محالة. أكيد كله عند الله، كله بيتوكلنا على الله دائما وأبدا. سيف الهاشمي، يسعد صباحك سيف من الكامل الوافي قرية سبت، يقول صباح الخير. البداية دائما جميلة، العبرة في النهاية. لا تثق وتضحي بكل شيء، البشر يتغيرون، وبقدر حجم العطاء والتضحية سيكون الألم بعد الخذلان. الله يبعدكم عن الألم. السند الوحيد الذي لا يخذلك هو الله سبحانه وتعالى، بالتأكيد. أخونا سيف الهاشمي، شكرا يا سيف. صورة للشاطئ، يبدو الأمواج مرتفعة نسبيا في مصيرة. صورة التقاط أكيد من أخونا ناصر البلوشي أبو منصور، حياك. يوجه التحية لفريق العمل، شكرا على إطراء البرنامج. علي النجادي، حيا الله يا علي، صباح الخير وبركة. جمعا الرسائل علي، جمعا الوحدة، ثنتين ثلاث.
1: انت ايه حكايتك بس؟
0: والله مجتهد علي، مجتهد، لكن عادي يعرف بروحه انه ما ممكن نقرأ الرسائل الثلاث كلها مجتمعة، فبالتالي كحال رسائل الاخوان نقرأ منهم شيء على ان نعود لهم في وقت آخر. اختيار لأبيات لخالد بن محمد المقرن، خذ حكمة من حكيم جاء مجتهدا. إذن خذ حكمة من حكيم جاء مجتهدا، ولا تكن عن جميل القول مبتعدا. إذا أردت وضوءا للصلاة فكن مثل الشباب قويا صابرا جلدا. لا تخشى بردا ولا حر المياه، إذا شمس المصيف أماتت طائرا غردا. وفي الصلاة كمثل الشيخ في مهل، يمشي الهوينا وفي دنياه قد زهدا. وفي الدعاء كطفل ذل في شغف، يلح في طلب لا ينثني أبدا. شعر خالد بن محمد المقرن، اختيار علي النجادي. طيب برجع لي الرسالتين الآخرتين، لا تقلق. نكمل. جاسم السيابي، أبو جساس، يسعد صباحك يا جاسم. لا يقول كثيرا ولكن يقول ذهبا. صباح الورد والأمل، كل يوم جديد هو هدية وبداية طيبة، اصنع تفاؤلك بيدك وثق بأن القادم أجمل. جميل لما نؤمن بالمستقبل على أنه أجمل، في نظرة تفاؤلية كذي. خالد بن ناصر البلوشي، حياك يا خالد. اللهم إني أسألك بحسن الخاتمة ورضا الوالدين، اللهم اشفي كل مريض يتألم، اللهم آمين يا رب العالمين. قولي يسعد لي صباحكم يا أحلى إذاعة وكل المستمعين. خالد بن ناصر البلوشي. رسالة طويلة. بن عزيز الحسيني، حياك يا بن عزيز. يتقاطع مع عبارة اللي أخذناها اليوم، يقول عبارة لا يمكنك أن تعود إلى البداية وتغيرها، لكن يمكنك أن تبدأ من حيث أنت وتغير النهاية. هذه العبارة تحمل رسالة عميقة تدعونا إلى التصالح مع الماضي وعدم استنزاف طاقتنا في الندم على ما فات، لأن الماضي أصبح جزءا من حياتنا لا يمكن تغييره، بينما الحاضر ما زال بين أيدينا وهو الفرصة الحقيقية لصناعة مستقبل أفضل. واضح العبارة. كثير من الناس يظلون أسرى أخطاء الأمس، أو يتحسرون على فرص ضاعت. يا ريتني عملت، يا ريتني سويت، كان وصلت. لا، كل هذا ما يفيد. فيتوقفون عن التقدم وكأن الماضي هو من يحدد مصيرهم. لكن الحقيقة أن الإنسان قادر في أي لحظة على اتخاذ قرار جديد، تغيير مساره، كتابة فصل مختلف من حياته. فالبدايات قد لا تكون مثالية، لكنها لا تعني أن النهايات ستكون كذلك.

يقول بن عزيز وبلاش نتكلم في الماضي، رومانسي عمار رومانسي. يقول بن عزيز إن هذه المقولة تذكرنا بأن قيمة الإنسان لا تكمن في كيف بدأ رحلته، بل في كيفية مواصلتها، وأن الإرادة والإصرار والعمل اليومي قادرة على تحويل الإخفاق إلى نجاح واضحة. اختصرها يقول لذلك نجعل تركيزنا على ما نستطيع فعله اليوم، لا على ما لا نستطيع فعله بالأمس. فالحاضر هو نقطة الانطلاق الحقيقية، والقرارات التي نتخذها الآن هي التي سترسم ملامح الغد. شكرا يا أحمد. عندك فسحة إعلانية؟ أهلا وسهلا.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشين, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كلياً. جي تور قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
3: نماء لخدمات المياه تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: الآن في كل آن إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: وانتو بصحة وسلامة.

0: الحين وين نروح للصحة؟ لكن خلينا نوع عمار نخبر متابعينا الحين وصلنا نوع من الرطب اسمه أصابع العروس، جاء منه أخونا جمال المخرج في الإذاعة العامة، وعشان يوضح لي أصابع العروس يكون طويل كذي وصفراني ونص هامد ونص بسر، له اسم ثاني اسمه شخول، اللي ما يعرف أصابع العروس شخول.
1: أقول لك
0: نعم،
1: قوم سيب لي رطب خلينا ناكل.
0: هاي رطب موجود جاهز والقهوة موجودة، بس نحن الحين مشغولين بالصحة. لا
1: بطيخ على طول
0: البطيخ موضوعنا فيه، وانتو صحة وسلامة. أو الجح في محافظة أخرى تسميها اليح. ذكرنا عن أسماء البطيخ بعد، الرقي، أي الخليج الكويت تحديدا يسموه رجي، وفي بلاد الشام ايش يسموه؟ بطيخة. ممكن وانتم بصحة وسلامة. يعد البطيخ من اكثر الفواكه الصيفية انعاشا، لا نختلف على هذا الامر، وذلك بفضل محتواه المرتفع من الماء وطعمه الحلو، الا ان تناوله يثير تساؤلات لدى مرضى السكري بسبب تأثيره المحتمل في مستويات السكر بالدم. الله يكون في عونهم مرضى السكري مساكن، يعني كل شيء لازم يراعوه طبعا.
1: شلون تبي نسوي يعني؟ وين اروح
0: هذا عنده سكري، هذا العصبيه عنده السكري. الخبر يقول رغم انه ليس من الفواكه المحظوره لمرضى السكري اي البطيخ، فإن الخبراء يشددون على أن الاعتدال في الكمية واختيار الحصص المناسبة هما العاملان الأساسيان للاستفادة من فوائده دون زيادة خطر ارتفاع سكر الدم. هذا وفق موقع سينيوكير. لكن علينا احنا أيها الأحبة أن نعرف أن البطيخ يتكون من نحو 91% من الماء، هذا الأمر يجعله خيارا جيدا للمساعدة في ترطيب الجسم من الداخل بالتأكيد، كما أنه منخفض السعرات الحرارية، إذ يحتوي كل 100 جرام منه على نحو 30 سعرة حرارية. يوفر كذلك فيتامين سي وفيتامين بي 5 والبوتاسيوم والنحاس، إلى جانب مضادات أكسدة أبرزها الليكوبين الذي يرتبط بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات. إذن لماذا يحتاج مرضى السكري إلى الحذر؟ الخبر يقول على الرغم من انخفاض سعراته الحرارية، فإن البطيخ يتميز بمؤشر سكري مرتفع يبلغ نحو 75، ما يعني أنه قد يرفع مستوى السكر في الدم بسرعة إذا جرى تناوله بكميات كبيرة، كما يحتوي على سكريات طبيعية مثل الفركتوز والجلوكوز، وهي قد تؤدي إلى ارتفاعات ملحوظة في سكر الدم لدى بعض الأشخاص. ما أتوقع بأي شكل من الأشكال أن واحد يجيب له بطيخة ما شاء الله 3 كيلو 4 كيلو ويأكلها بروحه، يعني حتى ما يعني ما إيش يأكل، يعني حط ماء فجمالها يتفول بيها مع مجموعة أخرى، وأيضا يقدمها هكذا باردة لمن يحب. لذلك لا يعد البطيخ من أفضل الخيارات مقارنة بالفواكه ذات المؤشر السكري المنخفض، لكنه يمكن أن يكون جزءا من النظام الغذائي لمرضى السكري عند تناوله بحذر، يعني باعتدال، يعني ما يحتاج بطيخة ربع يمشي الحال. هناك أمر آخر وأخير، رغم انخفاض سعرات الحرارية البطيخ يتميز بمؤشر سكري مرتفع يبلغ نحو 75 قلنا، ما يعني أنه قد يرفع مستوى السكر بالدم بسرعة إذا جرى تناوله بكميات كبيرة، وفي ذات الوقت لا توجد كمية واحدة تناسب جميع مرضى السكري. حتى مرضى السكري يختلفوا ترى،
2: يا خسارة.
3: معلش يا مرسي.
2: يا ميت خسارة. كنا كويسين أوي. كنا أحسن ناس.
0: زين اسمع الكلام أول. اسمع الكلام. يقول لك تختلف الاستجابة من شخص إلى آخر. لذلك هي يعني ما كلها تتناسب مع مرضى السكري جميعهم. ومع ذلك ينصح بالاكتفاء بحصة صغيرة وتجنب تناول كميات كبيرة أو استهلاكه بشكل متكرر. عموما البطيخ فواله، لا هو وجبة غدا ولا عشاء، لكنه ممتاز. يلا عليكم بالبطيخ اليوم.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب
1: الآن في كل آن. إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: سليمان السليماني من ولاية قريات يشاركنا، يقول: حين تزرع السعادة في قلب إنسان سيأتي يوم من يزرعها في قلبك. فالدنيا كما تقدم لها تقدم لك، وما تزرعه اليوم تحصده غدا، والكلمة الطيبة والقلب الصافي هما الجمال الحقيقي لأي إنسان. بالمناسبة نحن كان عندنا أكثر من موعد اليوم، لكن للأسف سبحان الله، لظرف ما، لحجة ما، تم الاعتذار متأخرا، فبالتالي سوف تكون ما تبقى من الحلقة مرهونة بمجموعة الرسائل لتصلنا، إضافة للفقرات التي لدينا. نحن نجدها فرصة كبيرة جدا لكي نتعاطى مع رسائلكم أيها الأصدقاء. برجع لسالت علي النجادي، يبدو زعل علينا، معني وعدته أني برجع لها، لكن يلا. رسالة أخرى: الحياة ليست في انتظار اللحظة القادمة، بل في الاستمتاع بكل لحظة تمر دون التفكير في متى ستنتهي. في كل دقيقة تكمن فرصة لنسج ذكريات جديدة، لنجعل من اللحظات العابرة مساحات للحب والراحة. لا تشتت ذهنك بمخاوف المستقبل أو بما قد يختفي، بل عش اليوم بكل تفاصيله. افتح قلبك للأوقات التي تمنحك السعادة والسكينة. لا شيء يعادل جمال اللحظة تعيشها بحضورك الكامل وبدون تردد. دع الحياة تسير في مسارها الطبيعي، ولا تدع قلق الزمن يسرق منك طعم اللحظة. اليوم هو ما نملك، فلا تنتظر الغد لتسعد، بل اجعل من اليوم بداية جديدة للحياة التي تستحقها بكل حب وامتنان.
1: أهو كل يوم يسمعني شوية دول، كل يوم.
2: الله يسونك بديع الصفات عن كل ما دور خلف السنون.
0: لا في في في تجديد، في تجديد، لا نظلم الرجال، يعني دائما ما يجدد. أنا حاول أعود إلى رسالة من؟ فايز. نعم، أعود لرسالة سالم سليمان سعيد العاصمي، يقول: كتاب يفتح لك أفقا، حديث هادي مع من تحب، عبادة خفية، مشوار بلا استعجال، وإنجاز صغير لا يعرف واحد. كن كما أنت وعش ببساطة، واتقن بقلبك، واملأ بيومك بما يضيف إليك لا بما يلفت الناس إليك. الراحة الداخلية، يقول: أرقى مظاهر الثراء. صحيح أرقى مراحل الصفاء الحياة، السكون الداخلي اللي كنا نتكلم عنه يا عمار.
3: أنا عايز ربع جنيه
0: وامشي. ربع جنيه يا راجل، اطلب حاجة أكبر. طيب، أيضا فايز العلوي، نعم، ماذا يقول؟ يقول: هناك نوع من المعرفة والفهم يكتسبها المرء نتيجة تجارب الحياة وثمرة تخطي مواقف الحياة وتراكم السنين والأيام. فهناك دروب من المعرفة والحكمة لا تصنعها الكتب وحدها، لكنها تأتي مع كبر عمرك. يقول أبو حيان: ولا يفتقد العقل شيء كتصفح أمور الدنيا ومعرفة خيرها وشرها وعلانيتها وسرها. شكرا يا فايز. ويردد أيضا، نعم قرأناها، فايز يقول كثير، يقول: هناك نوع من المعرفة والفهم يكتسبها المرء نتيجة تجارب الحياة.
4: ترى ما في نشد، استهينا أخو، والله حرتتنا، تكفى.
0: عبد الحسين هذا رحمة الله عليه، لا ليس هو، ميهود كأنه. سليمان العاصمي، أهلا يا سليمان. يقول: المقبلين على الحياة، سواء دراسة مرحلة جديدة أو دخول سوق عمل أو مقبل على مجتمع وعائلة جديدة، نصيحة: لا تكشف عيوبك لأحد كائنا من كان، ومهما كنت تعتقد أن المعلومة تافهة وبسيطة، ولا تقبل أحد يتكلم عنك بما تكره. لماذا يا سليمان؟ لأنه مهما كنت مميز وناجح ومتقن ومخلص عند أول خلاف، يتركون كل الزين اللي فيك ويركزون على السلبيات اللي أنت بنفسك قلتها أو سمحت لغيرك يذكرها بدون لا تنفيها. هذا كفيل أن يزعزع ثقتك بنفسك وباللي حولك، ويخلي معاشرتهم صعبة بعدها. إذن على نفسها جنت براقش يا سليمان. طيب، بالمقابل يقول إذا قدرت تمدح نفسك وتبرز إنجازاتك فلا تقصر بالطريقة التي تعجبك.
5: شايف نفسه وايد بعد تكبر هذا على شيء
0: يعني. خلّه أشوف يعني الواحد إنه يتكلم عن نفسه بعد طول الوقت فيها غرور. يقول طبعا بعيدا عن الغرور، ما ممكن تتكلم عن نفسك بعيدا عن الغرور. هي أشبه إنه بزينة الطاووس، الطاووس ألوانه موجودة يعني، ليس سبحان الله. بالنهاية يقول الزين يفرض نفسه، لكن إذا ما بينت مميزاتك وإنجازاتك فنادرا راح تلقى أحد يكفيك بهذه المهمة. يعني ما حد ممكن يقول والله نسبة ولا تناسب يا سليمان. عمار له رأي آخر نسمعه. معتز سعيد، صباح الخير يا معتز.

0: الحياة. تحية خاصة لصديقنا ناصر بن محمد الزيادي من قرية الغريين بوادي عندام ولاية المضيبي، يتكلم والله عن أجواء جميلة، صوته أنوار جميلة، هبوب نسايم رقيقة تسعد القلوب وتريح النفوس إن شاء الله دائما. يقول مع بداية يوم جميل دمتم سالمين، توصلوا بسلامة الله إن شاء الله إلى مقاصدكم وأعمالكم يا رب العالمين، اللهم آمين. هذه الهمسة الصباحية من تقريبا قرينا معظم الرسائل اللي وصلت حتى اليوم. هذه بنرجع لها، نرجع لها بعد الفسحة الإعلانية إن شاء الله.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50، داشينج، T1، T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 بلس الجديدة كلياً. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-800-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
4: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
5: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
1: الآن في كل آن إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

من هنا هنا في الاستوديو، لكن هناك هناك هذه المرة بريطانيا. الخبر: أعلنت الحكومة البريطانية تقريبا في منتصف الشهر الجاري 15 يوليو أنها بتفرض، لا أدري إذا طبقت هذا الموضوع ولا لا، على المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما ستفرض حظر ليلي على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. صعبة؟ والله صعبة لكن ما مستحيلة. هذه هذا الإجراء يأتي في خطوة جاءت بعد أسابيع من إعلان رئيس الوزراء المستقيل كير ستارمر حظر هذه المنصات على من هم دون 16 عاما. وفي أحدث خطوة للحد من وصول الأطفال والمراهقين إلى التطبيقات المسببة للإدمان، أوضحت الحكومة أن الحظر سيطبق على منصات مثل إنستغرام، فيسبوك بين منتصف الليل والساعة 6 صباحا. برأيك عمار سالم إيش رأيكم؟ إيش معنى هذا التوقيت من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا؟ ممكن نفكر في الموضوع. أيضا أعلنت خططا لتفعيل إعدادات افتراضية تعطل بعض الخصائص المسببة للإدمان مثل التمرير اللانهائي للمحتوى بالنسبة للمراهقين الأكبر سنا. مع ذلك سيتمكن المستخدمون من إلغاء هذه الإعدادات، وهو ما دفع منتقدين إلى التشكيك في فعاليتها، فيما لم يتضح بعد كيف ستفرض هذه الإجراءات عمليا. في كل أحوال بريطانيا أصبحت الشهر الماضي أحدث دولة تحظر على من هم دون 16 عاما استخدام منصات مثل سناب شات، تيك توك، يوتيوب، إنستغرام، فيسبوك على أن يبدأ تطبيق القرار مطلع عام 2027 بداية العام.

البداية لابد أن يعمل حسابها. الحين هم بدأوا على أساس أنهم يستطيعوا أن يغيروا النهايات، والله أعلم إذا كان سوف ينجحون في هذا أو ننجح جميعنا في هذا أم لا. أضافت ليز كيندال وهي وزيرة التكنولوجيا، أضافت في بيانها: ستكون هذه الإجراءات مهمة لمساعدة الشباب على الحصول على النوم الذي يحتاجون إليه والتركيز على الدراسة وتمضية وقت أطول مع الأسرة والأصدقاء. لا أدري مثل هذه الأخبار يغفلوا مسألة الإقناع، ضرورة لابد منها. أن تفرض شيء ويعمل به هذا وارد، لكن أكيد عند الشباب خيارات كثيرة جدا في ممارسة ما يريدون مشاهدته في الأوقات اللي يكون فيها هذا الحظر. أخيرا، تشمل التدابير الجديدة أيضا مراقبة استخدام روبوتات الدردشة القائمة على الذكاء الاصطناعي، مع إلزام من هم دون 18 عاما أخذ فترات راحة منتظمة أثناء استخدامها. وفي حين رحبت بعض الجمعيات المعنية بالأطفال بالإصلاحات التي طال انتظارها، حذرت جهات أخرى من أنها قد تدفع الأطفال إلى استخدام الإنترنت بطرق غير آمنة. شفتوا كيف؟ لأنه أساسا ما اقتنعوا، لما يقتنعوا لك ساعة موضوع آخر. يلا نسأل الله، يعني الله يهدي الشباب، الله يهدي الشباب.

0: أهلا بكم من جديد أيها الأصدقاء. كانت استراحة، حاولنا هكذا ننقلكم من أجواء الحديث والعبارات إلى الأجواء الكلمة المغناة، لغة أخرى يجدها المبدعون بالتأكيد، وهي يعني رفيق من يتعامل مع الطريق في هذه الفترة الصباحية. 8:23 ساعتنا صباحا في مسقط. جميل، أحيانا بعض المعاني اللي تصلنا من عندكم، رسالة توقفت على فكرة وبانتظارها، لكن في بعض الرسائل اللي فعلا يعني لها معنى وإيقاع. نسمع هذه الكلمات: نغزل من خيوط الأمل عباءة للمستقبل، وننسى أن للواقع رياحا لا تستأذن المغازل. كم من ظن حسبناه فجرا فإذا به عتمة تعيد ترتيب بصيرتنا. إن من تمام النضج أن ندرك أن الوجود لا يدينم لخرائطنا الذهنية بالولاء، وأن إخفاق التوقع هو اللحظة العارية التي يسقط فيها وهم السيطرة. كلام كلام كلام يا علي. لنقف وجها لوجه أمام حقيقة الحياة، متقلبة كفصول العام، لا تثبت على حال ولا تمنح ثمارها إلا لمن تعلم الرقص مع عواصفها. علي خاطر النجاة.
1: انت بتقول كلام كبير.
2: طيب.
1: كلام كبير قوي
0: فعلا،
1: يصعب على أمثالي فهمه.
0: فعلا ممكن خبرنا في الذكاء الاصطناعي عمار يعود بنا إلى المقابلة اللي كانت في السابعة اليوم مع الدكتور غازي العساف، الخبير الاقتصادي والأكاديمي بمنظمة العمل العربية، كان البطل الأساسي في مشهد تلك المقابلة هو الذكاء الاصطناعي. قلنا أكثر من شيء عن هذا الذكاء الذي هكذا يتحفنا بأخباره كل يوم، يصدمنا أحياناً بغرابة أخباره، في نفس الوقت يفاجئنا بحقائق لم تغب عن البال والخاطر، ولكنها هكذا. الذكاء الاصطناعي.
3: الذكاء الاصطناعي.
0: أكيد اللي يسمعني الحين عمار يقول ماذا لديكم هذه المرة عن الذكاء الاصطناعي؟ هناك دراسة حديثة حذرت قبل حذرت أجريت في كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا، حذرت أو قدمت أو قالت ما قالت أن الثقة المفرطة في الذكاء الاصطناعي قد تجعل الأفراد أكثر عرضة لما يعرف بالاستسلام المعرفي. يكون في يد الذكاء الاصطناعي الخيط والمخيط، ونسلم الأمر للذكاء الاصطناعي بعيدا عن احتمال أدمغتنا وما تبحث فيه. الاستسلام المعرفي أي الاعتماد على إجابات الأنظمة الذكية دون ممارسة تفكير كافي. ورغم أن هذه السلوكيات قد تحسن دقة المستخدمين عندما تكون إجابات النظام صحيحة، لكنها تؤدي في المقابل إلى تراجع الأداء بشكل ملحوظ عند وقوع أخطاء في الخوارزميات. هذا الكلام وفق موقع باسي بوست. اللي يصير أول كان شيء يسمى العصف الذهني حتى في الاجتماعات، كان البحث عن فكرة من خارج الصندوق غير متداولة، وتأتي الأفكار العبقرية هكذا هوادة وطوعية ويتم تبنيها والعمل بها. في هذا الشأن تقليديا قسم علماء النفس الإدراك البشري إلى نظامين: الأول يعتمد على الاستجابات السريعة التلقائية المدفوعة بالغريزة والعاطفة، بينما يرتبط الثاني بالتفكير المتأني وحل المشكلات المعقدة. لكن الباحثين يشيرون إلى أن انتشار الذكاء الاصطناعي التوليدي أضاف بعدا جديدا لا يندرج بالكامل ضمن هذا النموذج، إذ أصبح كثير من الأفراد يفوضون عمليات التفكير لبرامج خارجية في مجالات متعددة، من كتابة الرسائل إلى اتخاذ قرارات معقدة. إيش بقى؟ ما بقى شيء. من جانبه قال الباحث ستيفن شو، الباحث في كلية وارتون، قال إن الذكاء الاصطناعي بات شريكا معرفيا متاحا باستمرار، موضحا أن النقاش العام يركز غالبا على دقة هذه الأنظمة، بينما يتم إغفال سؤال مهم يتعلق بتأثيرها على طريقة تفكير الإنسان عند الاعتماد عليها. إذا بغينا نضرب مثال، أول أنك تبحث عن معلومة تضطر أنك تقرأ أكثر من مرجع، وكل مراجع تتمنى نظريات معينة، فبالتالي أنت تمر على قراءة أمامك كل تلك النظريات، ومن ثم تختار النظرية التي تتوافق مع مبادئك وتقوم بالعمل بها. صح؟ الحين لا، الحين مجرد سؤال عن طريق الـ AI الذكاء الاصطناعي يجيبك، عاد الإجابة 100% صحيحة أو لا موضوع آخر. السر أنه تلك الإجابات التي يأتي بها الذكاء الاصطناعي هي من أمهات الكتب، من المصادر، من البحوث، من رسالات الدكتوراه ورسالات البروفيسور يعني كلها من صنع البشر، ولكنها ملقمة مخزنة فيه. الإيجابية في الموضوع أنه استجابته سريعة، يعني نادرا ما يقولك لحظة من فضلك أني أبحث، لا لا لا ما شيء. الباحثون اقترحوا ما أطلقوا عليه نظرية الأنظمة الثلاثة. هذه الأنظمة الثلاثة تضيف الإدراك الاصطناعي كنظام ثالث إلى النظامين التقليديين اللي قلناهم لا يمنع من إعادتهم. النظام الأول يعتمد على الاستجابات السريعة التلقائية المدفوعة بالغريزة والعاطفة، إذن الغريزة والعاطفة شيء من الروح، بينما أيضا النظام الثاني التفكير المتأني وحل المشكلات المعقدة. على ذكر السالفة هذه، أول واحد تسأل واحد كبير أو خبير في السن أو يقول لك مر عليه بعد يومين، بعد يومين أكيد يجلس يدور على الحل. يعني الحين الذكاء الاصطناعي ما يحتاج منك ثانيتين. على أي حال، الباحثون اقترحوا ما أطلقوا عليه نظرية الأنظمة الثلاثة، والتي تضيف الإدراك الاصطناعي كنظام ثالث إلى النظامين التقليديين اللي ذكرناهم. يشمل هذا النظام الخوارزميات التوليدية التي تعمل بشكل خارجي وديناميكي اعتمادا على البيانات، وبحسب النموذج الجديد فإن إدخال الذكاء الاصطناعي إلى العملية المعرفية يخلق ما وصفه الباحثون بالبيئة المعرفية الثلاثية، حيث يشارك النظام الاصطناعي في تشكيل التفكير البشري. الباحثون فرقوا بين المساعدة الاستراتيجية لتدعم التفكير البشري والاستسلام المعرفي، اللي مثل ما قلنا الخيط والمخيط للذكاء الاصطناعي، هذين الأمرين وتحديدا الاستسلام المعرفي الذي يحدث عندما يتخلى الفرد عن قراراته الذهنية لصالح حكم الخوارزمية بشكل عام. أظهرت ثلاث دراسات أجراها الفريق أن المشاركين الأكثر ثقة بالتكنولوجيا كانوا أكثر ميلا لتبني إجابات خاطئة، في حين أظهر الأشخاص الذين يميلون إلى التفكير العميق قدرة أكبر على اكتشاف الأخطاء ورفضها. أيضا تبين أن ذوي الذكاء المرتفع كانوا أكثر مقاومة لهذا النوع من الاستسلام. منطقهم عقلهم ما يستوعب، يريد وقت حتى يستوعب. أيضا أشارت النتائج أن ضيق الوقت يقلل من دقة الأداء، لكنه لا يحد من الاعتماد على الخوارزميات، بينما أسهمت الحوافز المالية والتغذية الراجعة الفورية في تقليل الاستسلام المعرفي نسبيا دون القضاء عليها. شو هذا الرجل، من قلنا هذا شو؟ ستيفن شو الباحث في كلية وارتون، أوضح أن الاستسلام المعرفي لا يعد سلبيا في حد ذاته، إذ يمكن أن يحسن سرعة ودقة الأداء في بعض الحالات، لكنه يصبح إشكاليا عندما يفقد المستخدم القدرة على اتخاذ القرار المستقل. لكنه أوضح أيضا في ذات الوقت أن المستخدمين قد يقعون في هذا النمط دون وعي نتيجة جاذبية نماذج اللغة الحديثة وخصائصها التي تميل إلى إرضاء المستخدم. الملخص: خلصت الدراسة إلى أن استخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي يعتمد على المعايرة. إيش المعايرة؟ معرفة متى يستخدم كأداة مساعدة ومتى لا ينبغي تفويضه بالكامل في التفكير. الباحثون في هذه النقطة شددوا على أهمية الحفاظ على التفكير النقدي في بعض السياقات عبر صياغة الأفكار ذاتيا أولا، ثم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتوسيعها أو اختبارها أو تحسينها بدلا من استبدالها بالكامل. لأن فعلا مشكلة كبيرة جدا إذا اعتمدنا اعتماد من الألف إلى الياء على الذكاء الاصطناعي دون أن يعني نفكر كثيرا وتأمل كثيرا عن النتائج التي يعطينا إياها، قد تكون خاطئة بعضها. الذكاء الاصطناعي ووقته.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: نملك من الوقت 17 دقيقة دون النهاية وصولا إلى الدراسات، إلى نقول مادة نأكلها جميعنا نستمتع فيها، بالعكس هي تنقلنا من مكان إلى آخر. دراسات. الدراسة الحديثة هذه عن الشوكولاتة، من ما يحب الشوكولاتة. أشارت دراسة حديثة إلى أن مجرد استنشاق رائحة الشوكولاتة الداكنة قبل التمرين وأثناء فقد يساعد على أداء عدد أكبر من التكرارات خلال تمارين القوة. حسنا، ماذا وجدت هذه الدراسة؟ قبل الإجابة على هذا السؤال لابد أن نقول أن الشوكولاتة تحديدا الداكنة اللي هي الكاكاو، الجاي من الكاكاو، صحيح؟ يقولك في أنواع من الكاكاو اللي هي تأتي في المرتبة الأولى لا تصل إلى عامة الناس، هي للفي آي بي أو علية القوم كيف ما يقال.
1: أنا مش مقتنع بالكلام ده وعايز أعرف.
0: بالضبط، ليس عشان سعرها ولكن ندرتها وجودتها وكيف تأتي، هذه معلومة عارضة. لكن الدراسة تقول توصل الباحثون إلى أن الرجال الأصحاء الذين استنشقوا رائحة الشوكولاتة الداكنة بنسبة 90% من الكاكاو، شوف نسبة 90% يعني مش 100%، تمكنوا من أداء عدد أكبر من تكرارات تمرين تمديد الساق مقارنة بمن استنشقوا رائحة الماء مثلا الذي استخدم بوصفه مادة ضابطة في التجربة. كما أبلغ المشاركون عن شعور أكبر بالشبع والانخفاض الإحساس بالجوع. أما رائحة شوكولاتة الحليب فقد حسنت الأداء أيضا ولكن بدرجة أقل، كما ارتبطت باستجابة نفسية مختلفة. الباحثون يرون أن النتائج تعزز الأدلة المتزايدة على أن الروائح قد تؤثر في الأداء البدني من خلال تفاعلات معقدة بين الدماغ والشهية والإدراك. والله ما يبغى له شوكولاتة في التجربة هذه، يعني الواحد وهو يمارس الرياضة إذا مر مكان في جيفة أو رائحة كريهة تنسد نفسه من ممارسة الرياضة، يعني يرجع يعني يسرع الخطى. ماري إيف ماتيو وهي الباحثة في جامعة مونتريال الكندية قالت، وأيضا هي تشارك في الدراسة، قالت إن النتائج تتماشى مع أبحاث سابقة تشير إلى انخفاض الشهية والشعور بالشبع قد يرتبطان بتحسن الأداء الرياضي. أضافت أن دراسات أخرى بحثت سابقا تأثير روائح مثل النعناع والأمونيا واللافندر والحمضيات في الأداء البدني، لكنها في الوقت نفسه شددت على ضرورة التعامل مع النتائج بحذر نظرا إلى محدودية الدراسة. سر من الأسرار عمار ممارسة الرياضة على البحر، الناس تستنشق مادة يسميها تسمى اليود، هذه محفزة جدا للنشاط الرياضي. عودة إلى الدراسة، شملت الدراسة 23 رجلا يتمتعون بصحة جيدة، يمارسون تدريبات المقاومة بانتظام، وخضع كل مشارك لثلاث جلسات منفصلة. استنشق خلال إحدى الروائح التالية رائحة شوكولاتة داكنة تحتوي على 90% من الكاكاو، ورائحة شوكولاتة بالحليب تحتوي على 60% من الكاكاو، ورائحة الماء بوصفها مجموعة ضابطة، وفصل بين كل جلسة وأخرى 4 أيام على الأقل. كما أجريت جميع الاختبارات بعد صيام ليلي دام أكثر من 10 ساعات، يعني اللي ينهض ينهض، له قابلية للأكل أكثر، صحيح؟ قبل بدء التمرين استنشق المشاركون الرائحة المخصصة لهم لمدة 30 ثانية في عدة مراحل مع تقييم مستوى الجوع، الشعور بالشبع، الرغبة في تناول الطعام، مدى استحسانهم للرائحة. بعد ذلك أدوا مجموعات متتالية من تمرين تمديد الساق حتى الوصول إلى الإرهاق العضلي. مع استنشاق الرائحة نفسها قبل كل مجموعة جديدة أظهرت النتائج فروقا واضحة بين الروائح الثلاث. لقد تمكن المشاركون الذين استنشقوا رائحة الشوكولاتة الداكنة من أداء 18 تكرارا إضافيا في المتوسط مقارنة بالمجموعة الضابطة، ومجموعة تمرين إضافية كاملة مقارنة بمجموعتي شوكولاتة الحليب والماء. أما رائحة شوكولاتة الحليب فزادت الأداء نحو 9 تكرارات إضافية مقارنة بالماء. الفروق لم تقتصر على أداء الأداء الرياضي فقط. أظهرت الدراسة أن رائحة الشوكولاتة الداكنة خفضت الشعور بالجوع، قللت الرغبة في تناول الطعام، رفعت الإحساس بالشبع. في المقابل لم تحقق رائحة شوكولاتة الحليب التأثير نفسه في الشهية، لكنها كانت الأكثر استحسانا من المشاركين من حيث الرائحة. ماتيو أوضحت أن هذه النتائج توحي بأن الشوكولاتة الداكنة قد تؤثر في الأداء عبر زيادة الإحساس بالشبع وتقليل الشهية، بينما تعمل شوكولاتة الحليب على الأرجح عبر تعزيز الشعور بالمتعة. أخيرا عن السؤال لماذا قد تؤثر الرائحة في الأداء، فلا يزال الباحثون يحاولون فهم الآلية الدقيقة وراء هذه الظاهرة، ويرجحون أن يكون السبب مرتبطا بما يعرف بالاستجابة الدماغية الاستباقية للطعام، وهي سلسلة من التغيرات الفسيولوجية التي تحدث بمجرد رؤية الطعام أو شمه أو تذوقه. ما يقولوا أن العين تشبع؟ يقولوا صحيح. وقد تؤدي هذه الاستجابة إلى تغييرات في الجسم قد تنعكس على الأداء الرياضي. إنها الشوكولاتة أيها الأخوة، الشوكولاتة أيها الأحبة.

سيدي أيوة ما أحتاجش كلام ما أحتاجش مش عايزين كورال خلاص.

الله لا يحرمكم من أي شيء تحبونه في هذه الحياة، ويجعل الحياة هكذا مصدر خير وحب ومودة وحنان.

الثلاثاء إن شاء الله يجمعنا بالخير والمودة معكم أيها الأصدقاء في صباح الياسمين. إن شاء الله بكرة فقرات متعددة تنال على رضاكم. فقط نوجه التحية لمن يستمع إلينا حتى اللحظة: أحمد بن درويش الحمداني، سالم بن ضحي الصريدي، والمخرج عمار بن خالد البلوشي. دمتم على خير، إلى اللقاء.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا ظفار عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب في
2: جبل القمر بمحافظة ظفار على التردد 102.3 ميجا هرتز، لشويمية 94.9 ميجا هرتز، ولاية المزيونة 90.6 ميجا هرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين الأخبار. معالي السيد وزير الخارجية هو نظيرته الفلبينية يستعرضان خلال منتدى عمان الفلبين في مانيلا علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين. وزارة العمل تطلق السياسة الوطنية للتشغيل وتفتتح بولاية صلالة ملتقى العمل الثالث. هيئة الخدمات المالية تعتمد اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية لتنظيم قطاع سوق رأس المال والاستثمار. منتدى الأعمال العماني التنزاني يبحث في مسقط استكشاف الفرص السياحية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. إيران تعلن تعليق هجماتها مع استمرار توقف الهجمات الأمريكية، وترامب يقول إن استئناف الحرب وارد إذا لم تتحقق المطالب الأمريكية. قوات الاحتلال الإسرائيلية تصاعد من هجماتها في الضفة الغربية، وشهداء ومصابين بنيران الاحتلال في قطاع غزة. الصين تعلن حالة التأهب مع دخول الإعصار نول اليابسة مصحوباً برياح قوية وأمطار غزيرة. وإجلاء نحو 270 ألف شخص جراء الحرائق التي تجتاح الغابات في إسبانيا وفرنسا. العناوين انتهت، إلى اللقاء.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
2: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: الآن في كل آن إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
3: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب. مسك النهار.
1: ستوديو 5.

برنامج ببطاقات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.4 ولاية نزوة والمناطق القريبة من مركز الولاية، 89.8 الجبل الأخضر ومعظم ولايات محافظتي الداخلية وشمال الشرقية.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 92.7 ميجا هرتز ولايات جعلان بني بو علي جعلان بني بو حسن والكامل والوافي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سيل عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا غفار عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من صباح عمان.
1: للنجم الوتر وبيحن للشمس القمر وبيحن الليل السهر، وأنا مش قادر حنلك في حب.

نغم لا ينقطع. إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
2: والمثل الشعبي يقول
3: إيش يقول المثل؟
4: إذا قدك مع المقامح سامح.
1: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
4: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح، وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
1: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.

المثل الشعبي لهذا اليوم بعنوان الجنة من غير ناس ما تنداس. المثل يعني بأن أجمل الأماكن وأكثرها نعيماً وهدوء تظل ناقصة، لا قيمة لها ولا يمكن الاستمتاع بها ولا تزهر الروح فيها إذا خلت من الناس والصداقة والمحبة والرفقة الطيبة. البيت من دون أسرة مجرد جدران صامتة، والمكان من غير وجوه مألوفة ذكر وملل ووحشة، والطريق من غير رفيق فهو طريق طويل طويل، والفرح من غير مشاركة يكون خافت وباهت. فالناس هم روح المكان وزينته، هم من يحيون الأيام ويعطون الوقت طعم ولون.

0: مبروك يا أخوي، مبروك على البيت الجديد.
1: شفتي أنا باني البيت على الطراز الياباني وفريد من نوعه.
0: عارفة، وشفت الناس داخل أو خارجة كل يوم يتفرقون عليه وعلى جماله وفخامته.
1: تصدقي الكثير من أصحابي وزملائي في الشغل يجيدون خرائط البيت عجبتهم، بس أنا رافض أعطيهم الخرائط.
0: وطيب البيت الجميل هذي والفاخر ما بغالوا ناس يسكنون فيه؟ يا أخوي متى زوجتك وعيالك بيقون ويستقرون في البيت؟
1: إيش من زوجتي وعيالي؟ بالرغم من البيت اللي الناس شايفينه جنة، زوجتي رافضة ترجع، رافضة تسكن فيه، وكما قنعتها بس الله يهديها عديدة.
0: بيتك اللي يقولون جنة أبغى حد يسكن فيها كي؟
1: صحيح، بس
0: المثل الشعبي يقول.
1: إيش قال المثل؟
2: الجنة من غير ناس ما تندس. قول الحكاية اللي توضح المثل الشعبي، جنة من غير ناس ما تندس. في ليلة قمرية تجمع أهل البلدة الساحلية حول الحكواتي اللي يخبرهم بالحكايات والأمثال والسير الشعبية. حكى لهم عن مدينة الزبرجد اللي تقع في أحد الأودية المنسية. خبرهم بأن المنازل هناك مصنوعة من البلور الصافي ومن الزجاج المسقوط، وحدائقها المعلقة مزينة بأزهار نادرة ما تذبل. لكن هذه المدينة الرائعة خالية من البشر، تبدو مثل الدمية البلاستيكية، باردة مخيفة توقفت الحياة فيها، ما فيها إلا الصمت الرهيب والسكوت الموحش، هذا اللي ظهر قباحة وبشاعة المكان. وتحولت المدينة الراقية الخلابة إلى هيكل عظمي زجاجي تشع منه الوحشة والرهبة. من بين هذولك الحضور قرر الرحالة الشاب زيارة هذه المدينة اللي توصف بأنها جنة على الأرض. لما وصلها أصيب بالذهول والدهشة، وهو بس من جمالها لكن من حقيقتها الصادمة. المدينة خالية من البشر، ما فيها صريخ ابن يومين، الشوارع صامتة صمت القبور، ما في صوت لصغار يلعبون ولا كبار يتحدثون. الأمر اللي خلى صوت خطواته مخيفة وفظيعة، غياب البشر خلى الزواحف والنباتات السامة تزهر فوق الرخام الناعم الأنيء، والأزهار والأشجار الخبيثة غطت واجهات البيوت الجميلة اللي أصبحت مثل الوحش الكبير. عرف الرحالة الشاب إن المكان الجميل ما له قيمة ولا له طربة إلا بوجود الناس اللي يضفون على المكان الحياة والفرح والمحبة. وعلى طول غادر المكان بسرعة وراح يرتاح في عرشته الصغيرة المليئة بالحياة، وقال الناس هم من يمنحون الأماكن الجمال والإبداع، وبدونهم الجمال فراغ، جماد صامت. مهما بلغ الإنسان من المال ومهما اعتلى في الشهرة وسكن القصور الفارهة واعتزل الناس، يبقى في داخله فراغ لا يسد ذهب ولا تسكنه الأضواء ولا تدف فيه الجدران العالية. فالإنسان ما له غنى عن وجود باقة من الأحبة والأصدقاء اللي يصنعون الذكريات الجميلة والمشاعر الرائعة، فالفرح معهم يزهر ويتضاعف، ولحظات الحزن معهم تتضاءل وتتناقص بالمحبة والاهتمام.
3: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
1: والمثل الشعبي يقول.
0: إيش يقول المثل؟
2: إذا قدك مع المقامح سامح.
3: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
2: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
3: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.
4: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
5: تستمعون إلى إذاعة الشباب
6: على تردد 101.5 في ولايات شناص، لواء وما جاورهما.
5: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صبحكم الله بالخير، حياكم الله مستمعينا ومتابعينا في يوم جديد، تواصل جديد يجمعنا معاكم في مسك النهار. رحب فيكم في هذا اليوم الاثنين 12 من صفر 1448 هجرية، الموافق 27 يوليو 2026 ميلادية. اليوم 27/7، يعني التاريخ حلو، جميل جميل. السنة الجاية بيكون 27/7/27 أو 7/7/27، هاي تجهزوها للسنة القادمة. لازم يعني تجهز إيش مروان؟ لازم يكون عندك فلوس هذاك اليوم عشان تسوي إنجاز. يمكن بعد فكرة، على فكرة اليوم موضوع عن الفلوس ترى. بالصدفة يعني بالمصادفة. حياكم الله مستمعين، صباحكم رواتب، يعني حتى لو رواتب يعني من كم يوم خلاص نازلة، لكن في ناس يعني هالأيام تنزل رواتبهم، تاريخ 27/28 تراتبك خلص خلاص، الله يساعدك، بس انتظر 23/8 عاد. لا، في ناس ما نازلة رواتبهم ترى، القطاع الخاص وكذا، بعضهم تنزل 27/28 وانت ماشي، يعني 29 كذا يعني وانت ماشي. حياكم الله مستمعينا، ونهار سعيد مع الأجواء اللي بدت نوعا ما تتحسن، تصير أفضل. الصباح والظهر لا، يعني في حرارة بصراحة، لكن العصرية كذا على الساعة 6 وبالليل صارت الأجواء نوعا ما يعني ألطف من قبل. أمس كانت بالليل رشة مطر خفيفة كذا، فرحنا فيها، حتى لو كانت خفيفة بس فرحنا فيها بصراحة، فسبحان الله كيف إن الشوق يعني للمطر خلينا كذا نفرح حتى لو رشة بسيطة. حياكم الله مستمعينا، ونهار سعيد بإذن الله تعالى. ساعة من الزمن نكون فيها مع بعض، نسولف ندردش، ناخذ أخباركم وعلومكم، نتشارك المعرفة والفائدة والمعلومة. وهذه أجمل تحية من فريق العمل في الإعداد والتقديم سلوى بنت عبدالله الخنبشية، وفي الإخراج مروان بن علي السعيدي.

0: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة.
1: حياكم الله مستمعينا، صباحكم خير وتوفيق وتيسير إن شاء الله للجميع بإذن الله تعالى. دروب السلامة لكم وين ما كنتوا، وين ما كانت وجهاتكم ودروبكم بإذن الله تعالى. اليوم فقراتنا المختلفة مستمعينا في مسك الوطن نتكلم عن إنجاز 82% من ازدواجية طريق دوار الغاز بلاد صور بولاية صور. وفي مسك الحياة اليوم موضوعنا ماذا لو صرفت الرواتب أسبوعيا؟ تخيل بس، تخيل الحين هاي راتبك الشهري اللي ينزل لك كل شهر، تخيل بس ينزل لك كل أسبوع بس ما نفس المبلغ، نقسم يعني راتبك، يعني إذا كان ينزل لك 700 قسمهم. إيش رأيك بالفكرة؟ كل أسبوع بتفلس تفليسة قوية صح؟ من أفلس ما رأيت. خلينا نشوف المستمعين كيف الوضع بيكون معاهم. تخيل بس ينزل لك راتب كل أسبوع، يعني كده جالس 5 أيام نزل راتب، 5 أيام تم إيداع وهي ماشية. والله فكرة، شو رأيك في الفكرة بس كل أسبوع؟ تخيل بس اليوم مستمعينا

والاتصالات 2-4-6-9-8-1-5-1. تصور كل أسبوعين سفرة، كل أسبوعين سفرة. خلاص أنا بس كده أتخيل يعني الوضع كيف. أتخيل والله. راح تكون معانا إن شاء الله اليوم ضيفتنا الأستاذة حمدة بنت سعيد الشامسي، وهي مستشارة مالية. راح نتكلم معاها أكثر، نتخيل معاها ونتكلم معاها أكثر كيف لما يعني راتبنا ينزل كل أسبوع، كيف راح يكون الوضع بشكل عام. تخيلوا بس أنتوا وشاركونا كيف الخيال، كيف راح يكون الوضع معاكم. وفي مقال على فكرة مستمعينا نزل من يومين تقريبا في جريدة عمان للكاتب عمر العبري، يتكلم عن هذا الموضوع أيضا، فراح ناخذ منه بعض المقتطفات. ماذا لو صرفت رواتب موظفين أسبوعيا؟ كيف راح يكون الوضع بشكل عام؟ إيجابي وسلبي، يعني الموضوع راح يكون إيجابي وسلبي. ما أعرف، أحس مروان الموضوع عنده سلبي، لأنه بيقول لي خلاص بيفر الراتب. عين خير، يمكن سبحان الله تهدى بعد أسبوعين وكذا، يعني تحط لك مبلغ ما حد يعرف. واليوم إحنا أمس ما أخذنا أغنية مثل النسيم، وأمس ما كان في كثير نسيم الصباح، بس سبحان الله بالليل صار نسيم بصراحة، نسيم عليل، وطلعنا ومشينا واستمتعنا بالجو، وصارت رشة مطر خفيفة كذا بالليل واستمتعنا فيها، فسبحان الله مبدل الأحوال من حال إلى حال، تغير الجو وصار حلو أمس، فسبحان الله حتى على العصرية كذا ووقت الليل كذا صار أحلى. ما تحمس وايد ليش؟ عشان الجو، هو الجو كذا يصير مروان، يعني تعرفها زحمة المطر، زحمة مطر في مكان يصير عندنا كتمة، يصير عندهم مطر، خلاص يصير عندنا الجو حلو، فهي كذا يعني، الجو كذا كأنه ينكتم ويرجع ينكتم، سبحان الله ما بس البشر ينكتموا حتى الجو سبحان الله. تواصلين احنا معاكم مستمعينا مسك النهار عبر بدعات الشباب من سلطنة أمان، صباحكم خير ويا اهلا ومرحبا بالجميع.

حياكم الله مستمعينا في مسك النهار، نروح معاكم إلى مسك الوطن. واليوم نتكلم في مسك الوطن إنجاز 82% من ازدواجية طريق دوار الغاز بلاد صور بولاية صور. بلغت نسبة إنجاز مشروع ازدواجية الطريق من دوار الغاز إلى بلاد صور بمحافظة جنوب الشرقية أكثر من 82% ضمن جهود وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المستمرة لتطوير البنية الأساسية ودعم الحركة التنموية بالمحافظة. وتواصل الوزارة تنفيذ الأعمال المتبقية من المشروع الذي يعد أحد المشروعات الحيوية التي تسهم في تعزيز كفاءة شبكة الطرق ورفع مستويات السلامة المرورية بمحافظة جنوب الشرقية. مستمعينا، يربط المشروع طريق رايات صور بطريق السلطان تركي بن سعيد الشرقية سابقا، ويستكمل ازدواجية الطريق من دوار الغاز حتى دوار بلاد صور بنسبة إنجاز بلغت أكثر من 82% وبتكلفة تزيد على 6 ملايين ريال عماني. وتمكنت الوزارة من إنجاز وافتتاح الجزء الأول من المشروع بطول 11 كيلومتر أمام الحركة المرورية، ما أسهم في تحسين انسيابية الحركة ورفع مستوى السلامة على هذا الجزء الحيوي من الطريق. وتتواصل الأعمال حالياً بوتيرة متسارعة في الجزء الثاني من المشروع بطول 3.5 كيلو الذي يشمل تحويل الطريق المفرد القائم إلى طريق مزدوج وإنشاء دوار جديد يخدم جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بولاية صور والأحياء السكنية المجاورة، إلى جانب تنفيذ عدد من العبارات الصندوقية بأحجام مختلفة وأعمال الإنارة والحمايات واللوحات المرورية والإرشادية، بما يحقق أعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية. مستمعينا، يتضمن المشروع إعادة إنشاء عدد من طرق الخدمة ورفع كفاءة المداخل الجانبية، بما يعزز سهولة الوصول إلى المناطق السكنية والتجارية ويدعم الحركة الاقتصادية ويلبي احتياجات مستخدمي الطريق من المواطنين والمقيمين. يأتي هذا التقدم ثمرة للمتابعة المستمرة من الوزارة والتنسيق المتواصل مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن تنفيذ الأعمال وفق أعلى المواصفات الفنية مع المحافظة على انسيابية الحركة المرورية وتقليل تأثير الأعمال الإنشائية على مستخدمي الطريق. مستمعينا، من المتوقع أن يسهم المشروع عند اكتماله في تعزيز انسيابية الحركة المرورية للقادمين من محافظة مسقط باتجاه ولاية صور وولايات محافظة جنوب الشرقية، وتقليل زمن الرحلات ورفع مستويات السلامة المرورية، إلى جانب دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين جودة البنية الأساسية وتعزيز الربط الآمن والفعال بين المحافظات، بما يواكب النمو العمراني والاقتصادي الذي تشهده المنطقة. لدى المستمعين، إنجاز 82% من ازدواجية طريق دوار الغاز بلاد صور بولاية صور، والكثير الكثير مستمعينا من مشروعات المختلفة، وبالتحديد وإحنا نشوف مشاريع الطرق المختلفة كيف أصبحت الطرق تربط المحافظات بعضها ببعض، وأصبحت أيضا مستمعين الحركة سهلة وميسرة للكثير من الناس اللي طالع الحين من أي محافظة ومتجه مثلا اللي رايحين متجهين إلى محافظة ظفار، كيف هي الحركة سهلة وميسرة اللي طالعين من محافظة ظفار وراجعين إلى محافظة مسقط أو المحافظات الأخرى، اللي رايح إلى محافظة مسندم، اللي رايح إلى المحافظات المختلفة. الحمد لله شبكة مميزة وضخمة جدا من الطرق تشهدها بلادنا الحبيبة، وتوسع جدا كبير في شبكة الطرق. الحمد لله دائما على هذه النعم والشكر لله أكيد، وأدام الله القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. احنا متواصلين مستمعينا ومسك النهار عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

حياكم الله مستمعينا ومتواصلين معاكم في مسك النهار عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. شكرا مروان على الأغنية الجميلة، من الأغاني الوطنية الجميلة بأمانة، وعندنا ما شاء الله كثير أغاني وطنية جدا جميلة ومميزة، يعني نستعرضها ونحطها بين فترة وفترة في البرامج المختلفة. احنا نرجع لكم مستمعينا ونرجع للي حاب يشاركنا في موضوعنا لليوم. احنا نتكلم اليوم عن الراتب. تخيل الراتب اسبوعي، تخيل بس خيال، يعني ان راتبك بدل لا يكون شهري يكون اسبوعي، كيف راح تتصرف مع الراتب؟ كيف راح يكون تعاملك مع هذا الراتب؟ هو الراتب صار اسبوعي مثلا، ينزل لك بشكل اسبوعي. حتى اللي ما عنده راتب، راتب ولدك، راتب بنتك، راتب راتب زوجك، يعني بشكل عام الشخص اللي مسؤول عنك راتبه ينزل اسبوعي، كيف راح تتعامل مع الراتب بشكل عام؟ خيالي بس الموضوع، سبحان الله ممكن يصير في المستقبل، ليش لا؟ ترى في اوروبا على فكره الرواتب اسبوعيه تنزل لهم، بس يعني غير شوي الوضع، فكل اسبوع عندهم راتب مشكل شهر، ف مبلغ وقدره، ولكن عندهم الضرائب جدا مرتفعة وجدا أكيد كبيرة. شكرا للي شاركونا، اللي حب يشاركنا على 7244200 عبر الواتساب، والاتصالات على 24698151. ناخذ مجموعة من الرسائل. صباح الخير أكيد للجميع وكل اللي شاركنا ويتواصل معانا. سعيد الهشام يقول اقترح يكون الراتب يومي، تخيل عاد ما لها الطريق يعني الدرجة انه يكون يومي. ويقول الظاهر سلوى راتبها ما تريد كله، ولسه أرى السعادة جمع مال ولكن التقية هو السعيد، وهذا الزمان أول يقولون، أما الحين ما تنفعك غير فلوسك مثل ما يقال. صباحك خير. صباحك خير يا سيد. لا يعني هي خيال، نتخيل، ليش ما نتخيل؟ سبحان الله ما تعرف، يعني تتخيل أشياء يعني ممكن تصير أحيانا. حلوة، حلو ترى بعد المرات بيصير أسبوعي على فكرة. صباح الخير لكم سلوى أستاذ مروان، يسعد الله صباحكم كل خير. لو نزل الراتب كل أسبوع بقسمة 4 أجزاء، بشيل من الادخار والالتزامات أول بأول، وكذا بتحكم بمصروفي أكثر وما يخلص بسرعة. يبقى معاي، يصير عندي مرونة للطوارئ. صباحكم سعيد ومساكم سعد. أو ناصر الهادي، أهلا يا أو ناصر، صباحك خير. شوف بترتب راتبها مروان، بتقسمه، بتخلي عندها ادخار. أنت إيش عدرك تبى تصرف الراتب كله؟ كل أسبوع راتب، كل أسبوع راتب، تصرف الراتب كله. صباح الخير لسالم العاصمي، صباحك خير يا سالم، يا مرحبا يا سالم. موضوع حلقتنا اليوم يا سالم عن الرواتب، إذا كان راتبك أسبوع تخيل بس راتبك أسبوع، كيف راح تتعامل مع الراتب؟ كيف راح تقسم الراتب؟ يا هلا ومرحبا فيك، شكرا على مشاركتك معانا. مشاركنا أنه التربية الحقيقية ليست تقييد بالغرس للقيم وبناء للوعي والتعليم يجعلهم يختارون الصواب بأنفسهم، يقصد الأبناء طبعا. شكرا يا سالم، يا مرحبا بك. وعندنا سليمان العاصمي، مرحبا بك يا سليمان. الشعور بأنك أفضل من الآخرين لا يبقى حبيس القلب طويلا، بل يتسرب إلى الناس من خلال نظراتك، طريقة حديثك، تعليقك، وحتى أسلوب تعاملك معهم. تحياتنا لك يا العاصمي. شاركونا في موضوع الحلقة، رح ناخذ يعني مشاركاتكم في موضوع حلقتنا لليوم. احنا نتكلم عن الراتب، تخيل بس الراتب انه يكون اسبوعي، كيف راح تتعامل مع الراتب؟ اغلب الناس ينزل راتبها 23 من كل شهر، والكل طبعا ينتظر هذه الرسالة الشهرية اللي ينتظرها الكل، رسالة تم إيداع مبلغ في حسابك وتم إيداع الراتب. هذا يعني مختصر فعلا أنه الكل ينتظر الراتب، عشان ممكن نسميها تنفك بعض الأمور
لو كانوا عندهم أزمات مالية وغيرها بشكل عام للأشخاص اللي معتمدين 100% على الراتب. لكن الأشخاص اللي ما معتمدين 100% على الراتب صح ينتظروا هذه الرسالة، لكن على الأقل ممكن ماشيين أمورهم لحد ما ينزل الراتب اللي بعده في القادم. في مقال موجود في جريدة عمان للكاتب عمر العبري من يومين تقريبا، كان يتكلم أيضا عن هذا الموضوع، وإحنا أيضا بعد الفاصل راح نروح إلى ضيفة حلقتنا وراح نتكلم معاكم في موضوع حلقتنا أكثر وأكثر. فاللي يحب يشاركنا في موضوع الحلقة راح ناخذ إن شاء الله في القادم مشاركاتكم، وبعد الفاصل راح نروح لضيفة حلقتنا. حياكم الله، مسك النهار عبر إذاعة الشباب.

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في مسك النهار عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. رحب فيكم، رحب بكل اللي ينضم لمتابعتنا مشاركتنا في البرنامج 24698151 للاتصالات، واللي يحب يشاركنا عبر الواتساب على 7244209. وأكيد نرحب أيضا اليوم بالطالبات من كلية البيان، نرحب فيهم موجودين معانا في الاستوديو تخصص إذاعة تلفزيون، نتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق في التدريب معانا، مستمرين لنهاية الصيف صح؟ إن شاء الله. يلا استمتعوا واستمتعوا بالتدريب، وإن شاء الله ترجعوا لدراستكم وبعدها ترجعوا إن شاء الله موظفين هنا بإذن الله تعالى. يعطيكم الصحة والعافية، وتحية لكل الطلبة والطالبات اللي هالفترة مشغولين أغلبهم بالتدريب في المؤسسات المختلفة وعندهم مواد التدريب خلال الفترة الصيفية بشكل دائم. احنا ما زلنا معاكم مستمعينا ومتواصلين معاكم، واللي يحب يشاركنا في موضوع حلقتنا اكيد 7244209. واحنا نتكلم اليوم عن الراتب، وعن تخيل بس انه الراتب بدل لا هو شهري صار اسبوعي، كل اسبوع ينزل لك راتب، كيف راح تتعامل مع هذا الموضوع بشكل عام؟ وفي الأساس إحنا كيف ممكن نقسم الراتب بشكل عام، سواء كان إذا صار أسبوعي أو حتى مثل ما هو الحين الشهري؟ هذا خيال ترى، بس ممكن يصير واقع. خلونا نروح مع ضيفتنا مستمعينا أستاذة حمدة بن سعيد الشامسي، وهي كاتبة في القضايا الاجتماعية ومستشارة مالية. أستاذة حمدة صباح الخير، يا أهلا ومرحبا فيك معانا.
1: يا صباح الخير، يا صباح الخير، الله يرحبكم على فضله يا ربي.
0: يا مرحبا بك استاذة، شخبارك؟
1: حيكم. الحمد لله، الحمد لله بنعمة، الحمد لله، عساكم جميعا والمستمعين بخير يا رب.
0: الحمد لله كلنا أطياب، الحمد لله رب العالمين.
1: تستاهلون الخير.
0: تسلمي استاذة حمدة. احنا اليوم نتكلم عن الراتب بشكل عام استاذة حمدة، وعندنا كده خيال، ماذا لو كان الراتب ينزل بشكل أسبوعي، يعني مش بشكل شهري، كيف راح يكون الوضع المالي بشكل عام للشخص، كيف راح نتعامل مع الموضوع؟
1: جميل جميل. خلينا ناخذ من منظور علم الاقتصاد السلوكي، لأن أنا اهتمامي هذا، يعني أنا أنظر للمال من هذا الجانب عادة.
0: نعم.
1: فأتوقع أن تحويل الرواتب، يعني ما بس ترى بيغير الموعد توقيت أو توقيت استلام الدخل، إنما بيغير حتى طريقة تفكير الناس في المال، ويمكن هذا ينعكس بعدين حتى على نمط الإنفاق مالهم والادخار، وحتى على مستويات التوتر عند الأفراد. يعني ممكن بتخيل أنه ممكن 3 إلى 4 أشياء ممكن نتوقعها أنها تحدث. فلما نقول نفترض أنه مثلا يستلم الشخص راتبه شهري في نهاية الشهر، يشعر بما نسميه في علم الاقتصاد السلوكي اللي هو تأثير السيولة.
0: نعم.
1: عندك فلوس يوم يدخل الراتب في الفرحة
0: بهجة وفرحة،
1: عندي مبلغ، وتحس انك انت خلاص صرت غني، وتتصل بالشباب تبى تعزمهم وهذا.
0: صح.
1: فالتأثير السيولة هذا تزداد احتمالية الشخص إنه يشتري أشياء كبيرة ما مخطط لها في خلال الشهر، اللي هو نسميه نحن الانفاق الاندفاعي أو الشراء الاندفاعي، فهذا بينخفض. لأن أنا إذا أنا راتبي، نفرض نحن عشان سهل على الناس، راتبي مثلا 400 ريال في الشهر، فأسبوعيا أنا بحصل 100 ريال. 100 ريال مبلغ جدا بسيط، ما بقدر أفكر في التلفزيون، ما بقدر أفكر في الساعة، ما بقدر أفكر في شيء كبير.
0: صحيح.
1: فلكن فإذا ممكن في المقابل، أتوقع أن الإنفاق الصغير هذا استسهله، يعني إنفاق مثلا على القهوة، على المطاعم، التسويق الإلكتروني، لأن الراتب بالنسبة لكثيرين منا هو البداية، بداية مالية جديدة، يعني أي كان حتى أن نرتب جداولنا، أغلبنا نرتب جداولنا على موعد الراتب. لا لا لا، خلى على الراتب، لا لا خلى بنطلع على الراتب، نسوي على الراتب. وهذا اللي نسميه في نسميه المحاسبة الذهنية. يعني الواحد يتعامل مع كل دفعة راتب كأنها ميزانية مستقلة. ما أعرف إذا أنتم تلاحظون هذا الشيء، بس وايد أنا ألاحظه في اللي حواليي.
0: نعم.
1: لكن شيء ثاني ممكن يحصل أيضا، أن الضغط النفسي في نهاية الشهر ممكن يقل الضغط النفسي على الأسر، لأن خاصة الأسر اللي تعاني من ظاهرة نهاية الشهر الطويلة، الراتب بعيد. يعني بعد أن أوقفتي نهاية الشهر وايد بعيدة، ممكن يعني راتبي يخلص قبل نهاية الشهر. خاصة ممكن هذا نلاحظها يوم تتقدم الرواتب، أتوقع يوم مثلا الفترة الأخيرة، مثلا
0: صحيح.
1: أيام الأعياد، أيام هذا يتقدم الراتب، فتحسين شهر ونص فترة طويلة. لكن
0: صحيح.
1: الراتب الأسبوعي بيقلل عندك هذا الشعور، لأن الفترة بين راتب وراتب أقصر، فيحس الواحد بقدر أكبر يمكن من الأمان. حتى لو راتبه ما بيتغير، ترى هو 400 ريال 400 ريال، بس أنا موعد الراتب عندي أصبح ما مضطرة أني أنا أنتظر فترة
0: طويلة.
1: طويلة. ممكن بعض الأشخاص، ما كلهم طبعا، البعض ممكن تتحسن عنده القدرة على الالتزام بميزانيته، إدارة راتبه، لأنه يحس أني مضغوط. 100 ريال مثلا، 100 ريال مبلغ جدا بسيط وسهل، أنه إذا أي شيء صغير إدارته تكون أسهل من شيء كبير. وعشان كذي نحن دائما ننصح بأن لما نحط أهداف، نحط أهداف وايد وايد صغيرة.
0: نعم.
1: يعني لأنك يوم تكبرين الهدف في عقلك يتخيله وهذا مستحيل أنا أسويه. لكن دائما أضرب لهم مثل في الجلسات، أن تخيل أنت رغيف التوست هذا اللي نحن نشتريه، نحن نشتريه مقطع. تخيل انت قدامك هذا التوس ومطالب انك انت تاكله هذه الساعه، ما بتقدر، تقول انا ما اقدر اكله هذا. لكن يوم هو مقطع بتاخذ سلايس ورا سلايس ورا سلايس، حطها في التوستر، تغطيها بجبنه ولا بزبده وتاكلها. فكل شيء العقل يوم تصغره له، عشان كذي حتى في الرياضه، حتى في اي شيء اي شيء اي شيء في حياتك، صغرين بتكون إدارته شو اسمه أسهل. لكن عاد شو الخدعة في هذا الموضوع؟ إن الناس اللي ما تقدر تخطط، يعني ما عندها مهارة التخطيط المالي، بيكون هذا يمكن شوية صعب عليهم في الادخار. لأن في عندنا أيضا شيء ايش اسمه اللي يسمونها ظاهرة التحيز للحاضر، وهذا حتى في كل شيء في حياتنا. يعني انك انت تقولين انا 100 ريال لا انا ما بدخر من هذه الدفعة، يعني ما الاسبوع الجاي، من هذا الاسبوع انا عندي التزامات اسوي كذا كذا كذا، الاسبوع الجاي ذي بتقولين لا لا لا لا لا اجل الاسبوع الجاي، الاسبوع اللي
0: تأجيل
1: وهكذا. ايوه وهكذا. بعدين 100 ريال انا كم بدخر منها؟ لكن 400 ريال اقدر ادخر منها.
0: صحيح،
1: فاهمتني؟
0: بالضبط بالضبط استاذة حمدة. نتكلم يعني بشكل عام، انت بشكل شخصي استاذة حمدة، هل انت مع أنه يكون الراتب أسبوعي أو أنه يظل مثل ما هو شهري؟ أنت وجهة نظرك الشخصية بشكل عام كمستشارة مالية.
1: ترى مثل ما أنا قلت، هو يعتمد، ما مهم أنت الراتب تسوينه يوميا، لأن حتى بعض الدول تدفع باليومية، سواء يوميا سواء أسبوعي سواء شهري. إذا أنت كشخص ما عندك القدرة وما عندك مهارة إدارة المال، موعد الراتب ما بيأثر فيك. فهو سلوك، لازم نحن نضبط سلوكنا من الداخل الأول، وبعدين مهاراتنا المالية أو دخل عاد، سواء كان أسبوعي أو شهري عاد، هذاك شيء آخر. لكن خلوه على ما هو، نهاية الشهر، نحن خلاص تعودنا عليه.
0: كل شهر
1: الحين نحن صار لنا سنوات نحاول نعود عقلنا على أن الإجازة صارت الخميس والجمعة، سوري صارت
0: جمعة
1: الجمعة
0: والسبت.
1: والسبت. بعدنا في بعضنا بعد يذكر هذا، أعتقد أسهل أنه يتم على لأن ترى وايد أشياء بتتغير، ما بس أنت بيغير موعد راتبك، بتتغير أنظمة، بتتغير سياسات، بتتغير في أشياء وايد.
0: حتى طريقة تعاملك مع الحياة راح تتغير أصلاً.
1: هي طبعا طبعا
0: كل
1: طبعا
0: شيء.
1: مثل ما ذكرنا في الـ في شو اسمه بداية الحلقة، يعني في أشياء وايد بتترتب عليها.
0: أكيد طبعا. طيب بشكل عام الحين وإحنا نستلم الراتب الشهري أستاذة حمدة، وحاليا أغلب الناس في فترة صيفية، يعني عندهم سفر وطلعات واللي رايحين صوب الجنوب محافظة ظفار وغيرها، يعني من رحلات حتى لو رحلات هنا في سلطنة عمان، كيف ممكن الواحد يتعامل مع الراتب خلال هذه الفترة بالتحديد، فترة الإجازات، إجازات الأبناء بشكل عام، لأنه أحس فيها مصروف أكثر من باقي أيام السنة.
1: أيوة بس يستاهلون والله، يستاهلون عقب
0: أكيد.
1: عقب سنة كاملة من العمل وهذا، وكنت بعيد عن عيالهم. يعني كثير من الناس ترى، خاصة الناس اللي تشتغل في محافظة مسقط، من المناطق ما يشوفون أولادهم إلا في الإجازات، فهذه فرصة إنهم يقضون وقت مع عيالهم ويرفهون على نفسهم. أنا طبعا مع الرفاهية، كثير ناس تعتقد إني أنا وايد، حتى تتخوف إنها يعني تستشيرني، تخاف إني أنا بطالبها بإنها تتقشف وإنها لا، أنا مع الرفاهية، لأن شوفي المال خلق لينفق،
0: نعم
1: وهذه الإجازات، هذه السفرات تخلق بها ذكريات حلوة لعيالك. يعني عيالك بكرة ما بيتذكرون الشنطة اللي اشتريت لهم، السيكل، يمكن السيكل ممكن يتذكرونه، الأكل اللي أعطيتهم إياه، يتذكرون هذه اللحظات، هذه الذكريات الحلوة. لكن هذا مع أيضا يتطلب نوع من التخطيط. يعني أنا إذا أنا أريد أسافر سواء كان سنة ولا سنتين، لازم أحط لي خطة، لازم أحط لي ميزانية حق السفر هذا، يعني وأحسبها. اليوم ما في يعني ما في أسهل من وضع ميزانية، حتى لو ما تفهم أنت في الحسابات أبدا. يعني أنا هذه السنة لما سافرت طلبت من شات جي بي تي، بس طبعا ما لا تقوم بشات جي بي تي وايد لأنه يخورها مرات، لكن يعني مثلا طلبت من شو اسمه يحط لي ميزانية مبدئية كذي، بعدين أنا غيرت فيها بداية من التأشيرة والتذاكر السفر والفنادق والتنقلات والأكل وما إلى ذلك، وبيعطيك خيارات شو اسمه.
0: نعم.
1: فقبلها بسنة أو سنتين أنت تسوي هذا الموضوع، إذا أنت عائلة كبيرة قبلها بسنتين يحتاج أنك أنت تحط خطة للسفر. يعني ما كل الأسر تقدر تسافر سنويا،
0: نعم،
1: وتجمع من دخلك، تجمع جزء من هذا من دخلك عشان تمويل هذه الخطة، وتحط لك هدف في ميزانيتك اسمه مثلا رحلة الصيف، رحلة صلالة، رحلة تركيا، رحلة هذا. أنا شخصيا يعني أسوي هذا الشيء، يعني قبلها بفترة أكون
0: حلو.
1: أفتح حساب، ويكون هذا الحساب هو حساب الرحلات مثلا.
0: ممتاز ممتاز. أكيد. بشكل عام هل صار عندنا وعي، وإحنا نتكلم عن الراتب وتقسيم الراتب بشكل عام أستاذة حمدة، هل صار عندنا الوعي، وصلنا للوعي اللي أصبح الشخص مدرك أنه فعلا لازم يكون في جزء من الادخار من هذا الراتب، لازم يكون في تقسيم يعني متزن، ما نسميه مثالي، نسميه تقسيم متزن للراتب بشكل شهري؟
1: أنا أتوقع إذا على الوعي، وخلينا شوي نقول ثقافة، إذا على الثقافة المالية فكثير من الناس عندها تراها ثقافة. هي المسألة مش مسألة إني أنا أعرف أو ما أعرف. المسألة مسألة مثل ما قلت سلوك، معتقدات، أنا أعرف لكن هل أسوي؟ ما في حد. يعني شوفي أي شخص مثلا عنده مشكلة وزن زائد، سألي كيف ممكن تنزل وزنك؟ بيقول لك أزيد من النشاط البدني وقلل من الأكل، صح ولا لا؟ هذه ثقافة، وهذه كل حد يعرفها. سألي أي حد كيف ممكن أنت اسمه تصبح غني مثلا، يقول لك أني أنا أدخل أو أصرف أقل من دخلي، أني أنا ما أصرف راتبي كله، أني أنا أضول، أني أنا أدخر. هذه كمعلومة كل من عرفها مهما كانت مستوياتنا الثقافية ولنا في أمهاتنا شسمة خير مثال، والأجدادنا خير مثال، يعني كانوا يدخرون في فترات زمنية من عمر بلادنا بدون ما يكون عندهم هذه الوفرة المادية، لكن كانوا يدخرون. فهي المسألة مش مسألة ثقافة، مش مسألة دائما أقول إن في معلومة مغلوطة، إن المعرفة قوة. المعرفة ليست قوة، تطبيق هذه المعرفة، القوة في تطبيق هذه المعرفة.
0: بالضبط.
1: فما تنفعني أنا أعرف بس ما أطبق.
0: بالضبط، أكيد. الله يعطيك الصحة والعافية أستاذة حمدة، وإحنا سعدنا بوجودك معنا خلال هذا الوقت من البرنامج. إيش حابة تضيفي لكل اللي يسمعنا حاليا؟ أتمنى لهم طبعا إحنا يستمتعوا أكيد برواتبهم، بس إيش اللي حابة تضيفي من رسائل لكل اللي يسمعنا حاليا؟
1: استمتعوا برواتبكم عشان تقدرون تستمتعون برواتبكم، خططوا لها. والناس اللي الحين طالعة موجودين في صلالة، موجودين في مكان وخلاص طاح الفاس في الرأس، ما مخططين لهذه الرحلة، يوم ترجعون بلا جلد الذات، بلا نقعد نلوم نفسنا ونقعد أنا سويت وأنا ما سويت، لا، نطوي الصفحة ونستوي وخلاص استمتعنا، نبدأ عاد الحين نخطط للمرحلة القادمة، لأن يوم شو يقولونهم يوم يفوت الفوت ما ينفع الصوت، خلاص نبدأ الإجازة القادمة بإذن الله تعالى نخطط لها عاد بشكل سليم
0: إن شاء الله بإذن الله. الله يحفظك أستاذة حمدة، سعدنا بوجودك معانا. أستاذة حمدة بنت سعيد الشامسي، كاتبة في القضايا الاجتماعية ومستشارة مالية، شكرا على وجودك معنا، كل التوفيق لك إن شاء الله.
1: شكرا على الاستضافة، شكرا على الاستضافة، وإجازة سعيدة للجميع.
0: الله يحفظك أستاذة حمدة، يعطيك العافية. كان حديثنا عن الرواتب، مستمعينا ماذا لو صرفت الرواتب بشكل أسبوعي، كيف راح يكون الوضع بالنسبة لك؟ عامر الراس بيشاركنا عبر الواتساب 7244-2009. صباح الخير يا أحلى إذاعة، برنامج شيق. يا ريت ما تزيد الرواتب كل أسبوع، نبي بداية الشهر ونص الشهر وبنكون عايشين في نعمة. ما يحتاج كل أسبوع يعني. يعطيك العافية عامر، شكرا على مشاركتك معانا. وعندنا رسالة، نهارك سعيد والسعادة موصولة لجميع طاقم البرنامج والمستمعين الكرام. لو صار بنروح فيها بسبب المديونيات تبيضة، يلا منقعينها. أبو ليان السعيد، يعني لو صار راتب كل أسبوع بيروح فيها، بس بنلعبها صح ما عليك منه. والله لا، الحين بديت أشك فيك يا أبو ليان، بتلعبها صح ولا بتسبب لعمرك ديون؟ ما ندري، ديون وعندك راتب كل أسبوع، المفروض تلعبها صح، يعني المفروض ترتب أمورك بصراحة، يعني ما عندك عذر. خلينا نسميها أول شهرين ثلاثة شهور كذا، مال يعني واحد ما مصدق إنه شاف راتب ينزل لك كل أسبوع، يلا لحد ما تستوعب، بعدين تبدأ تستوعب المفترض، فتشوف الراتب كل أسبوع ينزل، المفروض ترتب عاد أمورك بشكل أفضل يعني. شكرا يا أبو ليان، يعطيك العافية. وشكرا للي شاركونا على 7244-2009. إيش رأيك نختم مثل النسيم؟ و55 خلاص، لأنه ما يمدي نروح ل لحظة، خلونا نختم مع حلقة اليوم بأغنية اليوم اللي اخترناها لكم بمسك الختام، أغنية مثل النسيم للفنانة نوال، كلمات فهد المساعد، إلحان ياسر بوعلي، إنتاج الأغنية 2016 للفنانة نوال. مثل النسيم الساكن اللي مر له غصنة وتحرك، ذكراك مرتني بالصمت وجاء على بالي كلام، مشتاق لك ولا هدا بالي ولا حالي سرك، طمني أنت اشتقت لي نسيتني، تسهر تنام يمر لي طاري، وإذا في البال لي طاري مرك تبكي علي أو تبتسم أو مر طاري والسلام، أفا عليك لما ابتسمت وراحت الذكرى تجرك ليامنا وأسرارنا وأول لقى وعذب غرام، يا كنت أحبك حب لا والله إذا كنا يسرك، أشعر بنفس الحب لين اليوم ونفس الاهتمام، هذه هي حوالي إذا بتكدرك ولا تضرك، أنا بخير وطيب وحالي على أحسن ما يرام، أنا بخير وطيب وحالي على أحسن ما يرام، وإن شاء الله تكونوا دائما بخير وحالكم طيب على أحسن ما يرام. وإحنا وصلنا للختام مستمعينا في حلقتنا اليوم من مسك النهار، أجمل تحية كنت معاكم في الإعداد والتقديم سلوى بنت عبدالله الخنبشير، في الإخراج مروان بن علي السعيدي، إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جاء ظفار عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غداً مختلفاً ونفتح آفاقاً لا حدود لها من الإبداع، معاً نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من 8 وحتى 10 ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا ظفار عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سال عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

0: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور. فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم أهم وآخر الأنباء. احتفل الجيش السلطاني العماني اليوم بتخريج دفعة من الجنود المستجدين والمستجدات على ميدان كتيبة تدريب قوات السلطان المسلحة بمحافظة مسقط تحت رعاية اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني. حضر المناسبة عدد من كبار الضباط بقوات السلطان المسلحة وعدد من ضباط وضباط صف وأفراد الجيش السلطاني العماني وعدد من أولياء أمور الخريجين. شهدت إيران ليلتها الثالثة على التوالي من دون ضربات أمريكية بعد إعلان الطرفين تعليق الهجمات. وأعلنت إيران طهران أنها أوقفت هجماتها ضد حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، فيما أكد سفير واشنطن في الأمم المتحدة أن ترامب سيمنح الدبلوماسية مع إيران بعض المجال مع الإبقاء على الجاهزية لاستئناف الأعمال الحربية. أضرم مستوطنون إسرائيليون النار في مسجدين أحدهما قيد الإنشاء في الضفة الغربية المحتلة وفق مسؤولين فلسطينيين، في تصعيد أعقب مقتل 4 فلسطينيين وجنديين إسرائيليين. وأفادت السلطات الفلسطينية بأن الاعتداءات طالت قريتي قصر وكور وشملت إحراق أجزاء من مسجدين، فيما أعلنت القوات الإسرائيلية فتح تحقيق والبحث عن المشتبه بهم. ندد الجيش اللبناني باستمرار ما وصفه بالاعتداءات والخروقات الإسرائيلية في جنوب لبنان، معتبرا أنها تعرقل استكمال انتشاره بموجب اتفاق الإطار الموقع بين الجانبين الشهر الماضي. وقال الجيش إن القوات الإسرائيلية تواصل تدمير المنازل وتجريفها إلى جانب القصف وإطلاق النار في عدد من المناطق الجنوبية، بما يحول دون عودة السكان إلى قراهم وبلداتهم. واتهم الجيش اللبناني القوات الإسرائيلية بإطلاق النار قرب نقاط تمركزه في كفر تبنيت والنبطية الفوقة وزوطر الغربية بهدف عرقلة تنفيذ عملية الانتشار المتفق عليها. أجبرت حرائق الغابات في فرنسا وأسبانيا أكثر من 325 ألف شخص على إخلاء منازلهم، لسيما قرب مدينة بوردو بجنوب غرب فرنسا وكذلك في مناطق إسبانية عدة. وذكرت السلطات المحلية في فرنسا أن عناصر الإطفاء تواصل جهودها للسيطرة على الحرائق التي تسببت في تدمير أكثر من 240 منزلا، مشيرة إلى أن هذا الحريق يعد من بين أكبر الحرائق المسجلة في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية. قالت سلطات محلية اليوم إن شخصين قتلا وأصيب 17 آخرون في هجمات جوية أوكرانية استهدفت عدة مدن بجنوب روسيا. من جهة أخرى قالت السلطات في أوكرانيا إن هجمات روسية أودت بحياة شخص وأصابت 7 آخرين في مركز رئيسي للصادرات قرب بحر آزوف بأوكرانيا. مستمعينا، كان هذا موجز الواحدة ظهرا، نلقاكم في تمام الثانية لمزيد من التفاصيل.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: هاي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شايفاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يومياً من الثانية وحتى الرابعة عصراً عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشينج, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كلياً. جي تور قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. التسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
3: هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوباً في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية، واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
4: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الخريف والشباب رحلة تقودنا إلى مواطن الجمال، تعكس لكم جمال موسم خريف ظفار بطقسه، بفعالياته، بزواره، بكل ما هو جميل.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مستمعينا، نحييكم أينما كنتم تستمعون لإذاعة الشباب وهذه المساحة من برنامج الشباب والخريف. اليوم الخريف خريف بامتياز، يعني في جبل أتين، ولا إيش رأيك علي؟
1: أجواء خريفية ضبابية، حتى فقدنا الناس اللي كانوا يجلسوا هنا، الأسر
0: فعلا
1: كانوا يعني يفترشوا البساط الأخضر، نشوف الوجبات اللي يجيب الغداء واللي يجيب أصناف،
0: كل شيء نشوفه من يعني عندنا مشاهدة بانورامية مثل ما يقولوا، فنشوف كل حد جالس قدامنا، اللي يطبخ، اللي يسوي قروص، اللي يطبخ عيش، واللي يسوي الشاي، واللي يطير.
1: يا سلام.
0: وأنا ومهلب تعرف لما نجلس المنتج نجلس عاد نتخيل القصص اللي تصير.
1: يا سلام، تجلسي لهم جلسة هناك.
0: بعدين ركزنا ان مثل ما نحن نشوفهم هم يشوفونا من برا
1: من الجانبين. لا بس تعرفي الاجواء الخريفيه جميله بتنوعها ايضا، يعني احيانا تكون الاجواء صحوه او في يعني كذا اشراقه بسيطه للشمس، وهذه كلها ايضا مواسم في قلب الموسم. ايضا البعض يتذمر لما تكون الشمس حاضره او كذا يعني السحب قليلة. أنا أعتقد أنه هذه رحمة رب العالمين يوزعها كيف ما يشاء. التذمر أيضا ما أعرف هل من الأدب مع الله أن الواحد أيضا يتأفف من هذه الطبيعة، لا دخل لنا يعني لا البلدية ولا
0: حد
1: هذه يعني رحمة رب العالمين يقسمها كيف ما يشاء. فكل الأجواء باختلافها بتنوعها هي فرصة يعني للاستكشاف، لتغيير الأجواء في قلب الموسم. يعني الآن لما تكون الأجواء خريفية، واحدة من الأشياء أنه البعض ما يقدر يطلع الجبال، يعني حتى نشوف حركة المركبات اليوم قليلة، جلوس الناس أيضا أقل
0: فعلا. يعني واحدة من الأشياء اللي نفقدها بسبب الضباب هو وجود الناس حولنا وحوالينا، أو أن الناس تقصد الجبل تحديدا. ولكن يعني ما بعد هذه الأجواء إن شاء الله الجميل، هو يعني إحنا نتفاجأ معاكم يعني بانقشاع سواء الضباب بزيادة الضباب، كل الأجواء صراحة نحن نستمتع فيها، وكل جولة ميزاته وكيف نستمتع فيه طبعا في موسم خريف ضفار.
1: يا سلام يا سلام. فدعوة لكل من هو يعني يفكر في زيارة محافظة ظفار والاستمتاع بكل هذه التفاصيل للقدوم، سواء بالرحلات الجوية أو بالمنافذ البرية، وسافروا وإيش يقول لك، ما في المقام لذي عقل وذي أدب، من راحة فدع الأوطان واغتربي، سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. إني وجدت ركود الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطيب، والشمس لو ظلت في الفلك دائمة لمن لها الناس من عجم ومن عربي. فهذا التنوع، أن الواحد يكتشف بيئات، أن الواحد يغادر ولايته مكانه وينتقل لمكان آخر، هذا فيه مكاسب كثيرة.
0: طبعا فيه مكاسب كثيرة، وفي كثير من الأشياء اللي تنعكس سواء على نفسيتنا، على كثير من الأشياء. فنتمنى أنكم فعلا تقضوا أوقات هكذا جميلة وماتعة برفقة أسركم ورفقائكم في حلكم وترحالكم، ونحن بدورنا ننقل لكم مختلف الفعاليات وكذلك المناشط، حوارات منوعة مع مختلف الشخصيات في مساحة الشباب والخريف. وأكيد احنا انتظار هذا التواصل معكم وكذلك مشاركتكم لبرنامج الشباب والخريف من خلال الواتساب على الرقم 724-42-009. ونذكركم أيضا بالمشاركة في قناة الواتساب التابعة لإذاعة الشباب، نقوم بهكذا دائما نشارككم وجهات مختلفة، وأيضا مع هذه الوجهات في باركود أو قارئ آلي من خلاله أيضا أنتوا تقدروا أنكم تشاركونا صور لمواقعكم المختلفة، وجهاتكم، بحيث أيضا هكذا نتشارك الوجهات ونشاركها أيضا المستمع الكريم.
1: نسعد بوصالكم معنا عبر كل القنوات اللي ذكرتها مريم، وهذا هو الهدف من أثير إذاعة الشباب، أن يكون قريب منكم مستمعينا في دروبكم ومشاويركم. في هذه المحطة تحيات فريق العمل، معكم في الإعداد والتقديم مريم بنت سعيد البداعي وأخوكم علي بن محمد صعب.
0: الإشراف الهندسي مهندس إبراهيم بن سليمان الفارسي والمهندس سالم بن خميس العرفاتي.
1: وفي هندسة النقل الخارجي المهندس يوسف بن محمد البلوشي والمهندس عمار بن زهران الرئيسي.
0: أيضا تحيات الزملاء في المحتوى الإلكتروني حمد بن عبد الله الفرعي والمهلب بن جمعة العمري.
1: ومن الإشراف والمتابعة والتنسيق خالد الشنفري.
0: الإشراف العام خالد الحجري وخالد بيت فاضل.
1: وهذه تحايا مخرجنا أبو نواف هزة الرسبي.

0: الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية. واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
1: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: حياكم الله مستمعينا، نجدد الترحيب بكم أينما كنتم تستمعون. علي شفت الفيديو؟
1: والله
0: ايش رايك قبل ما يشوفوا المشاهدين؟
1: لا الدخلة قوية، الدخلة ايش تقولي انت في الدخلة؟
0: بطيح
1: لا ممتاز وواضح انه في جهد، يعني النزول مسارات ضيقة باجتهاد من الأهالي. يعني ذكرته في الفيديو أنه الأشخاص اللي اشتغلوا عليه أصغر واحد فيهم
0: عمره 60 سنة، وكان يقول حسن عشان طبعا قوة الحجر في الجبال، طبعا قوتها وحجمها الكبير، إيش كانوا يسووا عشان تضعف الحجر؟ كانوا يحرقوها في نار
1: لحد ما تكسر بسهولة،
0: وبعدها يكسروها. وكل المسار وحتى طريقة الدرج اللي طلعك إلى قمة الجبل كلها بالإسمنت وبطريقة قديمة، يعني وبالأشجار أو بغصن الأشجار يتم تثبيت هذه الأحجار.
1: لا ومسار يعني في تحدي، في مغامرة، يعني الأدرينالين أتوقع يكون هذا واصل إلى مراحل عالية، فطبيعي يكون في خوف يمكن شوي، لأنه مسار ما إنه بسيط، بس يحسب لك مريم.
0: شكرا يا أخي، أنا متحمسة إن المشاهد يشوف هذا الفيديو، وإن شاء الله عاد يعني تسموني المغامرة مريم.
1: لكن إحنا فاقدين واحد، عن يكون ضيعته هناك.
0: حمد
1: الفرعي له يومين ما رجع بعده هناك سمحة.
0: بنشوف حمد وين.
1: لا أنا ببلغ عليكم أنتي والمهلب لين يظهر حمد.
0: زين بحثوا عنا.
1: نوجه له تحية أيضا. حمد الفرعي كان مع الشباب المهلب.
0: تصوير الدرون كان عند، شفت أنت تصوير الدرون من الأعلى؟ هذا شغل حمد يعني ما شاء الله.
1: لو تصوير سينمائي بكاميرات احترافية وشيء على مستوى.
0: رغم الظروف
1: نعم.
0: نروح لمحطتنا الأولى. نروح لمحطتنا الأولى برفقتكم مستمعينا للحديث عن ماراثون، هذا إنجازي للمشي. ستكون انطلاقة هذا الماراثون اليوم بإذن الله تعالى. لتفاصيل مرتبطة بهذا الماراثون ينضم

0: إلينا عبر الاتصال الأستاذ خالد بن عبد الله علي باشعيب، مدير أكاديمية النجاح للتنمية البشرية، رئيس اللجنة المنظمة للماراثون. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ خالد.
1: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. إن شاء الله.
0: حياك الله.
2: يا مرحبا. اليوم إن شاء الله راح تكون الانطلاقة لهذا الماراثون، حسب ما وصلنا تقريبا الساعة الخامسة. ناخذ منك التفاصيل وكيف تجري الاستعدادات الآن في هذا التوقيت.
1: نعم والله، الاستعدادات الآن جارية والتقريبات النهائية لتنفيذ هذا الماراثون، ماراثون هذا إنجازي. تقريبا شبه جاهزة وهي على أتم الاستعداد إن شاء الله لتنفيذ الساعة الخامسة إن شاء الله. طبعا إن شاء الله راح يكون من مطار صلالة القديم إلى دوار طرق النهضة، ثم العودة والختام أيضا يكون في مطار صلالة القديم.
0: نعم نعم تفضل.
1: يعد ماراثون هذا الإنجاز هو مبادرة رياضية مجتمعية ملهمة تهدف إلى ترسيخ ثقافة الإنجاز الإيجابية والإصرار. نحن نريد نبرز من خلال هذا الحدث أن كل إنجاز عظيم يبدأ بخطوة، ويجمع الماراثون بين الرياضة والصحة والتحفيز والتنمية الإنسانية لتجربة طبعا فريدة تعكس قدرة الإنسان على تجاوز التحديات وحول طموحات إلى واقع إن شاء الله تعالى.
0: جميل. أيضا يعني نريد نقترب أكثر يعني من هذا الماراثون، وكيف فعليا اليوم تساهم الرياضة في حماية المجتمع من آفة المخدرات، المؤثرات العقلية، أو حتى ربما المشاكل الصحية المترتبة على عدم الحركة وأيضا الرياضة.
1: هو أساسا هذا الماراثون يعني في مجمله هو يعني ليس يهدف للرياضة فحسب، بل هو رسالة مجتمعية توعوية، رسالة مجتمعية توعوية تدعو إلى جعل المشي أسلوب حياة والإنجاز ثقافة يومية والصحة مسؤولية مشتركة. في معنا أجواء خريفة معتدلة متميزة نستثني فيها طبعا الرياضة هذه كجزء أساسي ورئيسي، وننشر ثقافة وعي الرياضي والمجتمعي بأهمية هذه الرياضة، رياضة المشي، وكذلك أيضا رسالة لأيضا الشباب يعني يستفيدوا من أوقاتهم في هذه في هذا في هذا في هذا الحدث أو هذه الفعالية. هي طبعا وضعنا لها شعار نحو مجتمع خالي من المؤثرات العقلية، فهي رسالة توعوية مجتمعية صحية إن شاء الله تحقق هدفها
0: بإذن الله تعالى.
2: كيف يخدمكم الموسم اليوم، موسم خريف ظفار، في ظل هذا الحضور عشرات ومئات الآلاف من الزوار، كيف يخدمكم في إيصال مثل هذه الرسائل المجتمعية لهذه الشريحة الكبيرة من الزوار؟
1: والله هذا الموسم ترى موسم استثنائي، موسم متميز، تزين الأرض بالخضرة، تعتدل الأجواء، تناغم الطبيعة مع الإنسان، فأكيد إحنا حتى الدعوة هي ليست محصورة ومقصورة مقتصرة على المواطنين، بل هي على شرائح المجتمع كلها، سواء مقيمين أو مواطنين أو ما إلى ذلك. فالأجواء أيضا جاذبة والأجواء أيضا ممتعة، قد تساعد وتساهم لأنه تكون شريحة واسعة من الزوار هم شاركونا في هذه التعابية.
0: نعم.
1: نتمنى ذلك إن شاء الله
0: بإذن الله. إلى الآن كيف تلمس تفاعل المجتمع وكذلك المؤسسات مع مثل هذا النوع من المبادرات أستاذ خالد؟
1: والله هناك في شراكة وفي تعاون. أول شيء نحن نرسخ شراكة التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
0: نعم.
1: طبعاً هذا المبادرة يقوم بها مكتب والي صلالة، سعادة الوالي جزاه الله خير، وكذلك أيضاً أكاديمية النجاح، مبادرة من هاتين الجهتين، قطاع حكومي وقطاع خاص. وكذلك أيضاً هناك دعم ومشاركة القطاع الخاص في دعم هذه الفعالية، دعم جيد وإيجابي. نتمنى استمراره إن شاء الله، وهذه النسخة الأولى من الماراثون، نتمنى أن تتبعها إن شاء الله نسخ أخرى للأعوام القادمة. التفاعل موجود والاتصالات على قدم وساق بين الحين والآخر، واتصالات كثيفة ومتعددة للتسجيل والمشاركة في هذا الحدث.
2: ذكرت أخي خالد أن هذه المبادرة جاءت بشراكة بينكم أكاديمية النجاح للتنمية البشرية وأيضا مكتب والي صلالة، دعنا نتحدث عن أهمية مثل هذه الشراكات بين القطاعين الخاص والحكومي لخدمة القضايا، قضايا المجتمع اليوم.
1: نعم والله هذه الشراكة شراكة مهمة وشراكة لابد أن تكون فعلة، ونريد نعزز منها ونمكن منها في المستقبل حتى نستطيع أن نتعاون ونشارك معا حول حل العديد من القضايا والظواهر الاجتماعية مثل ظاهرة المخدرات وظاهرة يعني الظواهر السلبية التي تظهر بين الحين والآخر في فئات الشباب أو ما إلى ذلك. فالتعاون لابد يكون موجود والتعاون لابد يكون مستمر بين هذه القطاعات حتى نستطيع أن نوصل إلى حلول ومعالجات مثل هذه الإشكاليات.
0: نعم، أيضا يعني في ختام هذا الحديث أستاذ خالد نوجه دعوة للمستمع الكريم وأيضا نذكر بمسار هذا الماراثون والتوقيت.
1: التوقيت إن شاء الله راح يكون الساعة الانطلاقة الساعة 5 من مطار طوال القديم، وحتى نقطة حتى الواضح برج النهضة، ثم العودة ثانية إلى مطار طوال القديم. ثم سوف يكون هناك توزيع وتقييم اللجان المشرفة واللجان المنظمة وكذلك أيضا المشاركين في هذا في هذه الفعالية ماراثون هذا الجانب.
2: إذن هذه دعوة للمشاركة اليوم في هذا الماراثون تمام الساعة 5 في المطار القديم وصولا إلى برج النهضة. كل الشكر لك. نعم. الفاضل خالد بن عبد الله بن علي باشعيب مدير أكاديمية النجاح للتنمية البشرية ورئيس اللجنة المنظمة للماراثون، كل الشكر لك.
1: شكرا، كل الشكر لك.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
2: رحلات رائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشين, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كليا. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
3: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
4: حبيبي،
3: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
4: أنا معك.
3: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
4: أنا موجودة.
3: لأن الحضور يتطلب شعور.
5: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
6: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
7: محطات برنامجكم الشباب والخريف مستمرة ومتواصلة. هذا الموسم الاستثنائي بأجوائه الطبيعية الآسرة والخلابة، الكل يحاول استثمارها يعني أكمل استثمار وعلى أكمل الوجه. اليوم واحدة من أدوات استثمار هذا الموسم هو من خلال البرامج الصيفية، من خلال المبادرات الشبابية، الاعتناء بأوقات الفراغ. هذا الوقت الذي لم تملأه بالخير ملئ بالشر أحيانا، ففي كثير من الفراغ والمبادرات مريم اللي تعمل على استثمار هذه الطاقات، طاقات الشباب وأوقاتهم أيضا.
8: بالفعل، خاصة يعني لما تمر فترات الصيف احنا محتاجين لمختلف المشاريع والمبادرات التي تملأ ربما وقت الطالب الشاب في كيفية تعزيز واستثمار هذا الوقت مثل ما ذكرت علي، وبدورنا أيضا نفتح هذه المساحة لنقترب من هذه المشاريع وكذلك المبادرات. نرحب بضيفنا في الاستوديو الأستاذ مظفر بن عبيد عبيد العامري المشرف العام لمشروع فرسان الهداية من محافظة مسقط ولاية العامرات. فرسان الهداية طبعا هو مشروع تربوي لصناعة جيل معتز بدينه ووطنه. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ مظفر.
4: حياكم الله أستاذ مريم. حياكم الله أستاذ علي. بارك
7: يا مرحبا. أهلا وسهلا.
4: شكرا على إتاحة هذه الفرصة الطيبة.
7: الله يجبنا أدامكم الله من المظفرين دائما. عنوان المبادرة فرسان الهداية.
4: نعم.
7: يعني من العنوان يعني رسالة ورؤية مهمة تحملها هذه المبادرة. كيف جاءت الفكرة وإيش الرؤى والطموحات اللي يعمل عليها هذا المركز؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على سيدنا محمد. حقيقة مشروع فرسان الهداية هذا مشروع هو إصلاحي يغلب عليه الجانب التطوعي، وهي مبادرة بدأت فيها أنا الآن. عمر المبادرة هذه تقدر تسميها 3 أعوام وشهر. بدأتنا في شهر 6 2023. يستهويني قضية الاهتمام بالناشئة، الجوانب التربوية، يهمني وجود أني أكون فرد فاعل في هذا الوطن، أرد شيء من الجميل لهذا الوطن اللي نشأنا فيه. كذلك في ظل المتغيرات الكثيرة، في ظل الهجمة، العالم المفتوح اللي عاشوا فيه الحين الجيل الحالي هذا، حياة متسارعة في كل شيء. مع التسارع هذا، مع الأشياء هذه،
7: هذا غزو فكري.
4: نعم،
7: الآن
4: بالفعل هو غزو فكري. لابد هناك مثل تقول من وجود جهة معينة ترعى هذه الهجمة اللي على الناشئة. مع وجود الفراغ احنا نستغل أوقات فراغ أبنائنا وغيره. فالوقت مثل ما تفضلت سيد علي، إن لم تملأه بشيء المفيد سيتحول إلى الجانب الآخر. فالمشروع هذا هو مشروع إصلاحي يهدف لوجود بيئة آمنة. هذه البيئة الآمنة من خلال المعايشة يكتسب فيها الطالب الكثير من الأشياء. عندك القدوة، إنزين، عندك المثال، عندك إعطاء الطالب قيمة إضافية. لأن الجيل الحالي نفس الجيل السابق. الجيل الحالي يريد لغات الحوار. لابد أن تحاور، لابد أن تتعامل معه بحكمة، كما يقال جيل حساس.
8: صح.
7: نعم.
4: فهنا يحتاج أن نكون كأبا طريقة تعاملنا مع أبنائنا بحكمة. الله سبحانه وتعالى يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
7: نعم. نعم.
4: وجادلهم بالتي هي أحسن. إذا كان هذا الخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك وخاطبه قال لو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. لابد أن نكون أول شيء إحنا ننزل من مستوانا. الجيل الآن مثل ما يقول بعض التربويين لعل كل 6 أشهر يولد جيل جديد معنا.
7: كل ستة أشهر
4: يولد جيل جديد معنا. الآن التقنية اللي الحاصلة اللي صايرة هذه هي اللي تغير فكرة.
7: وهي فيها خير وفيها شر. التقنية فيها جوانب إيجابية.
4: يبقى هنا كيف إحنا نستثمرها وكيف نوجه البوصلة الحقيقية مع أبنائنا. فلهذا الجانب لابد نكون مصلحين في مجتمعنا، لابد نكون مبادرين، أصحاب مبادرات عسى أنها تكون تؤتي ثمارها وتخدم
7: بكل تأكيد
4: المجتمع. فجاءت هذه الفكرة مثل تقول هذا كمشروع. هو حقيقة المشروع هذا في 3 برامج. برنامج صيفي، والبرنامج الصيفي رعينا فيه بحيث أن الطالب بعد نهاية الاختبارات تكون عنده مساحة يريح فيها، ثم بعد ذلك مدة البرنامج 5 أسابيع. ثم تكون عنده مساحة أخرى عاد مع أسرته وغيره.
8: ممتاز.
4: البرنامج دائم. هذا البرنامج الدائم هو الطالب يكون في خلال طول العام الدراسي كذلك بالمعايشة في مسكن داخلي تسميه مثل المدارس الداخلية.
8: ممتاز.
4: كذلك في برنامج شتوي، وكل مثل ما ذكرت لكم بأنه هو الهدف منه استغلال أوقات الأبناء. فكذلك في الصيف مع النعم الإجازة الصيفية من 2 إلى 1.5 شهر تصل. كذلك الإجازة الشتوية تصل يعني إلى شهر بعض الأحيان.
7: أحيانا نعم. بعض
4: إحنا الشهر هذا ماخذين منه حدود 10 أيام إلى 12 يوم. كذلك في برنامج مختلف تماما.
8: نعم.
4: فهذا الحمد لله.
8: نعم.
4: يعني
8: ممتاز. يعني أيضا من خلال حديثك أستاذ مظفر، يعني التأثير من خلال الوسائل التي تؤثر اليوم على أبنائنا وعلى شبابنا كثيرة جدا من حولنا. إحنا نتعامل مع فضاء مفتوح، اليوم العالم كله أصبح في مكان واحد، وثقافات تدخل وثقافات تؤثر على أبنائنا. أيضا نريد نقترب على ماذا يركز المركز، على أي نوع من القضايا، على أي نوع من أيضا البرامج وتفاصيلها.
4: نعم طبعا مثل ما ذكرت، الهدف هو إيجاد بيئة آمنة وجاذبة في نفس الوقت للأبناء. كون الهدف هذا هدف إصلاحي ووقائي حتى لا نقع يعني في الجانب الأخطاء. كذلك الآن احنا نفتقد لشيء حقيقي، نفتقد للانتماء، الانتماء الدين والانتماء الوطني. نغرس قيم الدين الصحيحة، الإسلام السمح المعتدل،
9: الحمد لله.
4: إنزين. كذلك نغرس الوطنية، حب الوطن ومكانة الوطن وغيره. نتعامل مع الهوية اللي الآن إحنا بحاجة إليها حتى ما نكون مقلدين يعني للآخرين. نعم متأثرين. كذلك إحنا نرعى فئات معينة ظروف الحياة ما ساعدتهم، ما أعطتهم الفرصة. هناك عندكم اليتيم، هناك عندكم المعسر، هناك عندكم اللي بسبب الظروف الاجتماعية افترق الأبوين، فصار الابن هذا يحتاج حد يحتضنه. الإسلام هو دين تكافل، إذا ما تكافلنا، إذا ما عاوننا بعضنا البعض، فهناك المسألة بتكون يعني بتأخذ منحنى مختلف تماما. فحقيقة من خلال البرامج الثلاثة هذه اللي ذكرتها وكلها إحنا التركيز، أنا معي في فكرة المشروع، لأن مشروع قائم على المعايشة. زين. فالمعايشة وتأثيرها في البرنامج ممكن إحنا ما نشعر به، لكن إحنا جالسين نعطي بذرة داخل هذا الابن. وفي نفس الوقت أنا أقول دائما لأولياء الأمور وأقول للمختصين، أقول لهم لا تستعجلوا في النتيجة. أنت الآن مثل ما يقول ترمي بذور، إنزين، لكن بسبب يعني عدم إدراك الطفل هذا قصور الوعي، فتلقاه بأن ما دارك كل شيء، لكن العقل الباطن يخزن.
9: صحيح صحيح.
4: بيترجم هذا متى؟ بيترجم هذا في المستقبل.
9: بتظهر النتائج
4: وبتظهر
9: مع الأيام.
4: كما أن أنا أقول دائما لأي شخص، يعني الآن أنت الآن في هذا الموقع اللي أنت فيه، أكيد أنك في يوم من الأيام لما كنت في المرحلة الدراسية من قلب محيب، ما لازم حتى عبارة. القضية الجانب،
9: كلمة تؤثر فيك،
4: الكلمة، الإشارة، الحركة، النظرة، إنزين، تعطي فارق حقيقي يعني. مع هذا الابن.
9: اليوم انتم تحاولوا ايضا استثمار الموسم هذا، موسم خريف ظفار، مجموعه كبيره من المشاركين من الطلبه، تقريبا اكثر من 70 طالب.
4: نعم.
9: اتيتم بهم الى محافظه ظفار وتقدموا لهم تجربه مختلفه. انتم تقدمون الاعاشه والسكن لفتره يعني طويله لهؤلاء الاطفال، لهذا النشأ، وتحاولون تقديم لهم مجموعة من البرامج والفعاليات. نتكلم عن هذه التجربة، تجربة السكن الداخلي لدى المشاركين.
4: نعم. بالنسبة لتجربة السكن الداخلي، احنا مثل ما يقولوا الطالب هذا يعيش تجربة. أول شيء بيكون فيها في البيت معتمد على الغير، احنا يعتمد على
9: استقلالية،
4: استقلالية وبيعتمد على ذاته. شيء آخر، احنا ندعم عند الطالب هذا ثقة بالنفس، يتحمل مسؤولية بنفسه. فتحمل المسؤولية، الآن لماذا الابن تلقى يقصر في إنجاز بعض الواجبات المنزلية؟ لأن حاس بأن الوالدين، الأب، الأم، الأخ الأكبر أو
9: الأخت
4: الكبرى أو عاملة المنزل أو ما شابه يقوم بله، لكن لا، هنا هو أول ما يستيقظ من نومه أنت ملزم أنك ترتب سريرك. فإذا بدأنا إحنا من البداية بإنجاز.
9: ممتاز.
4: كذلك أنك أنت تعتمد على نفسك ومباشرة تنهض، تتوضأ، تمشي إلى المسجد، تصلي في المسجد، فصار اعتاد على سلوك، والسلوك هذا انتمى إليه في شخصيته.
8: جميل.
4: إنزين. بالفعل يعني أنا مثلا البرنامج الصيفي هذا مدة 5 أسابيع، كل أسبوعين يرجعوا في نهاية الأسبوع الثاني. فكان أحد الإخوة يعني قدم ورشة، هو طبيب وذكى أحد أقاربه ابن أخته معي في البرنامج، يقول إحنا هذا يعني ابن أخته يقول بعد أسبوعين رجع البيت،
9: تغيرت شخصيته،
4: مختلف.
9: ممتاز ممتاز.
4: يعني شو أسبوعين يكاد يكون سبعة فوق سبعة وسبعين، يعني 77 طالب. أنا مستحيل إني جلست معهم كلهم، لكن كجلسة جماعية، إلا إذا توجيه يعني منفرد حال الطالب هذاك اللي نبهك على سلوك معين. كذلك إحنا نغرس في حاجة، أنت تنتمي لأسرة، هذه الأسرة أنت جاي الآن سفير تمثلها. إنزين، فتمثيلك هذا لابد يا ابني تكون بأفضل صورة. ماذا تريد أنت أن يذكر والديك؟ إنزين، فأنت الآن نسخة من والديك. جاي تخبرني أنت الآن وتقول ما لا تقول لي أنا الآن أنت جالس
8: تصرف.
4: أيوة أبنائك. أنا يعني
9: هذا مستوى عميق من أيوة الوعي والإدراك.
4: نعم، عندك طلاب من كل محافظات عمان باستثناء طبعا محافظة ظفار يمكن لبعد المسافة.
9: لا خلاص،
4: لكن الآن احنا جينا ظفار
9: بنعتمدها هذه الزيارة.
4: نعم، جينا ظفار حتى يعني ما نقول بأن احنا قريبين. مجتمع عمان مجتمع واحد حقيقة.
9: الحمد لله.
4: أنا عندي الحمد لله اللي موجودين مع الطلبة أعدل لك من كل من الوسطى حد، من الشرقية شمال وجنوب حد، من الباطنة شمال وجنوب حد، من محافظة مسقط، من الداخلية، من الظاهرة.
9: يعني هذا أشبه بمعسكر ابتعاث الأسر. نعم. تبتعث أبنائها معكم
4: فهنا
9: للمركز.
4: جايين من بيئات مختلفة. يا ابن أتيت هنا إنزين حتى تكتسب مهارات معينة.
8: جميل.
4: جيت هنا حتى الآن تنقلنا صورة من مجتمعك اللي أنت اللي أنت فيه. فكن دائما أفضل مثال حال البيئة اللي أنت قدمت منها.
8: جميل.
4: فتلقى هنا يحرص كل الحرص أن يظهر بأفضل صورة ممكنة. وإذا يعني سبحان الله طفولة أخذت في شيء معين، بيجي أستاذ أنا حقيقة كنت ما منتبه للسلوك هذا.
9: يعني.
4: إيه. فهنا الآن إحنا ولدنا عند شيء اللي هي النفس اللوامة. فكونها النفس تلومة على سلوك معين ولو كان بسيط. لا أكيد يا ابني أنت ما قاصد، أكيد أنت ما قاصد هذا الشيء. إنزين، وجميل إنك أنت الآن
8: أدركت.
4: أيوة تركزت هذا. في نفس الآخر انتبهوا في يا ابن أي سلوك. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يعني ينصح الصحابة يقول ما بها الأقوام يقومون بكذا وكذا أو يفعلون كذا وكذا. إنزين، أنا ما قصد التجريح لهذا الابن،
9: تنبيه.
4: إنزين، قصد التنبيه. فلهذا بعضهم يقول الأستاذ أنا إيش رأيك فيه؟ إيش رأيك في شخصيتي؟ كيف لما أجلس؟ كيف لما أكل؟ كيف لما أمشي؟ كيف لما؟
9: أيوة.
4: فتلقى يحاول بأي طريقة زين يكتسب سلوك معين، زين يحاول الترجمة. والنفس ترى إذا اعتادت على أمر معين خلاص بيبقى هذاك يعني
9: النفس على ما عودتها وأدبتها.
4: نعم
8: نعم، جميل جدا. الملفت أيضا أن تعتمدوا على يعني بعيدين عن الجانب النظري كثر ما أن تقدموا البرامج، وأيضا تكون معتمدة على سلوك الطالب أو الشاب. نعم. نفسه. ذكرت أيضا أستاذ مظفر مختلف البرامج، البرنامج الصيفي، البرنامج الدائم، وكذلك البرنامج الشتوي.
4: نعم.
8: إذا تشرح لنا ياهن أو تفصل لنا ياهن يعني إيش الفرق بين هذه البرامج وحتى مضمونها كبرامج.
4: نعم إن شاء الله. بالنسبة للبرنامج الصيفي اللي احنا الآن في ختامه في الأسبوع هذا اللي هنا في ظفار، حتى نجعلهم حقيقة كهدية.
8: جميل.
4: مقابل صبرهم خلال 4 أسابيع كانت. ودائما أنا بطبعي في المجال هذا أجهز قبل وأحضر قبل. مثلا جيت لتجهيز برنامج في الأسبوع في صلالة هذا مثلا جاي بداية تاريخ 1/2/4.
9: ما شاء الله، من فترة مبكرة.
4: أيوة، من فترة مبكرة أأمن السكن المناسب. زين، تصل مع شخصيات معينة مع وصول الطالب هنا، لكن مع هذا الجانب التعليمي مثل حلقة القرآن يوميا بعد صلاة الفجر قائمة.
9: ما شاء الله.
4: فالطلبة حضروا هنا بمعلميهم كاملة. عندكم البرنامج الصيفي. البرنامج الصيفي أنا خرجت حقيقة عن المألوف اللي اعتادوا عليه في مراكز أخرى تقليدية، حتى ما ننقل الطالب نحن من مدرسة إلى مدرسة أخرى. أيوة، فهنا الطالب لا يبني. الآن صارت مسميات، بعضهم يسميه معسكر، بعضهم يسميه أكاديمية معينة، أو بعضهم يسميه معهد أو غيره. في النهاية بغض النظر على المصطلحات هذه،
9: زين أهم شيء الأثر.
4: أيوة الأثر. أنا عندي ورش. أول مجال ابن هذا قلت لي يا ابني الآن أنت بتدخل معنا ورش، كل ورشة تعالج أمر معين. مثلا بدأنا احنا بورشة، طبعا ودائما اللي يقدموا هذه الورش أشخاص مختصين في المجال. عندكم ورشة الطهارات والصلاة، قدمها شخص متخصص ذا مجال ومعروف جدا. زين، عندكم كذلك ورشة اللي هي كانت التركيز فيها ورشة القرآن الكريم. أنا حقيقة هذه أضفت فيها محفظين من الحرم من مكة المكرمة، وهذا لعل المركز الوحيد في عمان، أول مركز

0: المركز حتى من خلال تواصلي مع الإخوة المشرفين المسؤولين يديروا المراكز الصيفية الأخرى، فاستغربوا كيف أنت حصلت على محفظين تجيبهم من الحرم
1: ما شاء الله
0: بسبب تمكن
2: الحرم إلى سلطنة عمان.
0: أي نعم. أنا كنت في السابق لما أخذ الطلبة معي في البرنامج الشتوي زين ما نتكلم عنه متعامل معهم هناك ويت أثر نتيجة ناس متخصصة
2: ممتاز.
0: تعرف يتعامل هناك مع طلبة يعني ما نقول إحنا بالمئات يمكن بالآلاف زين وتلقى تتعامل مع خبير
2: أيوة.
0: يجلس مع الطالب ساعة لكن يعطيه فارق. كان حقيقة ثلاثة أسابيع صنعوا فارق مع الطالب. أول شيء موضوع طرق الحفاظ كيف يحافظ الطالب على محفوظاته، كذلك كيف يضع لنفسه خطة للحفظ كخطة شخصية. عندك بعض التصحيح لتلاوته ومن ثم نأتي على قضية الحفظ. للأسف هناك يعني مفهوم مغلوط هناك. بعض أولياء الأمور يهم يقول ابني يحتاج أن يريد يحفظ كذا. يا أخي قبل أن يحفظ لابد أن يكون متقن لتلاوته. هناك أحكام تجويدية يعني لابد أن ورثت القرآن ترتيله ما قراءة هكذا عابرة. كذلك ورشة عندكم الأداب العامة، ورشة السمت العماني زين العادات والتقاليد. فأشخاص يعني يبدأ لهم ورشة الثوابت النحوية كون النحو هو يعني أساس الكلام وكذا
2: زين. وتحرصون تكون أيضا في جوانب تفاعلية ترفيه أكيد وتسلية
0: أكيد الجانب يعني الترفيهي الجانب النشاط البدني يعني حاضر. هذا حتى لما كنا احنا جايين في بداية شهر 4 يقولوا تعال قبل بتكون حتى الأسعار رخيص. قلت لهم لا
2: تريد تجيبهم في عز الخريف
0: الجائزة تكون في الختام انتوا بيجي في وقت الذروة وكل شيء. لا بأس هؤلاء أبنائنا وإحنا ما نستغل شيء على أبنائنا
2: ما شاء الله ممتاز ممتاز.
0: فلهذا هنا أستاذ علي أستاذ مريم عندما تعطي الإبن هذا تعطيه قيمة ويحس أن له قيمة زين يحس بكيانه. لماذا بعض الأحيان الإبن هذا تلقاه في البيت يشتكي الوالدين أنه يعاندهم؟ هي ما قضيته أنه يريد يخالفهم لكن يقول لهم انتبهوا لي أنا تاني موجود أنا شخصية أنا لي كيان أنا لي وجود يعني هنا. فمجرد تعطيه قيمة هذا الابن أول شيء أعلم الاعتماد على النفس. فصار هو في حقيقة أول شيء قاد نفسه في نفس الأخرى نكتشف ما عندهم مهارات.
2: ممتاز.
0: دورة كانت مدتها 5 أيام اللي قدمها كذلك واحد من الأشخاص الأخوة المتخصصين في المجال ويقدم دورات على مستوى كبير يعني عالي جدا زي مهارات الإلقاء والخطابة مدتها 5 أيام فيها الجانب النظري وفيها الجانب التطبيقي. حتى حقيقة لما كنت أنسق معه كان في بداية شهر يناير يقول لي سام ظفر أنت تريدني مجرد صورة وكذا وقدمنا قلت لا لا لا
2: ولا تريد أثر حقيقي.
0: أنا حقيقة الجانب الإعلامي حتى بعضهم يقول لي أنت مقصر ما زي سبحان الله حط ساق القدر أن نكون نصيب
2: لا أنتوا أكرمتونا بهذه الزيارة
0: الله يبارك فيكم. فقال يقول ولا تريد قلت لا أريد نتيجة. وبالفعل يعني في طلبة بعضهم بعض الأباء يتواصل عندي ابني يتأتئ. يا سيدي ابنك ما يتأتئ ابنك عنده شيء من التوتر
2: في عليه ضغوطات
0: مجرد انك سرت الحاجز معه فصار يقف هذا الابن ويتحدث بطلاقة خلاص انكسر الغشاء الهلامي هذاك هذاك راح. كذلك مثل تقول فصار هنا في صلاة الحمد لله موجودات وصلنا الجانب التعليمي مع الجانب الترفيهي. واليوم اليوم من الصباح إلى الساعة 12:30 كنا في تقييم لمسابقة مهارات الإلقاء والخطابة
2: ما شاء الله.
0: فهذا باختصار بالنسبة للبرنامج الصيفي. البرنامج شتو برنامج قصير كذلك العادة نأخذ فيه طلبة حقيقة مثل ما يقولوا نستغل يعني الجانب الروحاني الإيماني ونأخذهم إلى الحرم
2: ما شاء الله.
0: من هنا عمره ومن هنا فيها غذاء روحي ومن هنا فيها التركيز على هدف القرآن الكريم. طبعا احنا كبرامجنا برامج مخطط لها وتكون محسوبة بالدقيقة. البرنامج اليومي كل يوم ايش هو البرنامج انا ما جبت عندي برامج حتى اطلعكم عليها لكن ممكن ارسلكم اياها. يعني بتلاحظ بان خطة موجودة ما تقبل العشوائية منذ دخول الطالب من اول يوم بدأنا 27/6 الى تاريخ 30/7 مكتوب يوم بيومها ما يقارب أكثر عن 21 صفحة
2: ما شاء الله.
0: الخطة هذه
2: يعني برنامج فيه من التنوع وفيه من البرامج الشيء الكثير.
0: نعم. نعم.
2: وفي أيضا كلفة أستاذ المظفر.
0: كلفة جدا.
2: الآن هذه الكلفة هل هي يتم تغطيتها برسوم أم بمبادرات من أهل الخير؟ كيف يتم تغطية هذه الكلف؟
0: حقيقة حتى الآن كمشروع هذا فرسان الهداية مشروع قائم على يعني علي أنا شخصيا
2: ما شاء الله.
0: أتصرف بطريقتي ما في دعم من جهات وعلى بعض أولياء الأمور المقتدرين اللي قد يسجلوا أبنائهم ويساهموا بذاك المبلغ، لكن يوجد عدد من الطلبة بعضهم أيتام
2: يتم تبنيهم من قبل المبادرة
0: بنفس في المبادرة هذه
2: ما شاء الله.
1: بارك
0: الله. إيش اللي صاير حقيقة بالنسبة للمراكز الصيفية كثير معنا، حتى وقيمت كان ندوة قبل في جامعة سلطان قابوس حول هذا الموضوع وتطرقوا لماذا التركيز دائما على فئة معينة وإهمال يعني الفئة الأخرى، فهناك تلقى يركز ويقول لك شروط معينة أن يدخل الطالب لابد يكون حاصل على كذا مستوى كذا، يعني طالب جاهز وجاي يستزيد هنا. زين.
2: أيوة.
0: عندك لا أنا هنا أعطيهم فرصة جميعا لعل ظروف الحياة ما ساعدت، وبالفعل معي طلب الآن نحن الآن في الصيف الرابع هذا مشروع فرسان الهداية، ففي الصيف هذا الآن معي طلب الآن مواصلين كل صيف يجي ويقول أستاذ كل صيف إحنا نستفيد منه.
2: ممتاز. ممتاز.
0: ممكن أنا بعدين أخبركم
2: يعني
0: إن شاء الله.
2: أنتم ما تنتظروا فقط الأسر إن هم يسجلوا أبنائهم، تبحثوا حتى عن بعض الأسر لربما ذات الدخل المحدود أو إنه الأيتام، أنتم تبحثوا وتوصلوا عندهم
0: بالفعل
2: وتطلبوا منهم تسجيل أبنائهم عندكم في المبادرة، وهذا شيء يحسب لكم الأستاذ المظفر. إحنا بنرجع نستكمل كل تفاصيل هذه المبادرة وبرامجها ولكن بعد وقفة مع الفاصل.
3: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
4: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية، برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: برنامج الشباب والخريف.
1: يا حي من جاب غفار عالي
2: خريف غفار شي ثاني.
0: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: يا حي من ظفار عاني، ونتمنى إن شاء الله السلامة للجميع أكيد، ونتمنى لكم أنكم تقضوا أوقات ماتعة إن شاء الله برفقة أسركم. إحنا مكملين مشوارنا في الشباب والخريف برفقة ضيفنا الأستاذ مظفر العامري، والحديث عن مشروع فرسان الهداية. ذكرت قبل الفاصل وكنا نتحدث عن البرامج المختلفة لهذا المشروع، ومتوقع أن البرنامج الدائم إذا أيضا نتحدث عن هذا المشروع.
1: البرنامج الدائم هذا برنامج طول العام الدراسي، فصلين دراسيين كاملين، وطبعا طريقته مختلفة تماما. الطالب هو يدرس في المدارس اللي هناك، المدارس الحكومية، لكن مقيم داخل مسكن داخلي، يتم رعايته ومتابعته، والهدف فيه لرفع مستوى الطالب في الجانب التربوي السلوكي وكذلك في الجانب العلمي،
2: التحصيل العلمي ممتاز.
1: نعم. فكل من دخل الحمد لله مع 3 تجارب أعوام ماضية، والآن الحين نسجل للعام الرابع، فكل من دخل يعني تحسن مستواه، كان كجانب سلوكي أو كجانب علم من حيث ارتفاع يعني درجات.
2: خلينا نوضح الفكرة الآن، الـ الـ الـ الأبناء يقيمون في مساكن خاصة لديكم، يذهبون للمدارس بشكل يومي، وأيضا يعودون للمركز، وهناك أيضا برامج أخرى في الجانب السلوكي والجانب التربوي.
1: نعم، بالإضافة طبعا إحنا ما يهتم بالطالب، يتابع في مدرسته، والمركز يمثل هو مكان ولي الأمر.
2: ممتاز.
1: يقيمة
2: مع أهمية دور ولي الأمر.
1: ولي الأمر هنا طبعا احنا ما غفلنا، فولي الأمر هو والمركز هم شركاء في مشروع واحد وهو هذا الابن. فدائما احنا نقول بأن نعم المركز يقوم بدور، لكن انت كولي أمر لابد أن تكون متابع. عندما يحس الابن بأنك انت كولي أمر متابع، كان في المركز تابع وتسأل وتزور، أو تزور كذلك للمدرسة، فيكون هذه قيمة إضافية عند الطالب، وتلقاه يبرز وينتج أكثر.
0: نعم.
1: فهنا الحمد لله التواصل المستمر، أي شيء جديد حتى في معنى مجموعة خاصة بالآباء كأولياء أمور، في مجموعة كذلك للأمهات. فالأمهات هنا كون بعض الأحيان أو في الغالب أن الأبناء هم أقرب للأمهات، كون الأباء مشتغلين بأمورهم.
2: زين. بس ما نعذرهم الآباء بعد.
1: ما يعذروا. ما يعذروا. لكن تلقى لعل الابن يفضفض لأمه أكثر.
2: أكثر.
1: من خلال دائما إحنا إيش قال الولد، إيش ملاحظات عنده، إيش كذا، إيش نقصنا في حاجة، فدائما إحنا نحاول إن نسد، زين، أو نوفر الاحتياج اللي يحتاجه. أوجدنا بيئة حالة جاذبة آمنة، كل ما يحتاج الابن من رعاية كاملة. في المركز قائم بدور الأب، الأم، الأستاذ، والموجه، والمشرف. معنى كذلك داخل البرنامج الدائم هناك تنمية المواهب عند الابن، هذا نكتشف عند المواهب، البرامج مختلفة طوال العام، يعني ما يقارب 9.5 شهر من العام.
2: بإمكان الأبناء أنهم يعودوا أحيانا كزيارات للمنزل،
1: يعودوا كل أسبوعين مرة أو كل أسبوع مرة على حسب

0: اللي يحتاج
1: الأسرة، تقدير نعم الأوطان وحب
0: نعم
1: الأوطان أيضا،
0: الوطن، مكانة الوطن، وكيف أني أنا أكون منتمي لوطني من خلال طبعا الدين، ديننا الإسلامي. عندك بالنسبة لعلاقتك بوالديك، وهذه حقيقة مهمة جدا، نغرس في ما إيش معنى الوالدين، وأنت سبب الوجود في هذا المكان هم والديك. إنزين
2: جميل،
0: والحمد لله رب العالمين.
2: جميل جدا. أكيد يعني من خلال هذه السنوات وأيضا وجود هؤلاء الشباب وكذلك الطلبة في هذا المركز، أكيد مرت عليكم نماذج من الطلبة والشباب اللي فعلا تغيرت شخصياتهم بشكل كبير أو حتى مستواهم العملي. بنذكر بعض هذه النماذج اليوم، أكيد احنا نفخر ونفاخر بأبنائنا اللي فعلا يعني يحدث لهم هذا التغيير، وخاصة أنهم فعلا يستفيدوا من هذا النوع من البرامج.
0: أنا لعلي ببدي بالنتائج هذه وبعض النتائج، أنا ما أقدر أوفيكم
2: طبعا يعني بعض الأبرز منها.
0: عدد من الطلبة ومواصلين ما شاء الله عندي الآن، بعضهم إلى مسجل الآن للعام الرابع على التوالي، فهذا واحد مؤشر بأن يعني استفاد هذا الابن، وكأسرة وجدت الفارق يعني اللي موجود مع هذا الابن. حقيقة ممكن أنا أحكي لكم قصة طالب، هذا الأب والأم مفترقين وعايش مع الأم، لما جابت الأم عمل له مقابلة تقول أنا أريد لأب يحتضنه. هو الآن في الصف السابع هذا الولد، وخلاص عاد في عمر الأم ممكن
2: تسيطر.
0: تقول أنا أتركه في البيت وكذا، فصار عندي شيء نوع من أنواع التوحد. لا بأس، قابلناه في المركز بالرغم من التحديات اللي كانت موجودة عنده. في الأسبوع الثاني تواصل عندي الأخصائي الاجتماعي من المدرسة، يقول لي أحد أبنائك عنده ضيق نفس. قلت تقصد فلان؟ فلان هذا كله ما عنده ضيق نفس، عنده هذا توتر. بجيك المكتب جيته وخبرته، أعطيت خلفية عن الوضع الاجتماعي وأخذت معي. بالطريق كنا طالعين من المدرسة قلت له ابني الآن، أقول للأب الأسبوع الثاني الآن حنخلص، ما الذي استفدته؟ قال لي استفدت أستاذ، استفدت استفادة كثيرة. إيش استفدت؟ تصور، قال إني أنا الآن أعرف أصلح كمتي وسكر
1: داش. شوف انت، مع ان هذه اشياء بسيطه،
0: يعني اتصور ان كان يفتقر الابن لابسط شيء تراه، يعني شيء بديهي طبيعي. وهو كان مفتقدنه،
1: ما كان عنده حد يعلمه، ما كان حد
0: يا سيدي
1: يعطي الفرصه يسوي حتى الاشياء البسيطه هذه.
0: لا ما نقول احنا حد غافل يعني نقول متعمد، لكن الجانب الاجتماعي وافتراق الابوين ضحيه من أستاذ علي، ضحية الأبناء.
1: الأبناء أحيانا زين.
0: عندك بعد كذا فترة كان جالس يعمل لقاء مع أحد المعلمين ويوصف له الشعور لما يطلع متوضي يروح من السكن يروح المسجد يصلي الفجر، الشعور وهو في الصف السابع. هذا نموذج أستاذ مريم
2: طبعا.
0: نموذج آخر جابوا عندي طالب كان في أحد، كان في الصيف الثاني هذا الطالب. هذا الطالب لما حقيقة عنده فرط شديد في الحركة، الطالب ارتاح جدا وطلب من والده أن يواصل معنا في الدائم. أنا في البداية تحفظت وبعدين استشرت فريق العمل معي وقالوا يلا نكسب حسن مثل ما يقولوا.
1: فرط حركة هذا بيحرك الأجواء يمكن شوي عندكم بزيادة، لكن
0: قلت للأب أريد تقرير من المستشفى. تصور بأن هذا الطالب يعني حسب التشخيص والطب السلوكي بأن عنده فرط حركة شديد وتأخر في النمو الإدراكي.
1: سبحان الله.
0: إيش رأيكم إن الابن هذا الآن الصيف الأول يعني دخل معي الصيف الثاني والدائم الثاني والشتوي الثاني والصيف الثالث والدائم الثالث والآن في الصيف الرابع.
1: ممتاز.
0: لكن صارت شخصيته تحسنت، كان في الجانب الإدراكي في المدرسة. والسبب في هذا حقيقة إذا تركناهم الأبناء على المجتمع بيكون ضحية. لكن لا، يجينا كل إنسان طبيعي 100%، ما أعطيه فرصة أبدا إنه هو أقل عن غيره، فصار بالفعل طبيعي. كذلك يعني بعض الطلبة اللي جايونا تلقى مثلا ما عنده ثقة بنفسه.
1: إيه هذا موجود أيضا.
0: فأنا يعني عززت مع الوازع هذا، أعطيت أنت له الثقة، أنت عندك قدرات، عندك إمكانية، عندك كذا، انطلق. فصار بعضهم تلقى مثلا ما يتقن حتى قصار السور في القرآن، إذا به خلال العام الدراسي كامل في نهاية العام يحفظ يعني جزء عامة كامل.
1: ما شاء الله.
0: جانا في العام اللي بعده في الفصل الأول راجع جزء عامة وحفظ جزء تبارك. زين. فهنا عندكم هذه يعني نتيجة كذلك. كذلك حقيقة من الأشياء اللي أفخر بها أنا كان في أحد المدارس، المدرسة السلطان فيصل بن تركي اللي هي مدرسة إحنا روافد فيها حكومية، اللي تشرفت بالمقام السامي هناك في ولاية العامرات.
1: زيارة حضرة صاحب الجلالة.
0: صاحب الجلالة نعم في 2024 كانت أحد الأبناء اللي يعرف كان بالمدرسة، هو من الأبناء اللي دخل معي في الدائم الأول والدائم الثاني والدائم الثالث
1: من مخرجات فرسان الهداية.
0: الهداية ودربت بنفسي، حرصت عليه أن كيف يقف أمام المقام السامي، كيف يعني يتحدث ويعرف، وحقيقة لقى صدى يعني جميل طيب. أما إذا قمت أحكي لكم أنا عن
1: نماذج كثيرة والحديث معك شيق أكيد الأستاذ المظفر. طيب الآن في ختام هذا الحديث نتكلم عن الخطط المستقبلية، البرامج اللي تشتغلوا عليها أيضا ما هي؟
0: نعم. حقيقة أنا أسعى للديمومة واستمرارية هذا المشروع الخيري، يهمني لابد من استمرارية هذا. أحصل يعني تحديات كثيرة. أول شيء التحديات أريد مثل ما تقولوا جهات تتبنى أو تدعم مثل هذه المشروع المشاريع الإصلاحية.
1: صحيح.
0: ليس هو مشروع ربحي. نعم توجد هناك تصاريح معينة مثل تقول، لكنها حتى أني أسهل بها مثلا استقلاب عمال وغيره يعينوا في بعض الأشياء. إنزين كل شيء الآن بالإيجار. نسعى إن شاء الله ما أسعى لفتح أفرع، لكن عسى تكون هذه اللبنة فيها انطلاقة بعد ما تكون بنجاح إن شاء الله. هي حقيقة مشروع ناجح. لابد من تبني الفكرة هذا على مستوى كبير، يكون فيها دعم، يكون فيها تكاتف يعني جهات، لأنها الآن مثل ما أخبرتكم هي قائمة علي شخصيا وعلى بعض أولياء الأمور اللي هم مسجلين
1: الداعمين.
0: نعم لابد يكون من مقر
1: دائم.
0: زين حتى قضية الاستمرارية ومشابه. وكثير يعني جيوني وقالوا بأنك ليش ما تفتح فروع في حتى هنا في صلالة على فكرة.
1: أيوة. زين بس الفروع يبقى لها تكاليف.
0: قلت لهم ما القضية؟ قضية فتح فرع، قضية من سيقوم على هذا،
1: على إدارته وعلى تشغيله. أيضا
0: مع الاختصاص في المجال لابد يكون الشخص عنده توجه في هذا
1: المجال. هذه مهمة. كل التوفيق إن شاء الله في أعمالكم.
0: يعني بعض الأمهات اللي حصل نتيجة أبنائهم كانوا يقولن بأن إيش رأيك تفتح فارسات الهداية؟
1: بعد أيوة
0: نعم
2: لازم ضروري.
0: هذا مثل ما تقول
1: جهد مشكور يعني ومقدر.
0: أختم لكم هنا ببعض الأوسمة حقيقة اللي أعتز بها. واحد الأمهات تقول ولدي السنة الماضية بدأ في المركز وتغير 180 درجة من ناحية الصلاة والانضباط في كل أمور الحياة، تعلم واجد وإحنا مشغولين عنهم، وأحس هالمركز نعمة لا تقدر بالثمن. أم أخرى تقول هذا عادة خطنا من
1: تعليقات المشاركين
0: الأمهات من مجموعة الواتساب. تقول الحال تخاطب الأمهات الأخريات تقول أخواتي العزيزات من أكثر من 3 سنوات ابني في المركز واستشعرت فيه العديد من النعم، ولا أوفي المركز حقه وواجب ذكرها وشكرها شكر الله عليها أولا ثم شكر القائمين عليه. شكرا عظيما. فمن لا يشكر الناس

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوبا في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية. واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني masqatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

0: محطات برنامجكم الشباب والخريف متنوعة ومختلفة. واحدة من هذه المحطات هي وقفة مع المواهب والموهوبين، ظفار تكتنز طاقات إبداعية، وهذا هو العهد في سلطنة عمان على امتدادها. كل شبر منها هناك موهوب، هناك مبدع، هناك من لديه أثر ليصنع. ضيفنا في هذه المحطة عنده مبادرة هي يقول لك بلا أثر تقريبا كده،
1: زيرو تريس.
0: أيوة.
1: للأمن السبراني. طبعا نرحب بضيفنا في الاستوديو عيسى بن سعيد جعبوب، وهو شاب عماني مؤسس رئيس ورئيس مبادرة زيرو تريس، متخصص في نشر الوعي بالأمن السبراني وأيضا تمكين اليوم الشباب من اكتساب المهارات التقنية الحديثة. وطبعا بنتعرف على تفاصيل كثيرة مرتبطة بهذا الجانب. حياك الله معنا عيسى.
2: الله يحييكم.
1: سعيدين جدا اليوم بوجودك معنا في هذه المساحة من الشباب والخريف. خلينا في البداية نقترب من اهتمامك بالأمن السيبراني، كيف بدأ هذا الاهتمام؟
2: أنا من يعني كنت من صف خامس وأنا إنسان فضولي، أدور
0: فضول فضول إيجابي هذا.
2: أيوة أدور أريد أعرف إيش هو الهكر. أنا أسمع فيه، أدخل البرامج أشوف أسمع إنه في شيء شو يعني اسمه الهكر أو
0: اختراق.
2: قلت أريد أكون هكر. كيف؟ قلت أنا في البداية كنت أفكر لها الأمن السبراني هو يعني تجلس وراء شاشة وفيها أوامر خضراء، لكن هذا تفكير ناس يعني غلبية الناس يقول الأمن السبراني هو هكر فقط. لا.
0: أيوة.
2: الأمن السبراني هو مجال واسع، مجال كبير ويتفرع إلى مجالات كثيرة. وكانت معي موقف حصل معي في هذا المجال.
1: إيش اللي صار؟
2: أنا في كنت في صف خامس، كان في أيام كورونا. كان الناس في البداية كانت دراسة أونلاين لأن ما
1: كورونا.
2: أيوة. بعدين أنا قلت أريد أسوي شيء أبرز في نفسي
0: تاز
2: وأخلي كل الطلاب يعني يتكلموا عني. أنا كنت في البداية يعني شايف إن الأمن السبراني هو لو كنت يعني تعرف بشيء خلاص. دورت بحثت كيف سوي يعني ملف ملغم أو فيروس.
1: حلو.
0: والله
2: وحاولت تابعت والله العظيم أسبوع كامل وأنا جالس أرتب عشان هذا الملف أجهزه. بعدين سبحان الله جهزت الملف أرسلت للمعلمين على الخاص، للمعلمين قلت سلام عليكم.
0: هذا لا يبلغ عليك الحين.
2: قلت لهم هذا المنهج الدراسي اللي يعني في الصف الخامس وأتمنى أنكم تشرحوا منه. والله العظيم إني أرسلت هذا الملف لبعض المعلمين، والله العظيم يوم أو يومين اختربت تلفوناتهم، ما يعني واللابتوبات اختربت يعني تعليق بسيط حتى عرفوا بعد المشكلة.
0: هذه مشاكسة منك كانت في البداية.
2: لأن في البداية كنت أقول الأمن السبراني بس اختراق. أيوة. يعني
0: هذا لما كنت صف خامس. أيوة. أنت الآن إيش أنت صف كم الآن؟
2: الآن دخل على 11.
0: ماشي. إذا في الصف الخامس
1: وهكر المعلمين، لكن أكيد يعني
0: صار هاكر أخلاقي أيضا.
1: أيوة يعني مهم جدا أن نركز على الجانب أنه يمكن هذا الفضول قادك إلى أنك يعني تسوي هذا الملف، لكن بعدها لما أدركت حجم الأمن السبراني والمجالات والأشياء اللي ممكن نستفيد منها من خلال الأمن السبراني، كيف تغيرت نظرتك؟
2: أنا نفس ما قلت في البداية كنت أقول الأمن السبراني هو فقط اختراق، لا طلع الأمن السبراني هو نفس البحر أو عالم ثاني
1: طبعا.
2: لأن الحين فيها قسم في الأمن السبراني، نحن نركز على قسمين، أهم قسمين اللي هو قسم الفريق الأحمر الخاص بالهجوم والفريق الأزرق الخاص بالدفاع. الفريق الأحمر أو الريد تيم الخاص بالاختراق، اكتشاف ثغرات، ويعني ما يعني محاولة كيف أبحث عن ثغرات وأكتشفها. أما الفريق الأزرق هو الدفاع، أوصل الثغرة وأحاول أسد الثغرة وأحدث النظام قبل ما يجي المخترق يخترق النظام. وفيها قسم كثير، وفي قسمهم اللي هو اللي يعني عجبت فيه أنا هو قسم الجنايات الرقمية أو تحقيق الجناية الرقمي. من أهم يعني التخصصات في مجال الأمن السبراني هو تحقيق الجناية الرقمي، لأن دخلت أكثر من كورس فيه، لكن مش كورسات متقدمة جدا، لأن الكورسات متقدمة جدا ما بتحصلها بشكل عام. كورسات يعني مسجلة وكورسات جاهزة مبالغ رمزية.
0: أنت دخلت كورسات، لكن أنت أيضا أنت تقدم كورسات، تقدم دورات ورش تدريبية. عندك مجموعة من الإنجازات على المستوى الشخصي، نتكلم على أبرز المحطات اللي مريت فيها لين وصلت إلى هذه المرحلة.
2: أنا في البداية كنت قلت لوالدي أريد أقدم محاضرة. قال لي اوكي ايش المحتوى اللي بتقدم فيه؟
0: وجه له تحيه الوالد داعم لك وحاضر معنا هنا في الاستوديو.
2: مشكور الوالد. قلت له انا في دايره اقدم محاضره. قال لي بتقدم عن ايش؟ قلت له من السبراني. قال لي يعني عيسى حدك صغير وصعب. قلت له لا ما في شيء صعب.
0: كبير كبير بعطائك. أيوه. وبعلمك.
2: وهو بعدين قال لي تمام. قال لي قدم. قدمت ورشة كان في مجمع سلطان قابوس، كانت ممكن قبل سنة ونص في شهر 8 الماضي أو 7. قدمت ورشة كان كتوشيه، كانت الورشة تقريبية يعني كل موظفين المجمع حضروا له الورشة علشان يعني هل يعني أقدر أقدم محاضرات جاية.
0: أيوة أيوة.
2: أو يعني معرفة الأداء فقط. وكان والدي حاضر الورشة قال ما شاء الله تبارك الله. قال في البداية قلت فكرتك بتتوتر ولا شيء. قال والله العظيم كأن يعني كانوا أصحابك اللي تقدم لهم محاضرة. وسجل بعض الصور معه يعني كل فترة يوريني هذه الصور.
0: ما شاء الله عليك. لا أنت حتى حضورك يعني مريح ورجل متحدث. أنا نبغى معنا هذا يكون إعلامي قادم.
1: ما تفكر تصير مذيع؟
0: ممكن هذا مفتح على كل الفرص.
1: يرسل لنا حل مذيعين عشان ما نداوم ويقدم هو البرامج.
0: يرسل لنا ملفات اختراق ولا شيء. لكن الآن أصبح الاختراق حتى يسموه اختراق أخلاقي.
2: أيوة أيوة.
0: كيف يكون الاختراق أخلاقي في هذا الحالة؟
2: الاختراق الأخلاقي هو أو مختبر الاختراق الأخلاقي طبعا يكون متعاون مع الشركة ومتعاون مع الجهة اللي بتكون يعني بيختبر الاختراق فيها، يكتشف الثغرات، يدور على الثغرات، عكس المخترق انه يدور على الثغرات بدون اذن او بدون تصريح ويستغل الثغره ويعني يدمر النظام او يسحب المعلومات. واما الهكر الاخلاقي العكس، ما يسحب المعلومات بس ينبه الشركه انه معاكم ثغره فلانيه في المكان الفلاني، والشركه بعدين تحدث النظام وتحدث البرنامج حتى الثغره يعني جميل. تتوقف.
1: ممتاز. يعني أنت بدأ هذا الاهتمام من عمر صغير جدا، لكن اليوم أنك تقوم بتأسيس مبادرة وأيضا يعني تقدم هذه أو تخصص هذه المبادرة للأمن السيبراني زيرو تريس. خلينا نتكلم شوية عن فكرة هذا المشروع وأيضا كيف بدأت أيضا.
2: أيوة، مبادرة زيرو تريس. أنا في البداية قلت أريد أقدم محاضرات، أعرف أني عادل صغير وممكن بعض المعاهد ما بتتوافق أني يعني أقدم معهم، يقولوا لازم الشهادة الفلانية، الشهادة الجامعية وما أعرف مجموعة شهادات وتي أو تي. لكن قلت ليش ما أتواصل مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وبدال ما تكون كل فترة أرسل إيميل جديد للمدير العام أو مساعد المدير العام عشان المحاضرات، قلت ليش ما أسوي لنفسي مبادرة أقدم فيها المحاضرات وكون معي فريق أقدم مع بعض ونتناقش ونتعاون على المحاضرات وعن البرامج. وتواصلت مع الأستاذ مرشد المسهلي رئيس قسم الشباب في وزارة الثقافة والرياضة والشباب، قال لي أعطاني رقم شخص اسمه محمد المكتومي. قال لي تواصل معه وهو اللي يتابع المبادرات. تواصلت معه قلت له أستاذ محمد المكتومي، أعطيته سيرتي الذاتية وقلت له أريد أسس مبادرة. قال لي تمام بإذن الله، مع أن المبادرات لازم يكون عمرك فوق 18. هذا يعتبر دعم من الوزارة لمن يعني الفئة صغيرة بالعمر.
0: أنك تستحق. أنت ما فقط وجدت دعم من وزارة الثقافة والرياضة والشباب، سمعنا أنك أنت وصلت أيضا أبعد من ذلك.
2: أيوة أيوة.
0: أنت الآن من الأشخاص الذين حظوا بدعم الجهات العليا في السلطنة، ومن بينهم أيضا محافظ ظفار. أيوة. صاحب السمو.
2: أيوة. أنا في البداية تواصلت مع صاحب السمو السيد مروان تركي آل سعيد، قلت له أعطيته نبذة عن مشروعي وتواصلت معه. لكن في يومين جزاه الله خير صاحب السمو، في يومين أرسل الدكتور سعود الفارسي المستشار صاحب السمو، أرسل قال لي عيسى نريد نعمل لك مقابلة نشوف المشروع اللي بتسويه وبندعمك فيه. الحمد لله الحين شغالين على المشروع جزاه الله خير.
1: نعم جميل جدا. اسم المشروع ذكرنا فيه.
2: ثغرة بصير.
1: ثغرة بصير. هو يختلف عن زيرو ترس.
2: زيرو ترس مبادرة.
1: مبادرة أخرى. أيوة.
2: أما ثغرة بصير مشروع جهاز.
1: تصرح عنه ولا متحفظ قبل؟
2: ممكن أعطيكم نبذة عنه.
1: نبذة يلا نزين نبذة.
2: هو مشروع جهاز يقرب يخترق السيرفر، يدور على الثغرات، يدور يعني يدور كأنه يعني العمال اللي يحفروا علشان يبنوا بيت كان هو يحفر يدور على الثغرة، يدور حتى لو حصل ثغرة يرسل بعدين تقرير PDF ان في ثغره فلانيه في المكان الفلاني علشان مدير الشركه او مدير يعني امن المعلومات الخاص بالشركه او السيرفر بس بنفسه، كان سيرفر خاص بالشركه او حكومه او يعني سيرفر حتى لو كان منزلي. انا حاب اني اسوي سيرفر في المنزل، اتوقع صعبه شويه.
0: لا في القادم ان شاء الله ما في شيء صعب،
2: اقرب عليه
0: وجود هذا الفكر وهذا المستوى من الوعي، اعتقد انه ما في شيء راح يوقف امامك. الان مثل هذه المبادرات محتاجه لتوثيقها لانها تكون ضمن ملكيه فكريه.
2: طبعا طبعا.
0: كيف تحرص على انه توثق مثل هذه الافكار والمبادرات؟
2: الملكيه الفكريه هي مهمه طبعا، لان ممكن مشروعك حتى ولو غيرت فيه، يعني سويت نفسي انا مشروع وغيرت فيه ممكن شيء بسيط 10% خلاص ما يعتبر مشروعك، هذا مشروع شخص ثاني.
0: ايوه.
2: ومتطور يطوره اكثر. يعني لو رحت مثال غرفه تجارة صناعه او دعاء العام اشتكيت قلت هذا الشخص سرق مشروعي، يقولوا لا هذا مشروع شخص ثاني.
0: ايوه.
2: عدل فيه 10%، ال 10% هو لو تجاوزت ال 10% خلاص يعتبر مشروعك انت.
0: مشروع جديد.
2: ايوه.
0: في ابتكار يعني.
2: وانا حصل معي هذا الشيء اني سويت مشروع واشتغلت عليه وتعبت. اشكر جدا مدرسه السلطان تيمور بن فيصل الاستاذ علي الحضري مدير المدرسه والاستاذ ابراهيم الكثيري، جاب لي معلم علمني على المشاريع. انا اصلا جاتني فكره في البدايه قلت الاستاذ علي الحضري انا معي مشروع، قلت ما بنجيب لك معلم، وهذا المعلم كان معي في المنزل وساعدني علمني اساسيات البرمجه والمشاريع الاردوينو وانترنت الاشياء هذه المشاريع. والاستاذ ابراهيم الكثيري هو اللي ساعدني في هذا يعني في هذا المسار المهني اللي هو الأمن السبراني، رسم لي يعني مسار قال لي عيسى مش على هذا المسار وبتنجح بإذن الله. قلت له أبشر جزاه الله خير، وكل فترة أستشيره حتى وأنا الحين انتقلت خلاص بنتقل مدرسة جديدة حتى إلى يعني إلى هذه اللحظة قبل شوي تواصلت معه. أتواصل معه كل شوي لو معي أي شيء يعني صعب أو وجدت صعوبة أتواصل معه جزاه الله خير.
1: ما شاء الله ممتاز، يعني حقيقة معلومات ويعني وانت في هذا العمر ولا زلت على مقاعد الدراسة. يعني أنا متخصصة في الشبكات والآي تي لكني ما يعني
0: دارسة شبكات مريم؟
1: دارسة شبكات.

0: طبعا
1: طاقة
0: طبعا
1: نووية.
2: قلت لهم اريد اصيب بصاروخ نووي، يعني سموني لمدة سنة كاملة اتوقع بتاع نووي
0: بتاع النووي.
2: بتاع نووي ايوه.
1: ايوه، لكنك انت الان جالس تولد طاقة اخرى غير الطاقة النووية اللي هي الطاقة العلمية، وهذا الطاقة تسخرها في خدمة الجوانب السيبرانية وغيرها ايضا من هذه الجوانب.
2: ايوه.
0: تعرف الملفت علي انه يعني اليوم لما نشوف خاصة في أعمار صغيرة، لما نشوف الطفل مثلا في بدايته يكون عنده فضول بمجالات يمكن ما طبيعي أن الطفل يهتم فيها، مثل النووي والأمن السيبراني والتقنيات، مع أن هذا الجيل يعني ما شاء الله عليهم يبحثوا ويتعمقوا. الملفت أن كيف الأسرة دعمت،
1: دور الأسرة،
0: دور الأسرة والمدرسة، يعني كان فيه اهتمام. لو مثلا لنفترض أن عيسى ما لقى هذا الاهتمام، ربما عيسى بيتهاون في هذا الجانب، أو أنه صح. فعلا بيستمر في جانب أنه يرسل ملفات ويخترق المعلمين.
1: كيف أثروا فيك الأسرة والمعلمين أيضا في صقل هذه المهارة والطاقة الإبداعية اللي عندك؟
2: أنا لازم كل فترة أستشير، لو ما استشرت أحد أستشير الأستاذ إبراهيم كثير، أستشيره، أستشير الوالد الأستاذ علي الحضري.
1: الوالد له في الجانب التقني؟
2: والدي إعلام.
1: ما شاء الله ما شاء الله، ما رحت بعيد، إذن ما رحت بعيد،
2: علاقات عامة
1: ما شاء الله. لكن نذكر أنه المدرسة لها أيضا دور.
2: أيوة أيوة.
1: توفير المختبرات، توفير الأجهزة.
2: أيوة
1: كانوا
2: أيوة.
1: يتعاونوا معك في هذا الجانب؟
2: صح أيوة جدا. أشكرهم.
1: كيف كان تفاعلهم معك، توفيرهم للأجهزة للأدوات إذا طلبت شيء منهم؟
2: أنا لو طلبت شيء من المدرسة والأستاذ علي الحضري والأستاذ إبراهيم كثيري، لازم يعني أول ما أقول لهم أنا أريد أتعلم هذا الشيء، قل لي على الحضري تمام بإذن الله. أقابل معلم من تونس، معلم يعني خاص بالبرمجة، خاص بالأردوينو والابتكار وهذه الأشياء.
0: ممتاز.
2: وقربت سويت مشروع، أنا في البداية سويت مشروع، كان مشروع أتوقع مش لهذه الدرجة، كان مشروع عادي. مشروع أنه تسجيل حضور الطلاب عن طريق البطاقات، بطاقات الـ NFC أو الـ RFID، نفس بطاقات البنك أو أيوة بطاقات أيوة. الفنادق نفس الطريقة. لكن بعد فترة حصلت مشروعين سرق والله العظيم.
1: هذه مشكلة بعد.
2: قلت من بعدها والله إني أسوي مشروع جديد وأقوى، اللي هو مشروع ثغرة بصير، والحين الحمد لله شغال عليه هذا المشروع.
0: لا نتمنى لك أكيد كل التوفيق. بديت تقدم طبعا ورشات.
2: أيوة.
0: ومن خلال المبادرة، إيش أبرز الورشات اللي تركز عليها، إيش العناوين اللي تركز عليها؟
2: أنا والله ركز على يعني عنوانين أكثر شيء، الجناية الرقمية، تحقيق الجناية الرقمي.
0: ممتاز.
2: والأمن السبراني من الجانب التوعوي، لأن كل أنا يعني لو أقدم ما بقدم شيء عشوائي، أختار الفئة، الفئة المناسبة.
1: إيش الفئة اللي تستهدفها؟
2: أنا أستهدف على حسب الفئة، ممكن الفئة العمرية يعني من 10 إلى 15 توعية، أما من فوق ممكن يعني الكبار أو الشباب يحتاجوا يعني في المجال
1: تطبيقات عملية،
2: التطبيقات العملية، كيف تشتغل على المجال، كيف تبرمج، كيف يعني تشغل، تعرف عن الأنظمة. ممكن أشرح لكم يعني شرح سريع عن نظام لينكس.
1: أوكي.
2: هو أصل النظام الأساسي لهذا الأمن السبراني، نفس النظام الحين الناس يستعمل ويندوز، يستعمل ماك. الأمن السبراني في عالم، على قولتهم عالم آخر، يستعمل نظام اسمه لينكس. أهم الأنظمة لينكس. أيوة. نظام لينكس بنعطي مثال الحين على السريع.
1: أيوة.
2: نظام لينكس هو نسميه ممكن الحليب.
1: أوكي.
2: عشان كيف أشرح لكم الموضوع. من تحت الحليب في شيء اسمه مشتقات الحليب.
1: مشتقات.
2: الزبادي، الجبن، الروب، هذه الأشياء. ممكن أنا في يعني في توزيعة يعني تسمى بتوزيعات المشتقات، تسمى بتوزيعات. في توزيعة خاصة بالاختراق اللي هي كالي لينكس، في توزيعة خاصة بال يعني الجنايات الرقمية اللي هي CSI لينكس، في توزيعة خاصة بال يعني الاستخدام اليومي اللي هي أوبنتو.
1: أيوة أيوة.
2: للمعلومة هي من أخف توزيعات وأخف من ويندوز وأخف من ماك للمعلومة. سهل استخدامها جدا، لكن ما عليك إلا بس تحفظ الأوامر، ممكن بعض الأوامر تستخدمها في المجال تحتاج يعني تستعملها ضروري.
1: اليوم سيطة. اليوم نحن في عصر التقنية، عصر إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، مهم جدا إنه الواحد يكون عنده حتى بعض الأساسيات هذه.
2: أيوة
1: اللي لازم. تتكلم عنها.
2: ممكن أشرح لكم الذكاء الاصطناعي الحين هو مفيد.
1: نحن مستمتعين معك.
2: جزاكم الله خير.
0: نستفيد بعد.
2: بأشرح موضوع سريع. كان زمان ممكن قبل 20 سنة الناس ما يستعملوا الكمبيوترات، صح؟ كان كل شيء يدوي، أوراق، أقلام، وملفات ورقية
1: صحيح.

0: لكن الحين لا. قبل ممكن فترة يوم يعني قال الكمبيوتر والناس يعني كانوا في تحول رقمي، على قولتهم ممكن انهم على قولتهم يعني طردوا للموظفين السابقين اللي هم الكبار شيوخ اللي ما يعرفوا يستخدموا الكمبيوتر، وجابوا الشباب يتعلموا على البرامج على البرامج اللي يحتاجوها هم في يعني في المكاتب. ممكن هذول الكبار اللي يعني تم يعني رفعهم، ممكن اخصائيين، ممكن اداره، ممكن يعني ممكن
1: مع أهمية أدوارهم لكن أيوة أدوارهم أيوة لربما أيوة تقليدية
0: أيوة أيوة. حدهم 3-4 سنوات قاعد يعني لو ما عرفت في هذا المجال الذكاء الاصطناعي الحين لو ما فهمت فيه بتكون نفس
1: متأخر كثير أيوة أيوة بتكون.
0: نفس ما شرحت لكم سابت الكمبيوتر هذا نفس الذكاء الاصطناعي الحين. الذكاء الاصطناعي في حياتك اليومية
2: صحيح
1: الآن ما عاد شكل من أشكال الرفاهية. في السابق كان أنه والله إذا دخلت في الذكاء الاصطناعي فهذا أمر جيد، ما دخلت هذا أمر اختياري.
0: أيوة.
1: الآن أصبح ضرورة، يجب أنه الكل يكون فاهم في مسألة طبعاً. الذكاء الاصطناعي
0: الذكاء الاصطناعي الحين هو داخل في كل شيء. حتى العروض التقديمية اللي في المحاضرات يعني استخدم برنامج اسمه جاما، جميل جدا يرتب لك العروض التقديمية بدل باوربوينت. في أكثر من برنامج، وفي بعض الأدوات الحين ممكن تسوي اختراق. بشرح لكم نبذة سريعة عن برنامج الذكاء الاصطناعي يسوي اختراق من شركة كلاود أتوقع.
1: أيوة.
0: نزلوا نسخة من نسخ كلاود نسخة خاصة بال يعني متطورة شوية يعني وتسوي اختراق، نزلت ممكن قبل شهرين وممكن نزلوها أسبوع وبعدها خلاص يعني خلوها محدودة لبعض الناس بعض الفئات.
1: مدفوعة يعني؟
0: لا مش مدفوعة،
2: محدودة
0: يعني محدودة لبعض الناس. أيوة. لأن في ناس تخدموها للاختراق تخيل.
1: أيوة أيوة.
0: اخترقوا بعض البرامج وبعض الأجهزة يعني بالذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي الحين يعتبر سلاح ذو حدين طبعا، ممكن يكون معك ممكن يكون ضدك.
1: هل بنرجع معك ناخذ بعض التجارب اللي قمت فيها للاختراق الاخلاقي للهاكر الاخلاقي، وكيف ساعدت بعض المؤسسات لمعالجة بعض الثغرات الموجودة عندهم، وبنرجع بعدين حتى لسالفة المعلمين هذول.
0: ايوه
1: بعد الفاصل.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوبا في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية، واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
3: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار، في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات، في الجو اللي ما له مثيل.
4: تعال تأمل المنظر، رذاذ يعطر الأشجار، ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
3: الشباب والخريف يومياً من الثانية وحتى الرابعة عصراً عبر أثير إذاعة الشباب.

0: حياكم الله مستمعي برنامج الشباب والخريف، نحييكم أينما كنتم تستمعون. لازلنا متواصلين برفقتكم وبرفقة أيضا ضيفنا في الاستوديو الطالب عيسى بن سعيد جعبوب، وهو مؤسس ورئيس مبادرة زيرو تريس للأمن السيبراني. حياك الله معنا مجددا.
1: الله يحييكم.
2: طبعا نشغل المايك
0: ننتظر علي.
2: نرحب بكم مستمعينا وضيفنا في هذه المحطة. كنا نتكلم عن المهارات وعن المؤهلات. اليوم الشهادة الأكاديمية أو الشهادة الدراسية مهمة بكل تأكيد، لكن اليوم أصبحت في هناك شهادات احترافية أو شهادات فنية. هل هي اليوم أصبحت بموازاة الشهادات الأكاديمية، ولا أيضا حتى تتجاوزها من حيث الأهمية بعض الأحيان؟
1: ممكن لأن الشهادات الأكاديمية هي تكون بس في المرحلة التأسيسية. ممكن في الجامعة نفس ما قلت لكم ممكن يعطوكم مسار وانت تمشي عليه. لو ما مشيت على المسار بتفشل. ممكن يعني يحطوك مثال لو دخلت في الجامعة ما معك أي شهادة احترافية وحاب تتوظف، ممكن تكون يعني ممكن مشرف عادي مال التقنية أو شيء أو معلم تقنية معلومات حتى لو متخرج من السبراني. لكن أما لو معك شهادة احترافية، شهادات اللي تبرز العمل اللي معك أو الخبرة اللي معك مع الاختبار.
2: وين واحد يقدها هذه الشهادات؟ كيف واحد بإمكانه أنه يتحصل على هذه الشهادات الفنية أو التخصصية الاحترافية؟
1: هذه الشهادات في جامعة التقنية. شخص قال لي هو في دخل كورسات كثير في جامعة التقنية، قال تقدر لو كانت نسبتك توقع عالية تدخل هذه الكورسات. وفي كورسات مدفوعة، أهم كورس سيسي للشبكات هو CCNA. CCNA ممكن مر عليك الأستاذ مريم.
0: صح طبعاً مر علي.
1: ماخذ الكورس؟
0: ما خذيت الكورس، درستها كمادة. أيوة. في الكلية.
1: وممكن أشرح لكم شخص ممتاز.
2: لازم تشرحوا لي أنا أقل شيء، أنا بينكم
0: أنا. أنا شوي أنا.
2: أنتم متخصصين يعني دارسين هذا.
0: كملت عاد 6 سنوات من تخرجت.
1: أشرح لكم شخص ممكن للي حاب من المشاهدين اللي بغى يعرف كيف يعني شو الكورس CCNA. كورسات
0: CCNA هذه لغة ال
1: CCNA. CCNA هي كورس، أما
0: C++ أيوة هي اللغة.
1: هي اللغة. أيوة.
0: بعدني
2: ممتاز.
1: نرشح لكم شخص اسمه أحمد النظمي، بدال ما تدفع ممكن 500 ريال على الكورس. في شخص المهندس أحمد النظمي أو الدكتور أحمد النظمي في اليوتيوب مجهز الكورس كامل، هو اللي يشرحه ويعني مبسط الكورس، وفي مصطلحات عربية ومصطلحات إنجليزية، لكن 90% من الكورس هو بالعربي المعلومة.
2: ممتاز
1: اللي حاب يتعلم. في مصطلحات إنجليزية
2: مجاني متاح. أيوة على اليوتيوب.
1: أيوة في اليوتيوب. أيوة
0: ممتاز.
1: الحين بيزعلوا مني أصحاب المعاهد
0: لأنهم أيوة يستفيدوا أيوة من هذا. أيوة المواد.
1: لكن اللي حاب يشيل الشهادة تشيلها من المعهد. تدخل الاختبار من CCNA وتاخذ الشهاده اللي نجحت الاختبار.
0: نعم ممتاز جميل جدا. ايضا يعني علي يمكن قبل الفاصل كنت تذكر ان عيسى ساهم في اكتشاف ثغرات لمؤسسات وكذلك ساهم في علاج بعض هذه الثغرات. خبرنا عن هذه المشاركه والمساهمه.
1: ثغرات انا حاليا مش يعني ما معي اي يعني تصريح لاكتشاف ثغرات، لكن ممكن اني نسمع قلت لكم في البدايه اني انا ارسلت رابط ملغم للمعلمين، هذا تعتبر اكتشاف ثغره. ثغره بدل ما تكون ثغره
2: في هواتف المعلمين، كانت
1: بدل ما تكون ثغره يعني تقنيه، ثغره في الانسان نفسه. دخل الرابط بدون ما يعني
2: بدون وعي.
1: ايوه قال خلاص هذا رابط ما دام من منهج ورسليه واحد صغير، قال خلاص بدخل يعني وافق. لكن هو المفروض يعني يفكر، وهذا اصل هدف مبادره زيرو تريس، ننشر يعني الوعي بالامن السبراني.
0: جميل.
1: اما المعلمين دخلوا بدون تردد، شافوا يعني المنهج ما شاء الله يعني مجهز ومرتب، اول ما دخلوا الملف خلاص
0: على طول تهكر. كيف تشوف اليوم يعني انت في المدرسه الطلاب اقرانك يعني الطلاب وعيهم وفهمهم للامن السبراني؟ تحاول انك لما حد يسالك في المدرسه تشرح لهم هذه الجوانب؟
1: أيوة طبعاً.
0: ولا لازم يشاركوا في ورشاتك؟
1: انا بصراحه الاثنين. اقول لهم لو مثال بعضهم يسالوني اسئله يعني عميقه وطويله، اقول لهم احسن لو دخلتوا فيه يعني لو كانت ورشه بعد شهر او بعد اسبوع او بعد كم يوم، قلهم ادخلوا هذه الورشه ان كانت ورشه الكترونيه وان كانت ورشه حضوريه، قلهم احضروا
2: كيف تشوف الوعي الآن، وعي الطلاب، وعي المجتمع أيضا بالأمن السيبراني، وضرورة أنهم يكونوا هم خط الدفاع الأول عن أنفسهم مش الأجهزة اللي هي تدافع عنهم؟
1: لأن الحين في شيء في الأمن السيبراني في الاختراق اسمه السوشيال انجينيرينج أو الهندسة الاجتماعية.
2: الهندسة الاجتماعية خطيرة هذه.
1: هذا الحين ممكن 90% من الاختراقات اللي تصير ما تكون يعني بالتقنية، لا تكون بالهندسة الاجتماعية. الشخص الحين في ناس يقولوا لك باخترق حسابك في الانستا أو باخترق حسابك في تيك توك أو في الحسابات اللي معك في التواصل الاجتماعي، أعرف أن هذا الشخص كلامه غلط أو كذا ممكن. لأن يعني بيخلي الناس يعني المشاهير واللي معهم حسابات بالملايين بيحاوق شخص معه 200 متابع أو 150 متابع، لا مستحيل. ممكن بيستفيد من الحسابات اللي اخترقها حسابات مشاهير، أو ممكن أن الشخص بدل ما يخترقه باختراق تقني اخترقه بالهندسة الاجتماعية، يكذبه وممكن يرسله رابط يعبي فيه معلوماته، ممكن يرسله صفحة وهمية، هذا في الهندسة الاجتماعية. أما بعض الناس يقولوا لا، في شخص يخترق الحسابات بأدوات، لا الأدوات يعني الأدوات لها تخصص ثاني، كل أداة لها تخصص، في أدوات شبكات، في أدوات كلمات مرور، في أدوات حتى في بعض الناس اللي يستخدموا كلمات مرور ضعيفة يستخدم يعني في أدوات خاصة بكسر كلمات المرور، تحاول تدور على كلمة المرور
0: عشان تكتشف. أيوة.
1: اكتشفت إن في بعض الناس يحطوا في كلمات المرور الاسم أو رقم التلفون أو اسم الأقارب أو يعني تاريخ الميلاد أو الرقم المدني، هذا ممكن في وقت بسيط دقيقة أو دقيقتين قدر أسحب. أيوة بكل سهولة، ذكاء اصطناعي مؤتمت على أنه يدور على
2: الأشياء البديهية.
1: أيوة الكلمات المرور تسمى بأدوات كسر كلمات المرور.
0: جميل جدا. إيش الخطط المستقبلية عيسى اللي تضعها سواء لتقديم ربما ورش بعناوين جديدة أو مجالات جديدة أو المشاريع؟ طبعا احنا تكلمنا عن مشروع القادم اللي بدعم من محافظ ظفار وما بغيت تدخل فيه تفاصيل كثيرة. أيضا الحفاظ على هذا المشروع إلى أن يتم بإذن الله تعالى. خبرنا إيش الجديد القادم بالنسبة لك خاصة في هذه الفترة الصيفية؟
1: أيوة نحن في هذه الفترة الصيفية ممكن ما نسوي ورشات في المبادرة لأن عشان نجهز لشيء كبير، ورشات يعني أكثر ومسابقات. في مسابقة أنا مرة يعني قلت لأعضاء المبادرة قلت لهم إيش رأيكم نسوي مسابقة يعني الابتكار في الأمن السيبراني. بس ما قلت لكم أنا معي مشروع في الأمن السيبراني، قلت لهم ليش ما نسوي مسابقة ابتكار في الأمن السيبراني وندور على الجهات الداعمة. قالوا يعني صعب نسويها في الخريف ونحن الناس يجهزوا من سنوات أو مش من سنوات يعني أشهر، سنة 7 شهور 8 شهور للمسابقة. قالوا إيش رأيك نسويها في الخريف الجاي عشان نجهز شركات داعمة، المؤسسات الداعمة، يعني حتى ممكن الأشخاص الداعمين للمسابقة.
2: في مسابقة كانت الهاكاثون لها جانب أيضا مرتبط بالاختراق أيضا.
1: في مسابقة اسمها CTF أو Capture the Flag، التقط العلم.
2: أيوة.
1: هذه مسابقة مهمة في الأمن السيبراني، تفك تشفير يكون فيه كلام مشفر، تحاول تفك تشفير، في أدوات فك تشفير وتحصل العلم أو الفلاج. بعد ما تحصل الفلاج تكتبه في المنصة، بعد ما تكتبه خلاص تشتغل توصل المرحلة الثانية أو الكلام الثاني أو التشفير الثاني أو المرحلة الثانية.
2: احنا تكلمنا كثير عن الأمن السيبراني، عن شغفك في هذا الجانب، لكن أيضا الخريف، كيف تعيش أنت أجواء الخريف الآن؟ في سؤال أخير في هذا المقابلة.
1: أنا يعني أشكر الوالد والوالدة لأنهم يعني فيه أطلع كله يعني يقولوا لي عيسى يعني مضغوط ويعني مش حاول تطلع حاول تخف.
2: أنت مستمتع بهذا الضغط؟
1: أيوة. قلت لهم، قلت لوالدي، والدي قال عيسى أتوقع أنك مضغوط هذا الفترة، قلت له لا، قلت له أنا مستمتع. قال لي يعني خف الضغط اللي معك، ارتاح، طلع، جزاه الله خير. هو من أول داعمين هو والوالد، جزاهم الله خير،
2: وجه لهم تحية. دعم الأسرة جدا مهم.
1: إيش أريد أتواصل مع الوالد، جزاه الله خير، قولي تم أبشر، حتى قلي معاك ضغط يعني حاول تفك الضغط، حاول تطلع، حاول ترتاح، حاول تطلع مع أصحابك. قلت له أنا موازن، يعني موازن بين الطلعات والكافيهات والأماكن، موازن نفس الشيء بين المجال اللي أنا أحبه أو الأمن السيبراني.
0: هو يجد استمتاعه طبعا.
2: اي نعم اي نعم.
0: في بين الأجهزة وغيرها. أيوة. تفكر مستقبلا تدرس او تتخصص يعني في الجانب الاكاديمي؟
1: طبعا
0: في الامن السيبراني
1: طبعا. ايوه
0: ما بيتغير
1: بإذن الله.
0: يمكن يعني لين سنتين قدام
2: تخصصات جديدة،
0: تخصصات ربما أعمق أو حتى مجالات جديدة. إحنا ننبهر طبعا بهذا العالم.
1: ممكن أنا أشل هذا التخصص، التخصص الجديد اللي ممكن يطلع بعد سنوات، أشله كبكالوريوس. أما الماجستير والدكتوراه أشلها من السبراني ممكن، لكن ظل بعدين يكون معي شهادات احترافية اللي هي في الأمن السبراني اللي ممكن توظفني أو تخليني تكون معي الخبرة، تكسب الخبرة يعني بدون الشهادة الأكاديمية.
2: أيوة.
1: لكن في بعض الشهادات الأكاديمية يعني أتوقع الدبلوم تسمى، في شهادة اسمها سي سي إن إي اللي شرحتها أنا قبل شوية، هذه الشهادة تعادل شهادة الدبلوم. سي سي إن إي تعادل شهادة الدبلوم وتفيدك جدا.
2: ممتاز.
1: في بعض الناس يقول لك في الشركة اللي حاب تتوظف معك سي سي إن إي تقول له لا
2: هذه الشهادات يعني احترافية تخصصية.
1: أيوة. سي سي إن إي مهمة جدا.
2: ونسيت خلاص موضوع الطاقة النووية ولا بترجع له؟
1: لا خلاص.
2: أتمنى لك كل التوفيق. واحدة من أجمل المحطات اللي وقفنا عليها في برنامج الشباب والخريف مع هذه الموهبة، هذه الطاقة الشبابية اللي متى ما وجدت الاحتضان بداية من الأسرة، وهذا ما تحقق بعد ذلك من المدرسة والمجتمع وصولا للمؤسسات المعنية، وهذا أيضا ما وجدوا ضيفنا في هذه المحطة احتضان من صاحب السمو السيد محافظ ظفار، وكل المؤسسات تسخر طاقاتها لمثل هؤلاء الشباب. مريم
0: نتمنى لك أكيد كل التوفيق، سعدنا بوجودك معنا في الشباب والخريف.
1: شكرا لكم.
2: كل الشكر لك، كل الشكر لك. عيسى بن سعيد جعبوب مؤسس ورئيس مبادرة زيرو تريس للأمن السيبراني، كل الشكر لك.
0: إذن مستمعينا هذا ختام حلقة اليوم، بكرة الحلقة الأخيرة اللي تجمعنا أنا وعلي، وبعدها إن شاء الله يواصلوا الزملاء في الشباب والخريف. بكرة نودعهم.
2: إيه إن شاء الله بكرة.
0: بكرة. نودعهم الخريف والشباب، الشباب والخريف. كان هذه تحيات فريق العمل، علي صعر، مريم البداعي، الإشراف الهندسي المهندس إبراهيم الفارسي والمهندس سالم العرفاتي،
2: ومن فريق هندسة النقل الخارجي المهندس يوسف البلوشي والمهندس عمار الرئيسي،
0: الزملاء في المحتوى الإلكتروني حمد الفرعي والمهلب العمري،
2: ومن الإشراف العام خالد الحجري وخالد فاضل،
0: التنسيق والمتابعة خالد الشنفري،
2: وهذه تحايا مخرجنا هزاع الرسبي.
0: إذن نلتقي بكم في نفس الموعد يوم غد، إلى اللقاء.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
1: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
0: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: استوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 88.7 ميجا هرتز
0: في
1: ولاية الرستاق.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر
3: الله أكبر.
1: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.
4: شعرها بيطير على خد حد.

0: النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99 17 11 14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5.

يا هلا ويا مسهلا بكم مستمعينا عبر أثير إذاعة الشباب. نمسي بالخير على كل اللي قاعد يسمعنا الحين يوم الاثنين 27 يوليو 2026 و 12/0/1448 للهجرة. مساء الخير مخرجنا، حياك الله. مساء الجمال مستمعينا، مساء الأجواء الحلوة اللي تشهدها بعض محافظات ولايات سلطنة عمان، أمطار غزيرة متفرقة جميلة، نسأل الله أنها تكون سقيا رحمة، الله يحفظ الجميع. وجميل أن ينتهي كذا اليوم بهذه الرحمة وأن يكون في متسع أن إحنا نلتقي معكم من جديد في برنامج ستوديو 5. تحية لكل اللي قاعدين يسمعونا، ساعتين إن شاء الله بنمضيها معكم وبإذن الله مثل ما تعودتوا نكون قريبين منكم وتكونون أقرب أنتوا لنا أيضا من خلال مشاركاتكم وتواصلكم. في حلقتنا اليوم نتكلم عن طيبة القلب، الناس الطيبة، لكن الطيبة اللي دائما تقول نعم لكل شيء بس أحيانا نحتاج أن نقول لا. فلو عندك نصيحة تبدأ بكلمة لا وحاب أنها تقولها لشخص عزيز عليك أو شخص يسمعك، إيش ودك تقوله؟ لا إيش؟ حياك الله معانا خالد بن حبدان الحجري، مشاعل بنت سعيد القاسمي، المنتصر بالله العام.

الله يسعد الجميع، والله يحفظكم، وتحية لكل اللي ثبتوا الموجة ومنضمين معنا في استوديو خمسة. جميلة هي الأيام، وجميلة كذا لما تتزين سلطنة عمان بمحافظاتها المختلفة بحكاية المطر اللي تمتد كذا من مكان إلى مكان، وكأن الغيم مستمعينا قرر أن يوزع فرح بالتساوي على السهول، على الجبال، على الأودية، على المحافظات. جميلة دائما بلادنا وهي ترتدي اللون الأخضر، وأن تشاهد الطرقات وهي تغتسل بالمطر والأرض تستعيد نبضها، مثل ذكرتنا كذا المشاهد الجميلة بالأغنية حرية الوصف. هي صحيح كذا تنقال للمرأة، ولكن احنا نشوفها في بلادنا الحبيبة عمان لما يقول لك شفت الذي شوفها يبهج العين. هذا الوطن إذا ابتسمت سماء ابتسمت أيضا واستمعينا مع القلوب. العبدو بالرحمة، والله يسعدكم في محافظة الظفار. إن كنت الحين قاعد تتجول مع الأجواء الجميلة، نازل من الجبل، رايح للسهل، رايح للفعاليات المختلفة، رايح للبحر، في أي مكان إن كنتوا قاعد تعيشون أجواء جميلة، انخفاض في درجات الحرارة، نقولكم علوا الصوت وثبتوا الموجة على أثير إذاعة الشباب واسمعوا للجمال. يا دان يا دان يا دان دانا، شفت الذي شفها يبهق العين.

0: يا هلا ويا مسهلا بكل المستمعين والمتابعين، تحية للمنضمين معنا، وأكيد ناخذكم مع تفاصيل موضوعنا اللي بنستقبل من خلاله مشاركاتكم وأصواتكم الحلوة وأراءكم نسمعها ونقرأ أيضا مختلف المداخلات من خلال الواتساب على 724-2-0-0-9. لا تقولون مشاعل، تقول بشكل سريع 724-2-0-0-9. أيوه أكيد سجلتوه الحين، وعلى رقم الاتصال على 24-6-9-8-1-5-1. أحيانا مستمعينا كلمة واحدة تغير مسار موقف كامل معك أو حتى حياة كاملة، اللي هي كلمة لا. إحنا ما بنقول متى تقول لا لا لا، إحنا نبنقول حط لنا كلمة لا في جملة، لو عطيناك مساحة تقولها في جملة ومن خلالها تكون كنصيحة لغيرك. مثلا أم وسن تقول لو معي نصيحة لإنسان طيب أنا أنصحه، الأولى لا تفعل المستحيل لشخص لا يفعل لك كل شيء. النصيحة الثانية لا تثق بأي أحد، لأن الخذلان يأتي بلا توقعات من أي شخص، وخسائر المعنوية لنفس الشخص ينكسر كل ما لديه عندما يعطي لشخص الخطأ. تحياتنا لك يا أم وسن، وتحية أكيد أيضا لكل اللي قاعدين يتفاعلون معانا. مثلا لا تحكم على الناس من أول موقف، إيش رأيكم فيها؟ لا تستسلم، لا تستغل طيبة أحد، مثلا لا تجرح، لا تأجل دائما أعمالك، لا تكسر خاطر. احنا انا قاعد اقولكم كذا يعني امثله، وانتم عاد اعطونا اللي عندكم. مساء الخير والسعاده، شكرا على الترحيب اللي جات منك مليئه بالتفاؤل، اجمل مساء لجميع طاقم اذاعه الشباب، تحيه لك. يقول بخصوص موضوع الحوار، ما اعرف اذا كان بيصيب كلامي وعباراتي كيف بتكون وافيه. يقول في قول لا وهو حق شخصي لحمايه وقتك وطاقتك وافضل طريقه. لا احنا ما نقول متى تقول لا، احنا نقول لك قول لا في جملة. مثلا مثل ما قالت أم وسن، لا تعطي شخص كل حاجة في المقابل هو ما قاعد يعطيك شيء. لا تؤجل مثلا أعمالك، لا تحكم على الناس، لا تظلم، لا تحكم على شخص بالموقف واحد. هذا هو موضوعنا. تحياتنا لك يا أبو ليان السعيدي، يوجه أجمل تحية لأم ليان ولأسرتها الكريمة، الله يسعدكم إن شاء الله. واليوم ما رح تلعب كورة علي خاطر النجادي، لعيون البرنامج ولا ما ودك تلعب؟ الله يسعدك. يقول علي خاطر النجادي لأن الإنسان الطيب ينطلق غالبا من نقاء سريرته، فيقيس الناس على نفسه، فهو لا يتوقع الكذب لأنه لا يكذب، ولا يتوقع الخيانة لأنه لا يخون، ولا يتوقع الغدر لأنه لا يغدر. بينما بعض الناس ينطلقون من المصلحة فيرون الطيبة فرصة لا قيمة يجب احترامها، فيستغلونها لتحقيق مكاسبهم. وبنرجع نكمل عن الطيبة معك علي خاطر، خلينا ناخذ هذه المكالمة. ألو،
1: السلام عليكم ورحمة

0: الله وبركاته أخت مشاعل، يسعد لي مسائك ومستمعين ومساء المستمعين الكرام في هذه الإذاعة الجميلة.
1: مساك الله بالخير والنور.
0: أهلا وسهلا بك، كيف حالك؟
1: طيبة طاب حالك، حياك الله يعقوب.
0: تبارك، عساك بخير، كيف صحتك مشاعل؟
1: كيف الأجواء معاكم؟
0: الحمد لله بخير.
1: الله يسلمك يا رب، ما شاء الله سمائل جيرانكم عندهم أمطار.
0: نعم صحيح، نعم صحيح.
1: وكيف
0: الحمد لله
1: بد
0: والأجواء أيضا جميلة كذلك يعني.
1: حلو ممتاز.
0: الحمد لله.
1: كلمة لا، حطها في نصيحة في جملة وتقدمها للناس والمستمعين.
0: أنا دائما إنسان عملي في حياتي، وإنسان دائما يعني ملتزم، وأيضا يعني أقول لا يعني مثلا لزملائي لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد.
1: جميل،
0: وتحية لك.
1: الله يسعدك.
0: وللمستمعين ولصديقي المخلص سامي العبدلي طبيعي، وإلى اللقاء أخت مشاعر.
1: وداعة الرحمن، الله يسعدك.
0: شكرا لك، الله يحفظك، الله يحفظك.
1: بارك الله فيك. طبعا احنا رابطين هذا الموضوع بطيبة القلب ايضا مستمعينا، لان طيبة القلب اليوم اصبحت كذا، يعني يقول لك لا تكون طيب اكثر من اللزوم، وكأن الطيبة اصبحت شيء كذا محتاج ان الواحد يتحذر منها، انك انت بتستغل، انك انت اشياء كثيرة. فخلينا، هل فعلا طيبة القلب مستمعينا يعني مشكلة صارت؟ فلذلك احنا قلنا كلمة لا حطوها في جملة. الو،
2: مرحبا مرحبا، مساء الخيرات.
1: اهلا وسهلا ام لؤي، كيف الحال؟
2: يا حي وسهلا ومرحبا، كيف حالك؟
1: طيبة طاب حالك، الله يسلمك.
2: صحتك وسلامتك طيبة.
1: طيبة طاب حالك.
2: والله اتمنيتكم تكونوا استوديو برعكم برع اليوم استوديو، يعني بدنا يكون داخل.
1: ارجوك لا تغيرينا زيادة.
2: الجو وايد حلو صراحة.
1: يلا انتوا تنقلون لنا هذا الجمال.
2: والله يبارك فيك ويسعدك، كيف حالك يا مشاعر؟ عساك طيبة.
1: طيبة طاب حالك يا أم لؤي.
2: والله حبيت موضوعك اليوم وايد حلو على فكرة. ها
1: الله يسلمك.
2: مساء الخير والإحساس والطيبة.
1: يا سلام على أبو نورة.
2: ما في مثل الطيبة صديقي، والله ما في مثل الطيبة والله العظيم.
1: طيب إذا قلت لك قولي لا في جملة، شو بتقولين؟
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه لا شوية صعبة حال كل شيء. بس صراحة إذا بقول لك لا بيكون لا لل يعني مش بقول لك الحين صدقي كانت في بالي، لكن الواحد يعني لا لا
1: لا تستغل طيبة أحد مثلا،
2: لا لا, لا تستغل طيبة أحد، لا لا تضايق الناس، لا تجرح الناس، لا تستحي من كلمة أعتذر،
1: لا تتدخل في خصوصيات الغير مثلا.
2: هذه أهم شيء، لا تتدخل في خصوصيات الناس، خلق الخالق يا رب.
1: الله يسعدك ان شاء الله.
2: بس الحقيقه يعني اذا وضفنا كلمه لا، لا تستحي من الاعتذار، هذا وايد مهمه. في ناس كثير
1: يعتقدون
2: انفسهم انهم على صواب، بينما هم يعني على خطا وهم متاكدين، بس انه كبرياءهم ما يسمح لهم. انهم شفتي كيف؟
1: حبيت يعني لا تستحي من الاعتذار. جميلة.
2: طبعا طبعا طبعا الاعتذار يعني صراحة يعني الاعتذار في ان اعرف عمر اني غلطانة، لابد اني اعتذر.
1: جميل، حبيت لا تستحي من الاعتذار، عميقة وقوية ايضا.
2: اي والله، لا للكبرياء. خليك دائما طيب.
1: جميل، ان شاء الله
2: بخير.
1: ان شاء الله ان شاء الله كذا هذه المفاتيح تذكرنا وتذكر المستمعين ببعض القيم اللي الواحد احيانا محتاج انه يراجع نفسه فيها. شكرا جزيلا يا ام لؤي، مسائك سعيد.
2: الله يسعدك، مسائك اطيب واسعد يا رب.
1: الله يبارك فيك.
2: يسلم المخرج على البدايات الحلوه يعني يختار لنا.
1: عيل انت بعدك ما سمعت شيء.
2: والله عاد اني
1: حطيلكم
2: انزل، لكن شكري باخذ دور لفه ثانيه.
1: خذي لفه لان باخذكم الى جوله جميله مع السندباد راشد الماجد.
2: الله يسعدك كلها يا رب.
1: الله يبارك فيك، مع السلامه.
2: الله يبارك فيكم.
1: حياك الله. وداعة الرحمن. ناخذ مكالمه اخرى. الو، السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم تيمور شو حالك؟
1: من وين طالع الشمس؟ لحظة.
3: لا
1: لا مش مكمن. مش ممكن يا علي خاطر. يا أبو سلطان خليفة.
3: الله يحييك، الله طول عمرك.
1: عمرك طويل.
3: إيش حالك أم تيمور؟ عساك بخير.
1: طيبة طاب حالك. وين يقول لك من طوال الغيبات يا أبو الغنايم، خلصت المدرسة وطلعوا الأولاد إجازة وأنتوا أجزتوا الكوادر. الهيئة التدريسية.
3: توها بادي الإجازة قبل يعني بس أسبوع، هالأسبوع الأول يعني.
1: صحيح كنتم دامين.
3: إيه نعم.
1: يعطيكم العافية.
3: الله يعافيك. الله يسلمك يا مرحبا بك.
1: كيف الأجواء معاكم في العين دار الزين؟
3: حارة جدا جدا.
1: أوه.
3: جدا. لا بس شوي نوعا ما يعني نوعا ما الحرارة مو بهاك الزود.
1: أها.
3: يعني في حرارة طبعا أكيد لكن شوي اهدى شويه يعني مو ب يعني مو ب شو اسمه مو ب 45 48 لا يعني تحت شويه.
1: ايوه الله يعطيك العافيه. ايه
3: وفي الليل الجو الحمد لله
1: نس ناس كذا.
3: ايه يعني
1: جاف هوا جاف
3: بالنسبه لهالجو يعني. نحن اليوم ما شاء الله في مسافي في برد.
1: اه واو يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. ايه
3: برد في الصيف يعني هذا شيء
1: رحمة من الله. الحمد لله رب العالمين.
3: الله يحييش. حالك أم تيمور؟ عساك بخير.
1: طيبة. طب حالك
3: نمسى عليك بالخير ونمسى على المخرج وعلى المستمعين والمتابعين ونقول لهم إن شاء الله مساءكم طيب وجميل ورائع ويعني الله يجعله مساء طيب إن شاء الله بإذن الله.
1: آمين يا رب. وياكم مع مشاركاتكم وسمع أصواتكم.
3: الله يحفظك طول عمرك.
1: تفضل يا خليفة.
3: الله يسلمك. نحن عندنا لا يعني نحن نسمعها دائما إذا على طاري بنورة هو لا تضايقون
1: وأنا أتفق معك.
3: إيه نعم هذا بالنسبة لي.
1: إيه لا تضايقونا هذه ربالكم ترى غالي علينا.
3: ولا الثانية طال عمرك دائما نقراها ونسمعها وهذا لا للمخدرات هذا بعد
1: أكيد صحيح
3: يعني.
1: جميل.
3: لكن بالنسبة لي أنا أقول أن لا تحسن الظن في من لا يستحق.
1: أوه جميلة.
3: إيه لا أنا أقول إياها بصراحة يعني فعلا حتى الظن اللي الواحد ممكن أنه يحسن الظن في ناس وكذا لكن إذا أنت تعرف أنه ما يستحق فما يحتاج تعطيه.
1: وإذا كان الإنسان طيب زيادة عن اللزوم ويحسن الظن في خلق الله
3: هذا اللي يعطي فرص وايد.
1: أها.
3: وهني هاي تكمله هذا تكمله للموضوع الثاني.
1: ايوه
3: ان ايضا لا تعطي فرص وايد يعني لا تكثر بالفرص للانسان اللي ما يستحق لانه بصراحه مهما كان مشاعل ويعني انت المشكله انه ما يبي يقدر هالشيء. لو بيقدر ما عليه ما طبعا اكيد مو بكل الناس يعني انت كانسان المؤمن كيس فطن مثل ما يقولون. فبالتالي الإنسان يعرف يميز يعني ولكن في بعض الناس بين قوسين ينخدعون في ناس تبي يأخذون وياهم مدة من الوقت في العلاقة في يعني مثل ما تقولين في يعني في سواء في صداقة في زمالة أو غيره أو مك أي شيء يعني أي نوع من العلاقات الإنسانية لكن عقب خلاص يكتشف فجأة أنه يمكن بالغ يمكن استعيل يمكن فلذلك
1: كان معمي يعني نعم
3: هي يعني لابد انه يتاكد 100% من علاقته ويا هذا الشخص اثبت ما يكثر وايد في خلينا نقول في المبالغه في العلاقه يعني خلينا انا اتكلم عن العلاقه يعني الطيبه يعني اكيد او في الطيبه معاه يعني
1: ايوه
3: هاي الفكره يعني
1: وفي المشاعر ايضا متبادله.
3: نعم
1: جميلة بالضبط. جميلة. إذا لا للمخدرات لا تحسن الظن في من لا يستحق. وشو قلت أول وحدة؟
3: لا لا لا تضايقون.
1: لا لا لا تضايق هذه ضروري. لا تضايقونهم اللي تحبونهم. الله يسعد قلبك. وداعة الرحمن. أحسنت أخوي خليفة الله يسعدك. متواصلين معكم مستمعينا وأكيد نقولكم حياكم الله معنا في استوديو 5 ودائما هذه المحطات الجميلة لنبدأها معاكم واللي تاخذنا إلى أحاديث وتفتح كذا أفاق حلوة. هذا التبادل في الحوار يعطي ثراء حقيقي في البرنامج. نترك لكم هذه المساحة الحلوة واستمتعوا. علوا الموجة.

حدث في مثل هذا اليوم؟ ذكرى ميلاد سندباد الأغنية الخليجية أبو طلال راشد الماجد. في هذه اللحظات وإحنا نسترجع أغاني ما نحتاج أن نتكلم كثير، يكفينا نفتح نافذة صغيرة في الذاكرة وبيتسلل منها صوت راشد الماجد. مع صوت راشد الماجد نتذكر بيت قديم وشارع كنا نعرف تفاصيله، وسيارة كانت تتسع لكل أصدقائنا وأحلامنا، وشريط كاسيت احتفظنا به لين ما بهتت الكتابة فيه على غلافه، لكن الأغاني في داخلنا ظلت موجودة ما بهتت. اليوم وإحنا نتكلم عن فنان مر على الأغنية الخليجية مرور وترك أثر، تتكلم عن صوت رافق أكثر من جيل وصنع لنفسه مكان ما يشبه إلا راشد. راشد الماجد اللي بدأ مبكر مستمعينا، صعد على المسرح وهو يحمل صوت أكبر من عمره، مضى في رحلة طويلة من آه يا قلبي ولي بنت عم طال انتظاري وبشر من عيوني والدنيا حظوظ، لين ما صار صوته واحد من الأصوات اللي شكلت ملامح الأغنية الخليجية. لكن أجمل ما في رحلة راشد الماجد إنها ما كانت رحلة ألبومات، كانت رحلة أعمار.

أبشر من عيوني الثنتين. هذه العبارة بروحها كانت تكفي لتختصر طبيعة زمن كامل مستمعينا، زمن كانت فيه المحبة تقال بسخاء، والوعد يعطي من القلب أو يعطى من القلب، والناس لما يقولون أبشر كانوا يقصدونها. في صوت راشد ما كانت مجرد جمل غنائية، كانت ملامح إنسان ما يعرف أنه يحب بنص شعور ولا أنه يعطي بنص قلب. ولما تمر هذه الأغنية إحنا ما نتذكر بس كلماتها، نتذكر أشخاص كانوا يقولون أبشر من عيوني، فكان وجودهم في حياتنا أمان.

وبعد ابشر من عيوني الثنتين مستمعينا، جات مرحلة أغنية اسمها الدنيا حظوظ. هذه الأغنية اللي تشبه الحقيقة اللي نكتشفها كل ما كبرنا مرحلة عمرية. صحيح أن الدنيا حظوظ، حظ في الأشخاص، حظ في الدروب اللي نختارها، حظ في الأشياء اللي تجينا في وقتها، وأحيانا حتى التي متأخرة نحبها. لكن اللي نعرفه اللي بداخلنا، حتى لو جات بعد سنوات، كانت غيرت أشياء كثيرة.

في هذه الأغنية ما كان راشد يقدم حكمة، لكنه كان يقولها بطريقته القريبة وبهدوء، من فهم أن الحياة ما تعطي الناس كلهم نفس الأشياء ونفس الحكاية، ولا تقسم الفرح بالتساوي. لما نسمعها أحيانا نبتسم ونقول كنا صغار لما رددناها، واحتجنا فترة طويلة عشان نفهم معناها. الدنيا حظ.

ومع أغنية شرطان الذهب دخل راشد الماجد مرحلة جديدة، مرحلة ما كانت فيها الأغنية مجرد عمل يسمع وينتهي، لكنها صارت علامة من علامات التسعينات. يكفي أنه يذكر الاسم لين ما بعض المستمعين يشوف الغلاف في الشريط أمامه ويتذكرون محلات التسجيلات، انتظار الألبوم الجديد، لحظة حتى إخراج الكاسيت من غلافه للمرة الأولى، قراءة أسماء الشعراء والملحنين، أغنية أغنية.

كان وقتها الاستماع مستمعينا لمثل هذه الأغنيات يعتبر كذا له طقس من الطقوس الجميلة اللي يعيشها البعض. شرطان الذهب ما مجرد أغنية احنا نقول قديمة أو عريقة كذا، ولكنها أحيانا لما تسمعها كذا تتخيل لك بوابة تفتح وتاخذك إلى زمن كانت فيه الأغنية، تعيش مع الإنسان فترة طويلة من الزمن. تعرفون ليش؟ لأن كان اللي يسمع يمنحها وقت طويل يفهم معانيها العميقة، يسمعها بدائقة جدا عالية وهو قاعد مروق على استكانة شاي ولا قاعد بروحة. حتى كانت الأغاني لما تهدأ أنك ترفع سماعة التلفون وتدق على الرقم اللي تباه وتشغل المسجل اللي جنبك.

حتى راشد الماجد واحنا نحتفي بذكرى ميلاده اللي صادف اليوم مستمعينا قال في اغنيته في المسافر لا تلوح للمسافر. احنا ما نقول ان المسافر يعني يتغير مزاج المكان، وكأن الدروب احيانا يطول وانت تسمعها، كأن اضواء الشوارع تنعكس على زجاج السيارة اللي تمضي كذا بالليل وهي ماسكة خط ودرب طويل، ويقعد بعضهم جنب النافذة وهو يشوف حاضر بجسده ومسافر بقلبه إلى مكان آخر.

المسافر غياب من رحل إلى مدينة أخرى، غياب من ابتعد وهو ما زال قريب، غياب العلاقات اللي انتهت لكنها تركت حقائبها في القلب. هذه الأغنية اللي صورت الرحيل بمشهد إحنا نشوفه نتخيله لما نسمعها، ما بس كلمات نسمعها ولكن إحنا نتخيل حتى لحظات الوداع، ومعها تعلمنا أن بعض المسافرين يرجعون وبعضهم يرجعون مختلفين وبعضهم ما يرجعون، لكن صوت راشد الماجد يعيدهم ويرجعهم بالدقائق. يمكن البعض لما يسمعها اليوم وهو مسافر كذا يتخيل وجه طال الزمان وحال بينهم وما تلاقوا. احنا نقول لكل شخص مشتاق لشخص عزيز عليه، اسمع المحطة الجاية.

وحشتيني من الأغاني الجميلة للسندباد راشد الماجد. لكل الناس اللي تغيرت علاقتهم بعضهم البعض، للي صاروا واللي أصار بينهم صمت طويل، لكل الناس اللي ما تملك غير أنها تقول بداخلها وحشتونا حتى لو الكلمة ما توصلهم والإحساس ما قاعد يوصلهم. هذه الأغنية من الأغاني الخالدة الرومانسية الجميلة الكلاسيكية اللي تفرد فيها راشد الماجد، واللي إلى اليوم لها مكانة كبيرة عند أغلب المستمعين.

واحنا نبحر معاكم في فقرة حدث في مثل هذا اليوم وهي ذكرى ميلاد السندباد راشد الماجد. مستمعينا بغينا نرجعكم إلى محطات جميلة، وإحنا نعرف أن كثير من المستمعين لهم ذكرى كذا باقية مع هذه الأغاني الخالدة. في عام 1998 الله وصلت محطة من المحطات الجميلة في شمعة حياتي، فيها مجموعة من الأغاني انتقلت كذا دائما بين الناس مثل يا ناسينا اللي نسمعها، علمتني شمعة حياتي. يعني أحيانا لما تسمع يا ناسينا تقول هذا مش عتاب، لكن عتاب خفي كذا بنبرة هادية وبعد محافظ على الود، وكأنه قاعد يخاطب الشخص اللي مضى من حياته، وفي المقابل بقى شخص ثاني واقفه يتذكر كل الذكريات الجميلة. يا ناسينا كلمتين ولكن من وراها أسئلة كثيرة.

علمتني من الأغاني اللي كذا تشعر وانت تسمعها كأنها رسالة شكر وعتب في نفس وقته. في الوقت نفسه في أشخاص يدخلون حياتنا يعلمونا الحب، لكنهم ما يعلمونا كيف نعيش من بعدهم. يعلمونا معنى الانتظار، الاهتمام، الانتباه لأدق التفاصيل، وبعدها يروحون في دربهم. فتلاقي البعض نعرف ويعرف كيف يحب ولا يعرف كيف ينسى. علمتني ممكن نسميها أغنية للمشاعر اللي فيها نضج، ولكن نضج مرهق كذا، متعب من الإحساس ومن الانتظار ومن الشوق ومن الوله. لأن بعض الدروس ما نتعلمها من الكتب، ولكن من الناس اللي حبيناهم اللي يتركون فينا حاجة وايد حلوة. أحيانا تكون موجعة أنك أنت تكمل الدرب من عقبهم، ولكن إحنا نقول دائما علمتني، والناس لما تدخل حياتك يا تعلمها أو تعلمها.

انت امل عمري. شمعة حياتي من الالوان اللي تنقل بها راشد الماجد في نهاية التسعينات وبداية الألفية بدون ما يفقد هويته والنبرة الجميلة اللي تعود عليها الناس، ويات بعدها أغنية على مين تلعبها اللي تكلم فيها بجرأة، وجرأة كانت صريحة، اللي واجه فيها الصمت وهو اللي يسمع على مين تلعبها يا ابن الناس من الأغاني الجميلة. وبعدها جات ويلي من الأغاني اللي دخلت باب الحكاية وباب الحالة واللي فيها إحساس أسرع وكأن القلب يسبق صاحبه إلى الاعتراف.

مرورا بأغاني كثيرة مستمعينا، مشكلني، حبك، والهدايا وغيرها اللي بدأت في بداية الألفين، في 2003 وغيرها. الله، جات هذه الأغنية اللي فيها كذا مشاعر مختلفة. بعض الكلام ما تقدر تقوله، ولكن أحيانا من اللي يفضحك؟ تفضحك عيونك، تفضحك وتقول كل اللي ما حاولت تقوله. تأخذنا هذه الأغنية إلى النظرات اللي غيرت مسار الحكاية، إلى لقاءات ما نقال فيها الكثير ولكن كان كل شيء واضح.

جميل هذا المشاعر وجميل هذا التواصل، وصلتنا كذا صورة لأشرطة راشد الماجد وحكاية يقول لك الصوت رافق الذكريات وأغنيات صنعت وجدان أجيال، ولا يزال حضور الفني شاهد على مسيرة استثنائية. كل عام أبو طلال بخير، تحياتنا لك يا علي خاطر النجادي. من كل الأغاني اللي ذكرناها وما نقدر نمر على كل حاجة، احنا نقول احيانا نقول ليتني طير علشان اروح لبعيد واوصل للقاصي، ونروح احيانا نقول بترجعين واكثر شخص بالدنيا. كثير من الاغاني اللي لها وجدان مختلف، وصولا الى اجدد واحدث اغنية في عام 2026 ونزلها قبل فترة بسيطة، واحدث اعمال السندباد يقول مستمر الحب، وكأنه يلخص علاقة راشد الماجد مع جمهوره. مستمر الحب رغم تبدل سنوات، رغم أن الناس اللي عرفوه في أشرطة الكاسيت وصار بعضهم اليوم يعرف عياله بأغانيه عبر المنصات الرقمية. مستمر الحب لأن الأغنية الصادقة ما تنتهي بانتهاء موسمها. مستمر الحب لأن المستمع لما يرجع إلى راشد ما يرجع إلى فنان، لكن يرجع إلى نفسه، إلى نسخة كانت أصغر وأخف وكان أكثر مقبل على الحياة. مستمر الحب رحلة من رحلات السندباد، من فتى صغير وقف أمام الميكروفون للمرة الأولى إلى فنان أصبح صوته وطن من المشاعر، مثل ما وصفوه محبيه عبر الثمانينات والتسعينات والألفية الجديدة، عبر الكاسيت أو الأشرطة والسي دي والقنوات الفضائية والمنصات الرقمية. في يوم ميلاده ما نقول له كل عام وانت بخير، نقول لك كل عام وأغانيك بخير في ذاكرتنا، كل عام والمسافر يعيد لنا الغايبين ويناسينا، تفتح دفاتر العتاب القديمة وعلمتني تذكرنا بالناس اللي علمونا الحب وروحوا، والهدايا تعيد ترجع لنا الأشياء الصغيرة اللي احتفظنا بيها لأن أصحابها كانوا كبار في قلوبنا. وأكثر شخص بالدنيا تمنح المحبين عبارة تناسبهم بمشاعرهم، ومستمر الحب تقول كل الأشياء اللي تختصر هذه الرحلة كلها. مستمر الحب يا راشد، ومستمر الرحلة، ومستمر هذه المساحة الجميلة اللي صنعتها بصوتك في ذاكرة الناس.

0: هذه كانت حدثة في مثل هذا اليوم، أخذناكم فيها إلى رحلة مع سندباد راشد الماجد اللي يحتفل اليوم بذكرى ميلاده. شاركونا مستمعينا عبر الواتساب وكملوا طبعا الرحلة معانا في موضوعنا لليوم اللي تتمنون توصلونه للأشخاص اللي حواليكم. كلمة لا حطوا لنا إياها في جملة وإحنا أكيد نتكلم عن القلوب الطيبة. أحيانا نصيحة كذا ودك تقولها. تحية لخالد أبو الوليد، حياك الله، يقول لا تتنازل عن حقك مهما كان الثمن، شرط تكون واثق أنك على صواب. جميل، الله يسعد قلبك إن شاء الله. وأيضا تحية لمساء الورد والياسمين أبو سيف مهند السعدي، مساءك ياسمين، مساء السعادة للقلوب الطيبة. منتصر رواح يقول لا تقدم نصيحة إلا لمن يريدها، ولا تعطي وقتك إلا لمن يرغب بك، ولا تحاول تغيير أحد إلا لمن يطلب منك المساعدة. تحياتنا لك يا منتصر. وعيسى التميم يقول السلام عليكم، يقول لا تيأس فإن اليأس ليس مع الحياة. والنصيحة الثانية لا تفكر واجد فإن شعر رأسك قد يشيب. تحياتنا لك يا عيسى، الحين حتى الصبغات تشيب. وسيلة البوسعيدي تقول أسعد الله مساكم بكل خير، كلمة لا أقولها لكل المستمعين، لا تنسى أهلك وارحامك من الزيارة، ويجب أن تكون صلة الرحم وخصوصا الوالدين من أولى اهتماماتك. الله يحفظكم بجميع وجهاتكم المسائية. وسيلة بنت مبارك البوسعيدي، تحياتنا لك يا وسيلة، وتحية لكل الناس الطيبة والحلوة اللي قاعدة تتواصل معنا. ناخذ مشاركة على 24689151. نقول ألو.
1: ألو،
0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم، كيف حالك؟ مرة حولتوني؟
0: مرة أنت نحار بحار، نحن ما عندنا انتظار.
1: ماكم طيبين، الله يعطيك
0: العافية. حيا الله يا حديد.
1: يا هلا حديد، عمر العريمي.
0: عمر كيف حالك؟
1: الحمد لله بخير طيبين.
0: الله يسلمك يطيب لك الحال.
1: فرحان اليوم، فرحان طالع عند أبناء أختي ناظر محمد وبيان، ونتمشى في صور اليوم الحمد لله الساعة 5.
0: ما شاء الله، تحياتنا لهم.
1: أمطار متوسط لها خفيف تقريبا.
0: الأجواء في صور فيها أمطار؟
1: والله غير الحين أمطار، الحين طالع عصر الساعة 5 كانت أمطار الحمد لله.
0: نعمة بالرحمة ما شاء الله.
1: مشينا الكوفيني في العيجة.
0: يا سلام يا سلام،
1: فرحان اليوم عيال خوالي طلعوا لي اليوم عندهم.
0: يلا تستاهل عارف. تستاهل الخال، يستاهل انه يطلعونه.
1: طيبين، يا ليت تحطونا اغنية بس حبك معي ابو بكر سالم.
0: تونا سامعين ابو بكر سالم، ان شاء الله بتسمعها في الفترة الغنائية.
1: محمد عبدو.
0: اي وحدة حق محمد؟
1: يا مركب الهن.
0: ان شاء الله بتسمعها في الفترة الغنائية. اذا شاركنا في موضوعنا اليوم،
1: ايش موضوعكم؟ خبرين
0: الله. موضوعنا كيف كان الكوفي اللي شربته، بارد ولا ساخن؟ هذا موضوعنا
1: الحين. طالبين احي بعد الحين نضرب ساخن.
0: بالعافية عليك، شكرا لك يا عمر.
1: انا اشرب نسكافيه.
0: هاي ما يسمى كوفي،
1: كابتشينو ونسكافيه اشرب اكثر شيء.
0: كابتشينو، الله يسعدك ان شاء الله. بالعافية. شكرا، حياك الله. بداعة الرحمن. ناخذ مشاركة ثانية على 24689.
2: السلام عليكم.
0: أهلو، مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: حيا الله فاطمة.
2: كيفك الأخت مشاعر؟
0: طيب الحمد لله.
2: أخباركم زينين؟
0: خير، سرك الحال.
2: والله أمس حاولنا الاتصال لكن سبحان الله حبايبكم كثير.
0: الحمد لله رب العالمين. الله يزيد ويكثر إن شاء الله.
2: زين الله يكثر الأحباب.
0: تفضلي يا فاطمة.
2: والله بس قلنا بنشارككم نوب اليوم، ما شاء الله احنا عندنا مطار الحين العصر.
0: نحن موضوعنا نتكلم
2: رشة يعني.
0: كلمة لا قوليها في جملة.
2: لا ما شاء الله، لكن يعني كثير يعني، بس الحمد لله حسينا شوي بمطر يعني.
0: يا انا ما اسمع وانت ما تسمعيني فاطمة.
2: حلو الاجواء، حلو جميلة يعني.
0: الله يهنيكم فاطمة. موضوعنا اليوم كلمة لا حطيها في جملة.
2: والله أنا عندي يعني بس كنصيحة وكيعني مثل أقول لك للسائقين يعني. انتبه لأخطاء الآخرين.
0: زين وين لا؟
2: أيوة، الانتباه لأخطاء الآخرين. يعني انت زين كويس.
0: لا احنا نبغى كلمه لا موجوده.
2: لا
0: ايوه
2: قول انت ايش.
0: لا تتهور في القياده مثلا.
2: ايوه لا ايوه لا ممكن لا لا لا, لا الاتصال بالهاتف اثناء القياده.
0: جميل
2: وصلتي. أيوة
0: وصلتي الحمد لله على السلامه.
2: ايوه اكيد ان شاء الله.
0: ما تلامين اجواءكم حلوه مطر.
2: السلام عليكم والله بالحق.
0: والله يبالك الحين تمشين السوق عند القلعه وتاخذي لك لولا سمبوسه على هالاجواء الحلوه.
2: صحيح
0: صح ولا لا؟
2: لا ان شاء الله. انا
0: وبتلقين الزحمه ما شاء الله.
2: اكثر شيء بدري
0: بالعافيه.
2: عندك اللولا والشاي.
0: يا سلام
2: الساعه 6 بدري يعني
0: الصباح.
2: اما العصر انا احب الشاي بس فقط.
0: يلا بالعافيه عليك ان شاء الله يا فاطمه.
2: يلا إن شاء الله.
0: سعيدين بسماع صوتك.
2: السلام عليكم والله.
0: بارك الله فيك.
2: حياكم الله وتحياتي لجميع المستمعين.
0: جزاك الله خير. مع السلامه. حياك الله. يقول اذا ترددت بين نعم ولا فقل لا، لان الرغبه الحقيقيه ليست موضع شك. تحياتنا لك يا علي خاطر نجاتي.

0: رجعنا لكم مستمعينا، وتحية لكل المنضمين واللي يرسلوا لنا طبعا رسائل. إن شاء الله بنقراها بعد شوية، لأن الحين بنروح عند ضيفتنا اللي تؤمن أن بناء الإنسان هو دائما البداية لكل نجاح. تنقلت بين مجالات مختلفة من العلوم المالية والمصرفية، تصميم الأزياء، تجارة الإلكترونية، تدريب القيادات، البحث في مجال اللايف كوتشنج، لكنها اختارت أنها تكون أيضا ذات أثر مجتمعي من خلال مبادرة مجتمع الأمل الواعي. يسعدنا أن نرحب بالأستاذة أمل المليكي، أهلا وسهلا بك في استوديو 5 وعبر أثير إذاعة الشباب. حياك الله أستاذة أمل.
1: أهلا وسهلا أستاذة مشاعل. بداية السلام عليكم، أنا سعيدة جدا والله بهذا اللقاء، واسمح لي أقول لك أني فخورة فيك جدا كامرأة عربية.
0: الله يسعدك.
1: نجاح وما شاء الله عليك، حضورك الإعلامي جدا رائع. تسلم. وشكرا على هذه الاستضافة.
0: الله يسعدك، ما عليك زود. أيضا أستاذة أمل، وأنت كذا مثل اسمك، سبحان الله، الله يعطي كل إنسان من اسمه نصيب، وأنت أمل للناس اللي حوالينك وللمجتمع، وسعيتي أنك تكونين كذا في دائرة جميلة تدعمين دائما القيم الإنسانية في المجتمع. اليوم أستاذة أمل إحنا قاعدين نتكلم مع المستمعين عن الناس اللي قلبها طيب، والناس اللي تأذت، والناس اللي يعني دائما تنقرص وترجع مرة ثانية تعيد نفس الموضوع. فموضوع الطيبة موضوع جدا عميق وشائك أصبح، فأنا أعطيتهم اليوم مساحة أن يحطون كلمة لا في جملة مرتبطة كنصيحة للناس اللي قاعد تسمعنا، فانبهرت حقيقة بكمية المشاركات. خلينا نوضح بداية أستاذة أمل للمستمع، إيش معناتها الطيبة؟ إيش معنات القلب الطيب؟
1: شوفي، الطيبة كمفهومة العام هي بسيط جدا، إنه تكون نيتك خير وإنك تتعامل مع الناس برحمة بعدل وتعاون. لكن مشكلة إنه إحنا نخلط يعني بين مفهومين، اللي هو الطيبة وإنه يكون الإنسان ضعيف أو في عنده خوف. فمثلا إنه ممكن السكوت عن الظلم هو مش طيبة بالنسبة لي، هو أكيد مرحلة من الضعف.
0: صحيح.
1: كمان إنه عدم القدرة على قول لا أيضا هذا نوع من أنواع الضعف. محاولة إرضاء الجميع، إنه تتحمل الإساءة باستمرار، وإنه تتنازل عن حقوقك، هذه كلها علامات واضحة إنها بعيدة عن الطيبة، هي كحدود مخترقة، هي نوع من أنواع الضعف والخوف.
0: صحيح.
1: أما الطيبة الصح هي إنك ما تؤذي نفسك من أجل الآخرين، بل ممكن إنك يعني تكون طيب بقيمة أخلاقية وبدون أن تتنازل عن كرامتك.
0: جميل، حبيت. يعني نقدر نقول إن الإنسان الطيب إنه يكون طيب بس ما يتنازل عن قيمه، عن مبادئه.
1: صحيح صحيح.
0: جميل. طيب ليش أصبحت اليوم عبارة وايد تتردد، اللي هي أنت طيب أكثر من اللازم، تنقال وكأنها تحذر من الشخص الطيب، وكأنها تقول له كن قاسي، لا تكون طيب. يعني في رأيك ليش أصبحت هذه العبارة تنقال كأنها تحذير، وكأن فعل الطيب أصبح حاجة ما يفترض أنها تكون موجودة في المجتمع؟
1: صحيح. شوفي كمان أنا برأيي أستاذة مشاعل إنه في خلل أيضا بهذا الموضوع، لأنه إنه ما نسمي الصفة باسمها الواقعي. مثلا أنا ما أقدر أقول على الشخص الكريم إنك كريم بزيادة، لأنه إذا صار كريم زيادة عن اللزوم فأصبح مسرف. أيضا الحريص، إذا صار أنت حريص بزيادة فهو دخل إلى مرحلة إنه بخيل. فموضوع إني أقول أنت طيب بزيادة، هذا وصل لمرحلة إنه صادق، إنه عنده حدود مخترقة. فأعتقد الناس ما تحذر من الطيبة بشكل أساسي، هي تحذر من مفهومها عن الطيبة أساسا. وتعرفي أستاذة مشاعر، إحنا تربينا على إنه الإنسان الطيب هو اللي يسكت دائما ويتحمل ويضحك
0: يتنازل
1: ويرضي الجميع على حسب نفسه. بالضبط. لكن بعد سنوات نكتشف إنه الشخص هذا عاش حياته مرهق جدا، ويتحول مع الوقت ممكن إلى ضحية، وأحيانا يكون مستمتع بهذا الدور لأنه مبني في خياله أنه هذا دور جميل جدا ومقبول لدى المجتمع. فيظل دائما يقول ويكرر الناس تستغل طيبتي، ويشعر بالظلم. لكن في الحقيقة أنه ما هو طيبة زيادة، هي أنه سمح أنه الناس تستغل غياب هذه الحدود.
0: جميل. يعني في رأيك وين تنتهي الطيبة ومتى يبدأ الاستغلال؟
1: يبدأ الاستغلال لما الإنسان يبدأ يتخلى عن نفسه عشان إنه يحافظ على صورة الإنسان الطيب، الصورة المجتمعية أمام المحيط. مثلا لما يقول نعم في الوقت اللي المفروض إنه يقول لا، أو ممكن يتحمل ظلم لأنه يخاف إنه المجتمع أو المحيط يقول عنه إنه شخص أناني أو قاسي أو يحكم عليه أحد من الناس اللي يحبهم. وهنا أنت ما تصبح طيب، أنت تكون في طريقك إنك تلغي ذاتك يعني وتلغي شخصيتك.
0: جميل. طيب الإنسان يمكن أنه يكون إنسان طيب وفي الوقت نفسه يكون حازم، يعني يقول لك أنا طيب لكني حازم،
1: صحيح
0: ممكن
1: صحيح.
0: أنه ياخذ هذه الصفتين؟
1: هو طبعا ممكن يكون الإنسان طيب وحازم في نفس الوقت.

0: أخذتيه من دروس من الناس عن الطيبة؟ إيش اللي تعلمتيه؟
1: شوفي أستاذة مشاعل، أنا بصراحة مبادرة الأمل الواعي هي مبادرة حبيت من خلالها إني أساعد في تسليط الضوء على إعطاء المفاهيم حقه. يعني اللي تعلمته أنا من خلال الناس إنه الأغلبية ما يعانوا من الطيبة بشكل أساسي، هم يعانوا من خوف زائد، مثلا إنه يخسر علاقات، إنه الناس يزعلوا، أو الأشخاص من حولهم يحكموا عليهم، أو ممكن يكون خوف من الشعور بالذنب،
0: أيوه
1: فعشان كذا ممكن يعطي فوق طاقته، يتحمل أكثر من اللازم، يقبل أشياء هو المفروض إنه ما يقبلها، فينهار ويبدأ في العيش بدور الضحية اللي أكيد ما يوصل فيها الحال إلا إنه يفقد الثقة تماما في نفسه وما
0: أيوه
1: يقدر يعيش حياته بالشكل الصح.
0: مهم. يعني طيب، كيف ممكن الإنسان اليوم لما يعني يكون عنده هذا الخوف ويتملك هذا الخوف، كيف ممكن إنه يتخلص من هذا الخوف؟ إيش اللي محتاجه علشان يعززه ويقوي نفسه فيه؟
1: هو يحتاج أول شيء إنه يتعلم يقول لا، ويبدأ في جزئين يعني من العلاج لهذا الشيء. أنا أشوف أول حاجة نتعلم أساساً بإنه كلمة لا ما تعني إنه نفقد إنسانيتنا، وبالعكس هي أساس متين لبناء إنسان متزن. وكمان نبدأ في جزء آخر إنه مثلاً كعائلة، كأب ولا أم، ممكن نبدأ إحنا نعلم أبنائنا وعيالنا من الصغر إنه يقدر يرسم حدوده، يبدأ من عندنا. يعني مثلا عندي بنتي، أعلمها من الأول إنك عندك المساحة تقدري تقولي لا بالطريقة اللي أنت تحبيها إذا الشيء هذا يأذيكي ولا يأذي حدودك،
0: جميل.
1: فما يلغي هذا الموضوع إطار الحدود الأخلاقية اللي نرسمها مع بعض.
0: في ناس أحيانا ما تفهم هذا الشيء، أنت قلت لي لا أنت يعني ما تحبني، أنت قلت لي لا أنت يعني كأنك يعني يشخصن الموضوع، ما ينظر لي الموقف، ياخذها من
1: صح
0: زاوية شخصنة، يعني فلان قال لي، ما
1: صح
0: يقول
1: بالضبط
0: ما يشوف، ما يقيس عليها منظور الحديث اللي صار أو الموقف اللي صار.
1: صح هو البداية، الحل الأساسي هو يبدأ من عندنا. فأنا أشوف إنه الإنسان يحاول يرسم حدوده بنفسه، يبدأ يتفهم طبيعة البشر المبنية أصلا إنه تعاملك بالطريقة اللي أنت تفرضها. هذا ممكن الناس ما تتفهم، بس أشوف نفسي أنا في الموقف، هل أنا يهمني أو الأساس عندي إني فلان ما يتفهم، ولا إني أنا أكون متاح أو إني مستنزف؟ هنا يحتاج إني أنا أتخذ قرار. فإذا أنا دائما أظل في في كل مرة أفضل إنه الناس تزعل مني، أخاف إنه الناس تزعل مني، فأنا أقيس، معناه إنه أنا أشوف نفسي مقارنة بهذا الشخص لا شيء، فينعدم عندي تقدير الذات. فلازم إني أتعلم كيف أقدر ذاتي أكثر،
0: متفق
1: ومن
0: معك.
1: تقديري لذاتي على طول بتنرسم حدود، والناس لا يمكن إنها تزعل مني إذا شافت هذا الموضوع أنا مؤمن فيه مقتنع فيه.
0: صحيح، وهذا اللي احنا نتركه كأثر ايضا في ابنائنا. استاذة امل، اذا كنت تتفقي
1: صحيح
0: معنا، يعني اليوم كثير من الاطفال للاسف يتنازلون عن مبادئهم واشياء كثيرة فقط علشان يكون صداقة، ابسط حاجة.
1: صحيح صحيح
0: وللعلم يعني يتخذ هذا الشخص وكأنه يعمل لدى هذه الصداقة، يعني روح جيب لنا، سوي لنا، يعني وهو يقول أنا ما عندي حد، بس لأنه ساكت وهادي وطيب. كيف اليوم الأسرة تبدأ تعزز ثقة أبنائها بنفسها؟ احنا نعرف أن الطيبة حاجة، وأن تكون شخصيتك بشخصية بإدراك، عندك كذا حزم، عندك موقف تقدر تقول لا، أنك أنت تطلق العنان له وأنت واثق بربيت شخص بدرع بحماية قادر يحمي نفسه في الخارج.
1: صحيح، يبدأ دائما. أصلا اللي أنا أشوفه أستاذة مشاعل إنه ما في طفل يوصل لهذه المرحلة مع أصدقائه إلا إنه في خلل من البداية في الأساس، من عمر الطفل لما يبدأ عمره 2 أو 1.5 سنة، وهو يبدأ يتعرف عن المحيط ويتعرف عن نماذج العلاقات من الأب والأم، هذا أول نموذج هو ممكن يشوفه. فأنا لازم إني أبدأ أتعلم كيف أساعد طفلي إنه يحدد خياراته، حتى على مستوى الألوان مثلا أساعده إنه هو يحب يختار، أنت تختار هذا اللون ولا تختار، وأحترم هذا الخيار وما أفرض عليه رأيي.
0: صحيح.
1: كمان ما أعلمه المساومة، إنه إذا أنت ما عملت كذا أنا ما بعطيك كذا، إذا ما سويت كذا، هذا يخليه باللاوعي يحس إنه لازم يخضع عشان أنت ترضى عني، أتنازل.

0: فشوية شوية يتعلم الطفل يبني قراره من الأب والأم اللي هو مركز الحماية والأمان في دائرته. فلما يشعر إنهم عاطينه الثقة إنه يختار والدعم الكامل، فتنبني الشخصية بشكل أقوى مع المحيط ومع الأصدقاء، فيكون قادر إنه يقول القرار بشكل مناسب بدون ما يخسر أصدقائه.
1: جميل. طيب اليوم احنا ايش اللي يحتاجه الانسان الى جانب انه هو طيب قلبه؟ هل يحتاج الى وعي، يحتاج الى حدود، ام يحتاج الى حكمة؟ يعني وصلتني رسالة تقول احد المشاركين وهو يشارك في موضوع طيبة القلب، يقول طيبة قلبي حرمتني من اشياء كثيرة، طيبة قلبي راحت لناس على حساب نفسي، الحمد لله رب العالمين.
0: صحيح صحيح.
1: إيش اللي يحتاجه الإنسان اللي قلبه طيب، اللي دائما وصفوهم أفئدتهم كأفئدة الطير؟ هل يحتاج إلى وعي،
0: صحيح.
1: يحتاج إلى حدود، أم إلى حكمة؟
0: يحتاج أولا برأيي إنه يكون واقعي، إنه أولا يدرك إنه هذا المفهوم إذا ظل متبني طول حياته فما بيستفيد شيء، لازم إنه يتغير. فالتغيير باب لا يطرق إلا من الداخل. أنا عارفة إنه ممكن يكون تأذى كثير، لكن تكرار المواقف اللي تأذيه تعطيه درس إنه لازم هو يبدأ يرسم أول حد من حدوده، يتعلم إنه كلمة لا هي ما تنقص من قدره، ما تنقص من مظهره أمام الآخرين أو من محبته، طالما إنها لا تتعدى على الآخرين ولا على حقوقهم.
1: نعم.
0: فمهم إني أكون واعي وبدون ما يعني أظن إني أفعل الخير للناس بانعدام ثقتي بنفسي.
1: طيب يعني هل يصل الإنسان الطيب إلى استنزاف نفسي من وجهة نظرك؟
0: أكيد ممكن يوصل إلى استنزاف نفسي كبير جدا، خاصة إذا سمح لهذا الشيء من أكثر من شخص، فيبدأ مثلا من الدائرة المقربة، ثم يتوسع شوي شوي إلى دائرة الأصدقاء، ثم بعدين إلى دائرة المعارف، ثم ممكن إلى الوظيفة، إلى العمل، إلى، فيصير متكرر هذا الموضوع بالنسبة له حتى يفقد الثقة تماما في نفسه، يصير يشوف إنه الناس ما تحبه إلا عشان شيء معين،
1: أيوة،
0: فتستغل فيه نقطة
1: لمصلحة
0: معينة.
1: معينة.
0: أيوة، فيفقد تماما إنه عنده قدرات أو عنده رغبة أو عنده مميزات، حتى ما عاد يشوف الشيء الجميل فيه.
1: طيب كيف نقول لا من دون ما نفقد إنسانيتنا؟
0: أول جزء مثل ما قلت لك، نتعلم إنه كلمة لا ما تعني إنه نفقد إنسانيتنا أصلاً.
1: صحيح قلتيها.
0: بالعكس، إيه، أساس متين تماماً إنه الإنسان يبني بناء متزن لنفسه، وهذا أنا أعتبره مثل ما قلت لك هو دور أساسي يبدأ من العائلة، وثم جزء يبدأ مني أنا كشخص، بإني أتوقف عن الشعور بالذنب، إني لما أقول لشخص لا ما أذنب ولا أتحسس في البداية،
1: والضمير يشتغل أحيانا. أنا
0: أيوة
1: ليش
0: الضمير
1: قلت
0: طبعا
1: لا؟ ليش
0: يشتغل.
1: أنا رديتها؟ ليش؟
0: صح، هذا الضمير لازم، أنا كل ما كنت واعي إنه الآن ضميري يشتغل بطريقة غلط، يعني بما هو مبني أصلا من الشيء اللي نتربيت عليه، فبيخف عني. في البداية بتكون صعبة، أحاول إني أهون على نفسي، المرة الثانية بتكون أسهل، المرة الثالثة بتكون أسهل، بعدين بيصير هو تمرين كأن
1: أيوة.
0: أنا أعلم نفسي، أبرمج نفسي من جديد.
1: واضح. أحيانا والله ودك تقولين حق ضميرك اقعد استريح مكانك، أنت لا تتدخل.
0: تستريح.
1: خليني
0: صحيح،
1: أتصرف
0: أنت
1: أنا.
0: لا تتدخل حاليا.
1: الله يسعدك. طيب إحنا اليوم من وجهة نظرك في هذه الحياة، في هذا الواقع اللي نعيشه، هل نحتاج إلى ناس أكثر طيبة ولا أكثر وعي؟
0: أكيد نحتاج أكثر وعي، لأنه بصراحة طيبة بدون وعي مثل ما قلت يعني
1: أيوة.
0: يشتغل الضمير فيفسد كل القصة، لكن ممكن يعني الطيبة مع الوعي تخليك إنسان مختلف تماما، حتى تساعدك إنك تنجز وتثق بنفسك أكثر.
1: جميل. طيب إيش الشيء اللي ممكن اليوم الصغير اللي كل شخص ممكن إنه يعمله أو يبدأ فيه، أو خطوة ممكن إنه يسعى لها في المجتمع كذا تترك أثر لطيف وجميل، تعزز من مفهوم إن الإنسان خلقه هو طيب، الطيبة موجودة في كل
0: صح
1: إنسان، قد
0: صح
1: تكون درجات، ولكن إحنا نحتاج أن نعزز الوعي، نعزز اللطافة، الرحمة أنها تكون حاضرة، الإيثار، الشعور بالآخر.
0: شوفي يا أستاذة مشاعر، لأني دائما عندي مبدأ اللي هو هذا أشوفه أكثر نتيجة يعطي، إنه دائما ما أشير إذا أنا حابب أغير شيء بالمجتمع أو بالمحيط أبدأ من نفسي، بدل ما أشير أصبع الاتهام لأي مكان أو إني أبدأ أغير في المحيط، أبدأ أسلط الضوء على نفسي. مثلا ممكن أنا كمستمع أسمع هذا الكلام ويخطر في بالي، أو صح فلان طيب زيادة خليني أتكلم معه، فلان طيب خليني أنصحه، فلان طيب خلينا يعني أتكلم معه وأفهمه. لا، الأفضل واللي هي تعطي النتيجة أكثر إني أفتش في داخلي عن المفهوم اللي ممكن يتناسب مع هذه الفكرة. أنا بإيش طيب أكثر عن لازم، أنا بإيش صادق، أنا بإيش أحاول أغير هذا الشيء. مجرد ما أنا أتغير عن قناعة هذا بينعكس على المحيط حولي وبيبدأ على طول التغيير شوية شوية. فمثلا 5 أشخاص قرروا إنهم يغيروا بأنفسهم هذا الشيء، تأثيره أكثر بكثير من إني أروح أغير بشكل خارجي معنا.
1: جميل. في بعض الأشخاص أستاذة مليكة وانت تتكلمين أخذني كذا موقف، مكانتهم في المجتمع، مكانتهم حتى في بيئات العمل، تلاقين ما يقدرون يعني يجرحوا أحد أو أن يردون أحد أو أن يكسرون أحد، يقول أنا معروف، أنا ولد فلان، أنا مكانتي الاجتماعية العائلية الناس تعرفنا، فيخجل أن يقول لا، وأصبح يعني يستغل بطريقة وايد بشعة. تروح تتكلم مرة مرتين، يا فلان ترى قاعد يستغلون طيبة قلبك، قاعد يستغلون عارفين أنك أنت ولد فلان، وقاعدين يجوك متعمدين وعارفينك أنت ما بتردهم. إيش ممكن نقول حق الناس اللي طيبة بهذه الطريقة وماخذة مكانتها، اسم والدها شماعة إن هي ما تقدر ترد، خوفا حفاظا على اسم العائلة؟
0: أعتقد هذا شيء أستاذ مشاعل يبدأ من قناعة الشخص. ممكن إنسان هو مستمتع بهذه الصورة، ممكن يكون شخص هو حابب إنه يستمد مثلا ثقته بنفسه أو يستمد صورته من خلال إنه يعطي الآخرين بشكل إنه يكبروه ويعظموه، إنه مثلا ولد فلان. هذه صورة من الصور الإيجو. إذا هو متقبل ومستمتع ما هو متأذي من هذا الموضوع، فهو يعني هو زي ما تقول يعني أنت عجينك أنت تمتنه. لكن إذا شخص فعلا متأذي وأنا حاسس بأذيته وهو فعلا رافض أنه يتعامل بهذه الطريقة، أساعده بأنه يشوف الجانب السيء من هذا الموضوع، بأنه مثلا يتخيل نفسه أنه فقد هذا الصورة، مثلا إنه مش ولد فلان. هل هذول الناس بيظلوا يعاملوك بنفس الطريقة، بيظلوا يستغلوك بنفس الطريقة، أو لأنه في مسمى آخر غير شخصيتك الحقيقية؟
1: أيوة.
0: فأنت كده تفلتر الناس، إن الناس تعرفنا بشخصيتي وبدون المسميات الخارجية. أكيد مثل ما قلت لك هي صعبة دائما، لكن التغيير يحتاج مجهود
1: ويحتاج لوقت وصبر أيضا وتدريب،
0: لكن النتائج دائما جبارة وعظيمة.
1: أي أيوة والله، أحيانا خطوة صغيرة محتاجة وقت علشان أنت تفهمها وعلشان تفهمك وعلشان تستوعبها، لأنك ما تعودت عليها، وكأنك تربي طفل صغير وتشكله وتعجنه من أول وجديد. طيب أستاذة أمل، لو خيرتي بين أن يكون أبنائك طيبين في عالم قاسي أو أقوياء في عالم ما يرحم، إيش اللي بتختارين وليش؟
0: أنا أكيد بختار إنه يكونوا أقوياء أولاً، لأن القوة طبعاً أكيد اللي نقصدها مش العدوانية
1: طبعاً،
0: لكن هي قوة شخصية، احترام الذات، إنه أقدر على حماية نفسي وحماية حدودي، وبعدها بعلمهم الرحمة شوي شوي، لأن بالنسبة لي الأولوية هي القوة، لأن الرحمة إذا خرجت من شخص قوي فهي صفة جميلة جداً، يعني خاصة إنه يكون مثلاً يكون شخص قادر إنه يؤذي ولكن لا يؤذي فقط لأنه لا يريد. فهمتين؟
1: واضح.
0: لكن الرحمة إذا خرجت من شخص، يعني إذا خرجت من شخص ضعيف فهي تتحول إلى استسلام. وأنا دائما مثل ما قلت لك أربي بنتي إن ما تحاول أبدا ترضي أحد مقابل نفسه. لازم تحمي حقوقها وتبتعد عن أي محيط سام بدون ما تفقد أخلاقه.
1: بالفعل الله يحفظها إن شاء الله يبارك فيها، وأكيد هي فخورة في أمها مثل ما إحنا قاعدين نسمع هذه المداخلة الثرية، والمستمع مستمتع أيضا بإنصات. يقول أحد المشاركين أستاذة أمل، أنا أنا طيب والدليل ما رحت ألعب كورة بس علشان أسمع وأشارك في البرنامج، نصيحتك لي.
0: هذه طيبة حميدة، كل الناس لازم يكونوا طيبين كذا.
1: سمعت علي خاطر تقول لك طيبة حميدة ونحتاجها. شو تقولين حق الناس اللي تسمعنا، كلمة توجهينها عن الطيبة الزايدة، عن طيبة القلب هذه؟ يعني أحيانا صفة الطيبة باتت من الصفات اللي النادرة في زمن أصبح
0: صح
1: خلينا نقول يشبه بعض البعض، مزيف، صعب
0: صح
1: تلاقين شخص كذا قلبه حلو، روحه حلوة، القعدة معه بس يعني تسوى الدنيا وما فيها. شو تقولين حق الناس
0: صحيح
1: اللي ما زالوا عندهم هذه الصفات ويمتلكونها، اللي ما ينغرون وراء المظاهر والسوشيال ميديا وإيش حاصل إيش ما حاصل، ولازم أظهر وكأن الناس تقيمني أنا إيش ركبت إيش لبست إيش عملت إيش سويت،
0: صحيح
1: ما قاعد
0: صحيح
1: يقدر ذاته ونفسه. يعني احترامي أنا كفلان، كمشاعل، كمنتصر، كأمل، كسين صاد من الناس، مش أنا ولد فلان. فإيش نصيحتك لهم؟
0: انه الموضوع الان مع هذا الضغط المجتمعي وضغط السوشيال ميديا الموضوع اصبح صعب، ولكن نصيحتي له انه يؤمن في نفسه اكثر. وانت صح، وقد ما كان في ضغوط مجتمعيه تخليك انك تفقد ثقتك بنفسك، تفقد شخصيتك الحلوه والنظافه اللي موجوده فيك، لازم تعمل كل مجهودك إنك تحافظ على هذا النور. بصراحة إحنا محتاجين ناس عندها نور حقيقي، مثل ما قلتي صار الظلام طاغي، ولكن أنا مؤمنة دائما إنه في نور يحارب هذا الشيء.
1: صحيح.
0: فهذول الناس هم إحنا محتاجين لهم. فبقد ما كنا يعني مسحولين بالسوشيال ميديا، مسحولين بهذه الصور المجتمعية اللي إحنا نشوفها، لكن وجود هذول الناس هم اللي يعطوا توازن بالحياة،
1: بالفعل.
0: وعيهم، طاقتهم، هدوءهم، هذا هو الذي يساعدنا إن إحنا حتى لو ما كنا نعرفهم بشكل شخصي، وجودهم على الحياة هو يعمل توازن بشكل غير واعي.
1: الله الله، مثل حضورك ووجودك اليوم عبر أثير إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان. تحية للي يسمعونا من دولة الإمارات العربية المتحدة أيضا اللي شاركونا. أستاذة أمل المليكي، كل الشكر لك على هذا الحوار الثري، بارك الله في علمك، في صحتك، في عمرك. شكرا على الأفكار والتجارب اللي شاركتينا إياها. سبحان الله، يقال دائما كل إنسان يأخذ من اسمه نصيب ولك من اسمك نصيب، وكنتي أمل للمستمعين وشعلة جميلة كذا بهذا الحضور. شكرا
0: شكرا
1: لرسالتك الجميلة
0: شكرا لك أستاذة مشاعل. أنا أيضا
1: تحمليها.
0: والله استمتعت جدا، وبإذن الله رب أشوفك كذا محققة كل اللي تتمنيه، أشوفك نجمة
1: أمين يا رب، أمين
0: في
1: يا
0: سماء
1: رب.
0: عمان والعالم العربي كله.
1: وياك حبيبتي، وياك كل من يؤدي دوره، وأكيد تأكدي هذه تضافر الجهود بتوصلنا دائما للأمل وللنور اللي إحنا نرجوه في المجتمع. شكرا للقيم الإنسانية اللي قاعدة تبثينها، بارك الله فيك، ودائما متابعينك. يسعدك ربي وين ما كنتي في أقطار العالم.
0: يسعدك ربي حبيبي،
1: أحسنتي، مع السلامة،
0: في أمان الله.

0: أصعب حاجة لما تكون أنت الساقي، أنت اللي تروي، أنت اللي تعلم، أنت اللي تعطي، أنت اللي تبادر، ومن يكبرون يسووا لهم ريش قالوا لك مع السلامة. تذكروا أن الأرواح الجميلة أحيانا ما تحتاج إلى أجنحة، لكنها تترك أثر الفراشات، مثل حضوركم الجميل مستمعينا على 7242200 الواتساب، ونقرأ بعض الرسائل. يقول المشكلة ما تبدأ لما تكون طيب أو صادق، بل عندما تبالغ في هذه الصفات حتى تصبح على حساب نفسك. عندما تقول كل ما في قلبك لكل الناس معتقدا أن الصدق يعني كشف كل ما بداخلك. نعم، الصدق قيمة عظيمة، لكن ليست كل حقيقة يجب أن تقال، وليس كل شخص يستحق أن يعرف كل ما في داخلك. تبدأ أيضا عندما تلخص للناس أكثر مما تخلص للناس أكثر مما يخلصون لك. فالوفاء خلق جميل، لكنه إذا كان من طرف واحد تحول إلى استنزاف نفسي. وعندما تظن أن الجميع يشبهك وأنهم لن يخذلوك، قد تصدم بالواقع، فالناس يختلفون وليس الجميع يحمل القيم نفسها. تأمل شخصا يساعد الجميع ويقف مع الكل، معتقدا أن الجميع سيفعلون الشيء نفسه، وعندما يحتاج إليهم لا يجد إلا القليل، فيظن أن المشكلة فيه، بينما الحقيقة أنه لم يتعلم وضع الحدود ولم يحسن اختيار الأشخاص الذين يستحقون عطاء طيبة قلبه. النفس يقول ليست ضعفا، والصدق ليس مشكلة، والإخلاص ليس عيبا، ولكن الطيبة بلا حدود والصدق بلا حكمة والإخلاص لمن لا يستحق هي أمور قد تؤذي صاحبها أكثر مما تنفعه. لا تغير أخلاقك، بل غير من تمنحهم هذه الأخلاق، فمن يقدر قيمتك سيحفظها، ومن لا يقدرها لن يغيره مقدار عطائك. النصيحة هي ليست أن تتخلى عن طيبتك أو صدقك، بل أن تتعلم متى ولمن وكيف تمنحها. شكرا لك يا علي خاطر النجادي. ناخذ مكالمة، نقول ألو. مساء الخير.
1: مساء النور أم تيمور، كيف حالك؟ لا بخير
0: الحمد لله. طيب يسرك الحال.
1: يا حي وسهلة والله.
0: أهلا وسهلا.
1: حي
0: حديد.
1: لا أنا استغيث. أيوة حديد. نعم حديد.
0: كيف حالك؟ كيف صحتك؟
1: على صحتي الحمد لله بخير وعافية. كيف حالكم؟ طيبين؟
0: طيبة. تو دق عمر افتكرتك انت.
1: والله انا هو مسكين شجع وكعب ونعم في الاذاعة. مشاعرك من احتك. انا احب الاذاعة وايد، ترى وايد وايد وايد، لكن احيانا يكون حاسس الخط وحاسس الخط. لكن ما سمعت الاخ عمر دعرين مسكين مداخلاته، فقلت انا بشوف احاول. الحمد لله الحظ، يعني من اول ما دق الهاتف سمعتك حطوا عين خط مار دايركت. يعني
0: يعطيك العافيه، حياك الله.
1: الحظ حلو
0: الحمد لله. نعمتوا بالرحمه يا حديد هناك في صور.
1: ها
0: نعمتوا بالرحمه، يقولون شويه نفاف ومطر.
1: والله يا مشاعل الحين انا اسف، يعني ما عليش الحين يقولوا مطر هنا مطر وحي ما
0: ما ياك شيء.
1: ما يعني شيء ابدا.
0: يمكن سحابه صيف مرة ما تعرف.
1: علي سحابة صيف أنا وحدي ما عرفت كيف شرها صدقيني.
0: يعني سحابة كذا سريعة محملة بالمزن وكذا تغطي الأرض وتروي الأرض مطر وتروح. قول يا حديد نصيحة تقولها للمستمعين بكلمة لا.
1: والله كلمة لا أقولها أنا مش يعني في شيء حلو مثلا بتقول أنا فلان أنا كذا كذا، أمش بقول كيف أنا مشكلتي الحين شوية التركيزات عندي، كل مداخلتي معاكم حلو، حتى من داخلة الأخ.
0: زين أنا بقول لك نصيحة. أقول لك لا تقطع تواصلك مع إذاعة الشباب
1: أبدا ما أقطعه.
0: خلاص
1: مستحيل.
0: الله يسعدك.
1: إذاعة الشباب هذا دم من شرايين قلبي.
0: الله الله.
1: أكيد مشاعد.
0: الله يسعدك.
1: ما يعني حتى بغيت أبكي أقول إذاعة الشباب. مستحيل.
0: وين أستاذ عفرة خلت أسمعك الحين؟
1: ونعم مشاعل ونعم. نعم. وعادي ونعم وندى وكلكم كلكم.
0: ما عليك زود.
1: أولاد وكلكم ونعم كلك أكيد أكيد.
0: بارك الله فيكم. أنت وأنت أنت وجزء من هذه الإذاعة يا حديد.
1: ما تقصري يا أم تيمور مشاعر، أنت ما تقصري ما تقصري. هذا كلامك هذا كلامك هذا الآن كلمة هذه تحصلته.
0: الله يبارك فيكم إن شاء الله، ما ننحرم إن شاء الله.
1: هذا لبنات عمان، شوف يعني حلاكم حلوين، كلامكم عيالنا يعني كل صراحة كلام حلو، كلام إيش أقول لك يعني.
0: الحمد لله، بلاد واحدة ومجتمع واحد، وكلنا تربينا من أرض واحدة.
1: أكيد.
0: الله يبارك.
1: أنا شياب مشاعل.
0: الله يبارك في عمرك إن شاء الله.
1: أقول لك لحظة دقيقة، سؤال ثاني.
0: قول قول قول.
1: شوفي إحنا حنش، أنا واحد كلام عن نفسي شخصياً. ما يقارب اللي فوق 70، باقي شوي بوصل 70.
0: عمر طويل إن شاء الله.
1: مشاعل هي 2000 إذاعة الشباب روى واحد من تاريخ 23، اليوم ما أعرف كم 26 أو 27، من أربعة أيام. أربعة أيام. مشاعل أنا من 2013 والله العظيم والله ما بينفع زين، الحمد لله بتقول أنا وصلت كابتدائي في الدراسة. لكن فضل الله وفضلكم هذه الإذاعة الطيبة مش مجاملة يا مشاعر والمستمعين، الإذاعة هذه نعمة من نعيم الله سبحانه وتعالى في عمان.
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله، اللهم لا تجعل عملنا من تورياء.
1: نعمة على استفدت كثير كثير جدا، وجزاكم الله الخير. ومشاعر هذا أنت الآن تكلميني بنت، كيف تتكلم، كيف تسامتك حديد، يعني هذه نعمة من عمس يعني سبحان الله، والحمد لله على كلها نقول الحمد لله رب العالمين.
0: الله يبارك في عمرك إن شاء الله ويحفظك.
1: أبو شيحك عمر العريمي عاد ما حين عدك على الكافي مالك.
0: إيه مطلعينا ولا دخته مطلعينا يتمشي.
1: إيه مساكين ما يقصروا معاه ما يقصروا. عمر أنا خلاص تربعت، أنا ترى واحد شهر قعلان جير هناك وهو يعرف. وزين ويتصل فيه وأقول له مشغول جير وكذي. ولكن احنا قلنا رجعت انا الحين انا هنا في الصور، لكن تاريخ 5 عندي شوي شغف البريمي بروح البريمي تاريخ 5/8.
0: الله يسعدك ويحفظك يا رب السلامة.
1: والاخ عمل عريم كثير، وكلكم كلكم من صغير وكبير، وجو سمحوا لي على كل
0: الحل بالحل يا حديد، بارك الله فيك
1: يا مشاعل. مشكور مشكور مشكور والله، مشكورين مشكورين وايد وايد.
0: الله يسعدك الله يبارك.
1: كل مداخل شويه لكن عفوا مشاعل شويه أنا بصراحة تعجبني مداخلة إنسانها، دائما بقولها اللي هو سعيد، هذا الرجل سعيد فتحي.
0: ما اليوم ما شارك اليوم
1: والله قاعد انتظر
0: شكله قابض، يمكن رايح صلالة قابض خط الحين ما تعرفه مشغول في شيء.
1: والرجل اللي قبل اللي سبق قبل اللي هو من مدينة العين،
0: من العين أبو سلطان خليفة.
1: ونعم
0: ما عليك زود ما عليك زود
1: يعني والله على سيد الفتحي الصراحة الصراحة أنا ما أعرفه ولا أتكلم معه ولا، لكن شيء سك يعني من حلاه.
0: يلا إن شاء الله يوصل توصل تحياك.
1: مشكورة
0: بارك الله فيك، تروح ترجع بالسلامة من البريمي
1: إن شاء الله.
0: أحسنت أحسنت، وداعة الرحمن.

نقرأ رسائل المتبقية معنا مستمعينا. يسعد مساكم. طيبة سمة المسلم وتدل على نقاء سريرته ويتعامل الشخص مع الناس بأخلاقها التي تربى عليها، لكن البعض يرى الطيبة ضعف. سيف الهاشمي، تحياتنا لك يا سيف من الكامل والوافي، وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لك يا مخرجنا ومشاعل بخصوص طيبة القلب. الحمد لله، هذه نعمة عظيمة نعمها الله سبحانه وتعالى علينا، وهي فطرة وخصلة رائعة من وجهة نظري أنا كساعد الهدابي بخصوص طيبة القلب. متى أقول لا أو أتخذ القرار؟ طبيعتي أنا أحترم وأقدر إن كانت الشخصية بتعامل معاها، ولكن أتعامل معها بحسنية على نوع الموضوع. وين كان الموضوع؟ إذا كان يعتمد أني أتخذ فيه قرار، أول شيء بنصحه، بعدين إذا ما سمع النصيحة أتخذ القرار من واقع الحياة. ما تعني طيبة القلب أني أنا أتقبل أذى بصمت. بعض الناس يفسرون صفاء النية هي ضعف ويستغلون سماحة النفس. ما شاء الله، رشت مطر خفيفة نزلت علينا بمنطقتي، منطقة الشرس، شرس الهدادبة في المصنعة، والأجواء رائعة جدا. حياك الله يا سعد الهدابي من ولاية المصنعة. وأيضا رسالة تقول لا للانكسار، نعم للتفاؤل. مساءكم ابتسامة. أم عمران، أحب أقولكم لا تزعل على كل شيء، الدنيا ما توقف على شيء، واللي الله كاتب لك بيجيك في أحسن وقت، والدنيا أقصر من أن إحنا نضيعها بالزعل. أبا أهداء والهان راشد الماجد من مجهول. سمعناكم أغلب أغاني راشد الماجد، ما كفتكم بعدها. عندنا مطر، أمطار في سماء العمت بالرحمة، وتحياتنا لك يا جميل السعدي. وأبو سيف مهند السعدي، شكرا. تقريبا قرينا أغلب الرسائل اللي وصلتنا. محمد ناصر الزهيمي الهاشمي يقول الدنيا كما تقدم لها تقدم لك، وما تزرعه اليوم تحصده غدا. الكلمة الطيبة والقلب الصافي هما الجمال الحقيقي لأي إنسان. مساء الخير والسرور، مساء القلوب الطيبة والنفوس النقية. حياك الله يا أبو ناصر، يا أهلا وسهلا. أبو أيضا عمان يقول طبيعي لا للتكبر والغرور. تحياتي وسلامي لجميع المستمعين، بالأخص من يعرف طبيعي، وتحية خاصة لأخي يعقوب السيابي ولأبو إياد الشيادي، محمود المنصوري، صادق البلوشي، ومحمد عبد الله الناعبي. أبو ليان السعدي يقول وصلت، يقول لا تأنس بغير الصدق، ولا تعطي سرك إلا لأمين، ولا تيأس من روح الله. وصلت لبر الأمان الحين، تحياتنا لك يا أبو ليان، الحمد لله أن وصلت المعلومة. ومس هيل تقول مساء الخير وتيمور، تحية طيبة لكم وللمخرج ولكل أصدقاء البرنامج. فلولا لا للذي يرتب حياته عكس التيار، قولها لا لتعيش مرتاح مدى الحياة بالأعمال الصالحة والطيبة. الإنسان يمتلئ بذاته، بحياته، بتركيزه على نفسه، تعامله بأخلاقه مع الناس. تحياتنا لكل اللي تواصلوا معنا. قبل ما نختم معاكم نقولكم لا تجعل طيبة قلبك سبب في خسارة نفسك، تذكر، ولا تمنح الجميع المساحة نفسها في حياتك. لا تعتذر عن الحدود اللي تحمي سلامك، لا تسمح لأحد أن يفسر طيبتك ضعف، لا تعطي أكثر من قدرتك بعدين تنكسر بصمت. لا تغير قلبك الحلو، غير فقط من تسمح له أن يقترب منه. لا تطفي وتطفي نورك لأن أحدهم ما عرف قيمته. لا تندم على خير سويته حتى لو راح لشخص ما مستحق. لا تخلي خوفك من خسارة الناس سبب في خسارة نفسك. لا تقول أيوة حاضر ونعم وأنت في داخلك تحتاج أنك تقول لا. لا تقابل الإساءة بالإساءة، لكن لا تسمح بتكرارها. لا تحمل قلبك أو لا تحمل قلبك فوق طاقته علشان ترضي الجميع، ولا تمنح طيبتك بلا وعي. لا تحرم الناس منها بسبب تجربة، ولا تقسو على قلبك الجميل هذا الحلو لأن صدق في يوم من الأيام أو أحب بعمق وبراءة وأحسن الظن في أشخاص ما كانوا يستاهلون. لا تتوقف عن كونك أنت إنسان طيب، تعلم بس متى تكون
طيب وبحدود. نقولكم في نهاية حلقتنا تذكروا دائما لا تتخلون عن طيبة قلوبكم، لأنها أجمل ما فيكم، امنحوها لكل شخص يعرف قيمتها، وضعوا دائما هذه الحدود الحلوة اللي تحفظكم. الطيبة ما تعني أنك تتنازل عن نفسك، وكلمة لا في وقتها مش قسوة، ولكنها احترام للقلب وحماية للسلام. شكرا لكل المتابعين، شكرا لكل تواصلوا معنا، وهذه تحيات مشاعل القاسمي والمنتصر بالله العامري، ويوم الغد يرافقكم زميلي عدنان الميمني.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور. فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
1: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
0: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حسان وبقمحي وبقمحي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي تاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة شباب في حلقة جديدة من برنامجكم ميادين الشعر. مساء يليق بالشعر حين يجيء محملا بعبق المكان وبالذاكرة، حين تفتح نوافذها على صوت القصيدة، وبالروح حين تجد في الكلمة ما يوقظ جمالها ويمنحها فسحة من التأمل والصفاء. أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة شباب الكرام، وحييكم أنا محدثكم أخوكم عبد الحليم الداعي، الذي يشرفني أن أصحبكم طوال الساعتين القادمتين إعدادا وتقديما لبرنامجكم ميادين الشعر. هذا البرنامج الذي كما عودناكم نلتقي فيه بالشعراء، نقترب من تجاربهم، نصغي إلى الحكايات التي تقف خلف نصوصهم وإلى التفاصيل التي لا تقولها القصيدة كاملة لكنها تومئ إليها بطرف خفي بين بيت وآخر. نعود إليكم اليوم أعزائنا مستمعي إذاعة الشباب بعد انقطاع امتد لأكثر من 5 أسابيع تقريبا فرضته السهرات الرياضية التي خصصت لمواكبة وتغطية أحداث كأس العالم، الحدث الكروي الأبرز. فنستأنف معكم رحلة البرنامج ونفتح من جديد ميادين الشعر، ميادين القصيدة، حيث للكلمة حضورها وللشاعر صوته وللتجربة أسرارها التي تستحق أن تروى. ضيفنا في هذه الحلقة أعزائنا مستمعي إذاعة شباب شاعر تشكل وعيه الأول في بيئة ظفارية عامرة بالشعر والفنون الشعبية، ونشأ في أسرة جعلت من القصيدة جزءا من مجالسها وأمسياتها. فبدأ شاعرنا الكتابة في سن مبكرة، ثم مضى يجمع في تجربته بين الشعر النبطي والفصيح، مستندا إلى ذاكرة المكان وإلى حس وطني وإنساني ظل حاضرا في نصوصه ومشاركته. شاعرنا لهذه الليلة، فارس هذه الحلقة، الشاعر حامد بن مسلم المعشني، صاحب حضور البارز في عدد من الأمسيات والمناسبات الوطنية، إلى جانب مشاركات إعلامية عبر التلفزيون العماني وإذاعة سلطنة عمان وإذاعة شباب وهلا اف ام وغيرها من الإذاعات، وقد عرف عدد من نصوصه وفي مقدمتها قصيدته في رثاء السلطان الراحل قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، القصيدة المعروفة بعنوان نوفمبر الميمون. في هذه الحلقة نعود معا ونعود معه إلى البدايات، نستحضر أثر الأسرة والموروث الظفاري في تشكيل وجدانه، ونسأله عن علاقته بالفصيح والنبطي، وعن حضور المكان في نصه، وعن تجربته مع المنبر والإعلام، وعن الشعر الوطني، وعن رؤيته للمشهد الشعري العماني، وما يحمله من طموحات لمستقبل تجربته، وإلى غير ذلك من المواضيع. دعونا نرحب معا أعزائنا مستمعي إذاعة الشباب بضيف الحلقة الشاعر حامد بن سلم المعشني. أهلا وسهلا بك شاعرنا.
1: أهلا وسهلا بكم وأستاذ الكبير وأديبنا الشاعر ودائما المتألق في هذه البرامج التي أثراها عبر الفترة الماضية تابعناه، وكان لك اتصال سابق العام الماضي لكنها لم تتح لنا الفرصة نتيجة ظروف خاصة، فأنا سعيد بهذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ضيفا خفيف للمستمعين في هذه الحلقة، وأن تؤتي هذه الحلقة ثمارها وتنال إعجاب الجمهور والمستمعين الكريم
0: بإذن الله. أنا واثق تمام الثقة شاعر المبدع حامد بأن سنكون مع حلقة مميزة، خصوصا نحن اليوم في ظفار، يعني اليوم حلقتنا كذا بعبق اللبان. ولا ننسى اليوم عاد طبعا أخوي محمد صفرار يخرج لنا هذه الحلقة اليوم عبر أثير إذاعة الشباب هنا من من من من إذاعة من استوديوهات الإذاعة هنا في حي الشاطئ، نكهة خاصة وإخراج خاص بإذن الله. دعنا ندخل في المحور الأول شاعرنا عن البدايات والبيئة الأولى لكل شاعر، نافذته الأولى التي أطلت منها القصيدة على قلبه. فقد تكون هذه النافذة كتابا أو معلما أو مجلسا عامرا بالكلمة أو بيتا يتردد فيه الشعر حتى يصبح جزءا من تفاصيل الحياة اليومية. نشأت شاعرنا في أسرة تهتم بالشعر والفنون الضفارية. كيف تصف أثر تلك البيئة في تشكيل وجدانك؟ هل كانت هي البذرة الحقيقية التي أنبتت الشاعر بداخلك؟
1: طبعا يعني الوجدان هو في البداية هو سجل الشعر، والأسرة كان لها الدور الكبير في يعني اهتمامها بالشعر. وأتذكر يعني في بدايات يعني طفولتنا لا تكاد تخلو أي أمسية مع أبائنا وأجدادنا إلا وتم الحديث فيها عن الفنون الشعبية، خاصة الموروثات الموجودة عندنا والمتنوعة في محافظة الظفار، أمثال يعني فن الزامل أو فن النانا والتبرارت، ويتناقلون هذا الموروث قديما ويجددوه في نصوص جديدة من قبل شعراء يعني آخرين، فتكون هذه الجلسة عامرة دائما وامسياتها رائعة، ويعني تؤجج فينا وتلتهب فينا المشاعر لسماع ما هو جديد وما هو موروث قديم لإحياء مثل هذه السمرات مع أبائنا وهذه العائلة والأسرة عادة في الأرياف. هذه الجلسات يعني لها نغمة خاصة ولها ترنيمة وسيمفونية مميزة، وهذه الفنون كما تعلمون لها ألحان جميلة وتشنف مسامع الحاضرين، فأججت فينا في البداية هذه الجذوة الشعرية في نفسي. أضف إلى ذلك مرحلة يعني الطفولة ودراستنا في مدارس الأرياف والتحاقنا بجماعة الإلقاء وجماعة الإذاعة المدرسية كان لها دور آخر في صقل هذه المواهب والاهتمام بالشعر النبطي مع الشعر الفصيح. فكانت هذه المرحلة الأولى التي بدأنا فيها يعني رحلتنا الأولى.
0: نعم، هي البدايات الأولى غالبا شعرنا ما تكون خجولة، أشبه بالأقرب ما تكون للخربشات.
1: نعم،
0: لكنها هذه الخربشات يعني تبقى هي الأصدق لأنها ولدت بعيدا عن الأضواء وعن فكرة النشر أو الشهرة. حين كتبت أولى محاولاتك الشعرية في المرحلة الإعدادية، ماذا كنت تكتب ولمن كنت تكتب؟ ما الذي شكل الحافز الأول للانطلاق للشرارة الشعرية؟
1: هو تحدي يعني كان في التحدي، ما يعني لم تكن هذه المرحلة مرحلة وتجربة ناضجة بحيث أنها ترسم لنا خطوطنا في الكتابات النصية، وما زالت التجربة يعني يعتريها الكثير من الأخطاء، يعني المحاولات البدائية كلها يعني لامسها أخطاء وتحتاج إلى تعديل وخجولة جدا، صعب أنها تطلق بأنها شعر. حتى
0: شوف مثل هذا الابتسامة الحين اللي أنت تستعيد الذكرى وتبتسم، هو فعلا كثير من الشعراء حامد يعودون إلى نصوصهم الأولى بنفس هذه الابتسامة لأنها تكشف حجم الرحلة التي قطعوها فيما بعد. هل ما زلت تحتفظ بشيء من تلك النصوص المبكرة؟ ولو قرأتها اليوم ماذا ستقول عنها؟
1: والله أبدا، هذه النصوص صعب أن يحتفظ بها يعني، لأنها كانت يعني كلها تجارب فاشلة بعضها، ولكنها يعني نمت.
0: لا عاد يولد مكتملا، لا بد في البداية أنت الطفل بداية يحبو ويتعثر ثم يمشي.
1: نعم صحيح،
0: هكذا أيضا الشعر بلا شك. يعني البيئة الظفارية تمتلك خصوصيتها الثقافية، غنية بالموروث، متنوعة في الفنون، قريبة من الطبيعة، كل ذلك ينعكس بلا شك على وجدان المبدع. كيف حضرت ظفار في قصائدك؟ هل حضرت بوصفها مكانا بين قوسين أم ذاكرة أم هوية شعرية أم ماذا بالضبط؟
1: ظفار دائما حاضرة في وجدان أي شاعر ظفاري، وحتى من إخواتنا الموجودين في السلطنة، هي حاضرة لدي في الذاكرة وحاضرة في الهوية والمكان. وكما يقال بأن الشاعر ابن بيئته، فانطلاقتنا هي فعلا هذه الصور الجمالية في التي حباها الله سبحانه وتعالى هذه المنطقة، لا بد أن تكون دائما ولادة لدى الشاعر والكاتب والأديب وغيرهم.
0: عادة أنا ما أتدخل فيما مسألة إيش القصائد اللي يختارها الضيف، يعني أترك له الخارطة يرسمها كما يشاء فيما يخص النصوص الملقى، لكن بما أننا نحن في ظفار أرض اللبان فأنا أستميحك عذر عامد أنك تعطر الأجواء بأول نص عن أم اللبان، عن ظفار.
1: إن شاء الله.
0: هذا النص أولا ماذا كانت يعني مناسبته؟
1: هذا النص يعني في الحقيقة اتصل بي دكتور وشاعرنا الكبير عمر محروس أبو عبد الله في برنامج الناس والخريف، وتحية له عبر هذه المنصة وعبر هذا الميكروفون، في برنامج الناس والخريف مع مذيعنا المتألق اللي هو الأستاذ عبد الله السباح.
0: نعم.
1: فكتبت هذا النص بهذه المناسبة، وكانت قبل سنتين أتوقع. القصيدة بعنوان أم اللبان، أقول فيها: أم اللبان ضياء دون تأثيل، يا مطلع الشمس من جيل إلى جيل. أم اللبان غشاك الحب أزمنة، وفي سمهرم ألقى بالأباطيل. أم اللبان ظفار السحب ماطرة، فالساقط القطر درا كالقناديل. هنا الخريف كساك اليوم حلته، ما جل قشيب بهاء بالأكاليل. يا جنة الأرض، يا أوبار، يا وطني، يا بسمة الصبح من ثغر المواويل. يا أعذب الحب في شعري ومفردتي، جمر الحروف تلظى في أقاويلي. يا دوحة الشعر والكتاب من أزل، سحر البيان به من سحر تنزيلي. أنت النعيم لكل الحالمين فما أحلاك قربا بعين دون تخيل. جمال ريفك سيار بأوردتي، ترابك انداح مسكا بالمكاييل. مدائن السعد في كل الفصول سنن، منارة الدين تهدي كل ظليل. طوفي بدربات سبعا حيث قافيتي، طافت محاسنها ميلا على ميلي. أنت الحضارة يا أحقاف مملكة، من بعد بلقيس في بدء وتكميل. ذات العماد أرى في خدرها إرم، قرأت حكايات عاد دون تطويل. فلتسألي مصر عن نقش يحدثهم في معبد الدير يروى للتماثيل. كم فاح منها لبان في ممالكهم، فعطر الفوح منها أمة النيل. أجراك روري إلى الإغريق مفخرة، فكان ميناؤه مرسى الأساطيل. ومربط الخيل في مرباط ينبئهم قوافل الخير، قوافل الخير من سومر سرابيل. حصون رخيوت ما زالت تحدثنا عن ماضي العهد، عن عصر بتفصيل. كم سطروا المجد من صانوا حصونهم، شم الأنوف بتشريف وتفضيل. أثرت حرفي بأن يهديك أجمله، من صادق القلب قولا أو بترجيل. تبت يد الشعر والأبي.

0: الناس أجمعوها من آي حسنك ترمي بالغرابيل مدي بساطك يا أرض الملوك ويا غيم مدي بساطك يا أرض الملوك ويا أرض السلاطين من غيم الهماليل وأدرك الصبح في إشراقه فعسى يسمعك طيري تلاحين البلد.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله أكبر الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

اليوم قلبي غزاه الشوق مرتفقا، اليوم قلبي غزاه الشوق مرتفقا، واسترسل الوزن من وحي التراتيل أرخى الزمان.

0: الأمان عليك الحجبة، فانكشفت حسن العذارة على لبس الخلاخيل. آوت إليك قلوب الناس أجمعوها من آي حسنك، ترمي بالغرابيل. مدي بساطك يا أرض الملوك ويا أرض السلاطين من غيم الهماليل، وأدرك الصبح في إشراقه، فعسى يسمعك طيري تلاحين البلابيل. كم أذن الفجر يا ريدان مبتسما، والطير ما بين تكبير وتهليل. أرى نخيلك طالت في السماء نصبا لتحجب الشمس من تلك العثاكيل. أنا الموزع في جنبيك من وله، ودرة الشط في ريسوت تحكيلي. أم اللبان حضنت الوصف فارتقبي، عشقي تمدد في صبحي وفي ليلي. حزت الجمال نياشينا على لغتي، وفي المجازات طيبا في المناديل. تزهو الفصاحة بل تختال في قلمي من البديع عليها صبغة النيل. رسائل الشوق ملأى لا مراء بها، تسجي القريض بشتى من مراسيلي. أهيم حبا فيا محبوبة التقطي، وحي البيان بلا زيف وتأويل. واستعمر القلب حيث القلب متصل في حرمة الحب لا يرضى بتبديل. إن الخريف وصال باح أيسره، يلملم الضوء في صيف ويميل. سلبت يا شعر مني كل أخيلتي، يا شعر ماذا عساك اليوم تبقي لي؟
1: بلا شك سيبقي لك الكثير والكثير، وهذا ما نطمعه ونطمح إليه أن نستمع ومن وأن تشنف أسماعنا من هذا من عذب هذا القصيد شعرا. صح لسانك،
0: صح الله بدنك، أشكرك.
1: شكرا. بين الفصيح والنبطي، يعني شاعرنا ليس من السهل أن يتنقل الشاعر بين الفصحى والنبطي دون أن يفقد صوته الخاص، لأن لكل منهما أدواته وإيقاعه وروحه. كيف استطعت أن تحافظ على توازنك بين اللونين، أن تمسك العصا من المنتصف كما يقال؟ متى تشعر أن الفصحى أقدر على التعبير، ومتى تنتصر للشعر النبطي؟
0: منذ أن بدأت في كتابة الشعر الفصيح، وصلت سريعا إلى مرحلة المكنة الشعرية وطاقات الكتابة التي وصلت إليها في الشعر النبطي. يعني بل كان النفس الشعري عندي في الشعر الفصيح أكثر وأكبر من النفس الشعر في الشعر النبطي، سبحان الله. لأنني أجد نفسي إنه هذه اللغة يعني فيها صور جميلة وفيها مفردات وبحرها يعني غزير، يستصعب على من غاص في هذه اللغة أن يجني يعني محارها وجواهرها. ونحاول دائما أن يعني نحافظ على هذه اللغة، اللغة العربية والشعر الفصيح، خاصة عندنا كذلك في محافظة الظفار يعني القليل من الشعراء اللي يكتبون في هذا المجال. فدخلنا مضمار الشعر الفصيح بعد انطلاقتي في عام 2009، مع أنها متأخرة لكنها كانت يعني قصيدة المعلم في تلك الفترة هي باكورة. أنا أراها باكورة وانطلاقة يعني جميلة في الشعر الفصيح، وهي اللي جعلتني أستمر في هذا المجال إن شاء الله.
1: تحفظها، تحضرك هذه القصيدة؟
0: القصيدة نعم، القصيدة في تاريخ 12/5/2009. من هذا المنبر أتذكر دكتور سعيد الحارثي أبو خالد، وأحييه من هذا المنبر، لأنه كان يعني في تلك الفترة، رغم يعني أني أتخفى عن الظهور، كتب مذكرة رسمية تذكرها الأستاذ سعيد بن مخالف أبو أسامة، موظف في مكتب المدير العام، وكان يرتاد مسكني على حين غرة في مكتبي، سمعني أردد بعض الأبيات الشعرية صباحا، أتذكر الساعة السابعة يعني قبل بداية العمل الرسمي، ف يعني حاول إقناعي عدة سنوات أشارك في هذه الأمسيات أو في هذه المناسبات، ولكنني يعني ارتأيت أني أبتعد عن الشاشة وأبتعد عن الأضواء، لكنها مشيئة الله أن وضعني المدير العام الدكتور سعيد الحارثي في حرج، وطلب مني هذه المشاركة استنادا على المذكرة السابقة والآنفة الذكر، فكتبت هذه القصيدة بحضور سعادة المستشار محمد بن حمدان التوبي، يعني وأحييه من هذه الأمسية، لأنه أتذكر له كلمة بعد هذه القصيدة لما استمع إليها، يعني قال لي أثناء الحفل بأنني يعني حضرت مناسبات عدة لمدة 10 سنوات ولما استمع إلى نص أنصف المعلم مثل هذا النص، فإليكم هذه القصيدة إذا كانت الذاكرة تحضرني، أقول فيها: ألا حي الهدى نثرا وشعرا، ألا حي المعلم جل قدرا، أما والله هذا يوم شعري وتذكاري بكم يا خير ذكرى، كتذكاري بميلاد تليد بزوق صباحه إذ بان فجرا، ولادة خير خلق الله هديا محمد من أتاه الوحي ذكرى، أتت آيات مولده عيانا تشق بنوره إيوان كسرى، وأمست نار عباد المجوس رمادا فرقته الريح ذرة، توالت معجزات الحق لما أراد البغي أن يدنيه قدرا، هدانا الله بالمبعوث حلما فحمدا للإله رضا وشكرا، فكان معلما عدلا صدوقا وخير معلم الإنسان فكرا، ألا حي الهدى نثرا وشعرا، ألا حي المعلم جل قدرا، ألا حيوه هذا نبض حرفي يزيد صبابة شوقا وحرا، يردد قلبي الخفاق شعري صدى همساته سرا وجهرا، لواعج كلما هاجت بنفسي تفوح بذكره مسكا وعطرا، فيا شعري إليك الحرف عني وخذ وانسج من الأبيات سحرا، فقد جاشت حروف الشعر لما بكتها أعين الأقلام حبرا، على خد الزمان أرى بريقا ويبديه الضحى عقدا ودرا، وتلبسه يد الأستاذ ثوبا يطرزه السنا شهبا وبدرا، كما وجه الحياة فقد تبدى صباحا ظافرا بالمسك يذرى، صباحا حالما في كل قطر ليهدينا نسيم الزهر نشرا، ألا حي الهدى نثرا وشعرا، ألا حي المعلم جل قدرا، ألا حيوه فيوم معلمي يوم ائتلاق تشع بنوره الهامات تبرا، وهذا اليوم تاريخ مجيد فهبوا خلدوا التاريخ دهرا، هنا فكر وأستاذ وشيخ، هنا التاريخ باق سوف يقرأ، هنا الدين الحنيف به اقتفينا لنعلي راية التوحيد نصرا، هنا وهناك يا شعري سنسمو إذا ما الحرف يا شعر استقر، ألا حي الهدى نثرا وشعرا، ألا حي المعلم جل قدرا، على أكتافه قامت بلاد ونالت عزها مجدا وفخرا، فهاكم يا أساتذتي نشيدي لنعزفه مع الألحان وترا، على لحن الحفيف وشدو طير وهمس الريح للأغصان سرا، بكم أنتم نقشنا فوق صخر كتابا فجر الأقلام نهرا بكم أنتم مضينا فوق أرضي ندوس معاقل الأحقاد قهرا بكم أنتم بلغنا فوق أرضي مقامات العلا علما ونورا بكم أنتم تمام فوق أرضي كبدر لاح أربعة وعشرة بكم أنتم أرى نشأ كريما أراهم للبلاد هدى وبشرى ألا قوموا وحيوهم قياما لتحيا نهضة وتعيش عصرا صلاة الله أتبعها سلامي على خير الورى حسبا وطهرا دعوت الله والرحمن يدعى شفاعته فبعد العسر يسرا.
1: الله الله صح لسانك شاعرنا.
0: صح
1: سنخرج في فاصل ونعود إليك وإلى هذا النزف الشعري الجميل.
0: أحسنت.

الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من 8 وحتى 10 ليلا مع عبد الحليم البداعي.

0: عدنا مجددا إليكم أعزائنا مستمعي إذاعة شباب لنواصل معا سهرتنا الحوارية الشعرية في برنامجكم ميادين الشعر، ونعود معا إلى ضيف الحلقة وفارس هذه الليلة الشاعر الرائع والمحلق عاليا حامد المعشري. أهلا وسهلا بك مجددا.
1: أهلا وسهلا بكم وجميع المستمعين الكرام.
0: أنا برجع لك مرة ثانية لموضوع الازدواجية ما بين الفصيحة والنبطي. أحيانا شاعرنا لا يختار الشاعر اللغة التي سيكتب بها، بل تفرض القصيدة لغتها منذ اللحظة الأولى، يعني لحظة المخاض. هل سبق أن بدأت نصا بالفصحى ثم وجدت نفسك منسابا بشكل يعني تلقى لا يعني غير شعوري إلى النبطي أو العكس؟
1: نعم، أتذكر بأني حاولت أن أكتب نص فصيح، وما إن بدأت في كتابة البيت الأول إلا وانصرفت الكتابة إلى يعني قصيدة نبطية، كما ظهر جليا في قصيدتي بعنوان يا لائمي، وهي قصيدة الريف.
0: نسمعها منك، عطر الأجواء بهذا النص.
1: هذا نص نبطي، لكن لو تلاحظ أنه يعني يتخلل هذا النص كلمات عربية فصيحة، وقلما يعني من الشعراء ممكن ما يستخدموها. فأقول فيها: يا لائمي شف لك أريبا مفوه، لتلومني في حب ريفي وما فيه، عانقت غيمه ساكنينه وجوه، وسبحت بأشعاري على كل قافيه، معراج حبه لفني في علوه، وتحفني نجمات شوقي لواديه، تنتابني لحظات طيشي وغفوه، وتعود بي لجم الليالي وماضيه، رشفات عمري من سواقي ونوه، يشرب نداها عطر من عذب صافيه، دربات سيله جارف الحب قوة، وعلى يمينه نوض بارق يباريه، لو يرتشف ضامئ وكبده تلوه، يعل كبده يرتوي من سواقيه، ولو يعتمي عين المفارق وأوه، ترجع عيونه والمكاحل تحليه، ولو يفقد السامع ومن جور قصوة تطرب أذانه من بلاب الغواني، ولو كدر الخاطر من الوقت صفوة، عدل مزاجه نفحة من أراضيه، محسود من ضم هواه كل غدوة، واستمسك الوثقى وحبله عراويه، وظفار تلبس ثوبها في زهوة، مختالة الخطوة على الخضر تفديه، يا زينها لو شبت النار شبوة، يا زينها لو شبت النار شبوة، والبدر حاضر والكواكب تعليه، والجو بارد نسنسه عود صبوة، حامت فراشات المرابة حواليه، والطير حوم فوق أغصان ربوة، أما الخفر مفتولة الشعر تأويه، عشقي ترابة ليت ذا الريف نوه، يا لائمي في العشق لا تفتتن فيه.
0: الله الله الله، صح لسانك،
1: صح الله بدنك. والله
0: القصيدة شاعرنا يعني لا تعيش يعني باللغة وحدها، بل بما تحمله من إحساس وصور وصدق مشاعر، وهذا ما يجعل النص يبقى في الذاكرة. ما الذي يعني تحرص عليه أكثر أثناء الكتابة؟ ما الذي يعني تحرص على هذا بالضبط؟ يعني لما يكون أمامك القلم والورقة تبدأ خربشات ومسودات، ما الخريطة الأولى في ذهنك ترسمها بالنسبة للنص الشعري؟ هل ما الذي تحرص عليه أثناء الكتابة أكثر؟ الجمال مفردة، قوة فكرة، حرارة شعور، ما الذي يعني يعنيك من هذه أكثر؟
1: يعني أكون صريح، يعني أحس نفسي دائما عندما أبدأ بكتابة القصيدة تنجر عندي العاطفة، والعاطفة تكون جياشة دائما. بعدها في نفس اللحظات يعني تتولد الفكرة وقوة الفكرة وتستدرج القريحة الشعرية للتوجه إلى سبك الكلمات وجمالها وانتقاء المفردات الجميلة بحيث أنها تشنف مسامع الجمهور ومتذوقي الشعر، يعني وتكون حافز لإخراج هذا النص بصورة يعني مقبولة ومميزة. هذا ما أحرص عليه، يعني عاطفتي هكذا عندما تجرني العاطفة تجر النص، وأحاول جاهدا بأن يكون النص يعني يليق بذائقة المستمع أو بذائقة الجمهور.
0: بعد سنوات من الكتابة شعرنا حامد معشني يصبح يعني بعد سنوات متطاولة يصبح للشاعر طريقته الخاصة في استقبال القصيدة، حتى يكاد يعرف لحظة ميلادها قبل أن تكتبل. كيف تولد القصيدة عادة عند حامد المعشني؟ هل تبدأ بصورة، ببيت شعر، بمطلع، بموقف يظل يرافقه حتى يتحول إلى نص، أم ماذا؟ صف لنا لحظات المخاض الشعري عادة كيف تكون معك؟
1: هي مرحلة يعني سبحان الله يعني لا تقف عند صورة معينة. قد أحيانا تكتب الأبيات الشعرية نتيجة صورة جميلة، سواء كانت في الطبيعة أو يعني حدث معين، موقف ينتاب شاعر أو يستذكره ذاكرة قديمة أو حديثة تجعل القريحة وتستفز القريحة الشعرية للكتابة، ويعني تخرج هذه السيمفونية الشعرية يعني من من من الجمرة الملتهبة في وجدان الشاعر بصورة يعني جميلة، يعني وإن لم تكن يعني أحيانا عندما تخبو هذه الجذوة الشعرية لا يكون النص بهذه القوة. عندما تكون العاطفة مصاحبة للكلمة وصورة يعني حية وحاضرة للشاعر تكتمل جميع الأدوات والصور الجمالية والبلاغة للشاعر.
0: نعم. هل هناك نص يشبهك أكثر من النصوص الأخرى، بعيد لو تقول أقرأ هذا النص وسترى فيه حامد معشني، بمعنى أنه هو أقرب النصوص إلى قلبك وترى فيه يعني مرآة صادقة عما يعني يعتمد عادة في فكر وجدان حامد؟ فهل هناك نص أقرب من الآخر؟ بعض الشعراء يقولك لا أنا كلهم مثل أولادي وبناتي ما أفرق بينهم، أم أن فعلا هناك نص يمثل يعني قيمة مضافة أكثر لارتباطه بذكرى، لأن مثلا عرفك بالجمهور أكثر؟ يعني هل
1: أنا عندي نعم. أنا عندي يعني نص اللي هو هي صراحة أراها يعني باكورة لكل أعمالي اللي هي قصيدة المعلم.
0: قصيدة المعلم،
1: قصيدة المعلم لها وقع خاص في قلبي. أوه. بالإضافة يعني إلى المرثية اللي كتبتها بسلطان قابوس، يعني يمكن نأتي لها لاحقا. يعني
0: شوف أنت الحين هذا قصيدة المعلم أكثر التعليقات والتفاعلات من المعلمين اللي جاتني من هذا المنبر، يعني أحيي الأستاذ أحمد شبيبي اللي قبل شوية يرسل لنا عبر الواتساب تفاعل ومع القصيدة المعلم، قلت له لازم لأنه معلم أكيد بتفرح يعني، وهي كان قصيدة رائعة بالفعل. يعني عطر الأجواء بنص كذا شعري، ايش بتختار لنا شعر؟
1: اختار نص للوطني، يعني ممكن نختار نص لما تولى سدة الحكم السلطان هيثم ابن طارق، ويعني بعد عام يعني وأثناء العرض العسكري كتبت قصيدة بعنوان نوفمبر الساري.
0: نوفمبر الساري، نعم.
1: أقول فيها: عرج بنا فوق الكواكب نقلع نوفمبر الساري فأنت الأرفع، عرج بنا حتى مدار المشتري وأقم على زحل فأنت الأروع، عرج رعاك الله فوق عطارد، عرج رعاك الله فوق عطارد، هذه الليالي والسماء تتقنع، عرج فبدر العز في عليائه واسمو بنهضتنا فأنت الأسطع، وتجاوز الأفق الرحيب ولا تقف حتى لو اختنق الفضاء الأوسع، ثم استدر لترى نجوم بلادنا رسمت خريطتها الجهات الأربع، وتشكلت وجهين شع ضياهما بالنور حاطتها البروق اللمع، وجه لقابوس المودع شعبه وقدوم هيثم والكواكب ترتع، عظم الفراق وذكره لا ينتهي وفم الزمان لفقده يتوجع، لكنها الآجال سوف تطالنا إنا إلى الرحمن يوما نرجع، يا صانع المجد المصاحب أنجما راياتك الغراء لا تتزعزع، ما زال شعبك ما نساك لبرهة ستظل تاجا في القلوب مرصع، ذكروا مآثرك الفريدة في الورى وأكاد أقسم لا لغيرك تودع، حتى هلال التم بان ضياؤه ومكحلا للناظرين يشعشع، سلمت راية حكمكم لخليفة واستقبلته أكفنا والأذرع، يا هيثم المختار هذا شعبكم مستقبلا مترقبا يتطلع، يا سيدي أنت الأريب مهابة وحصيف رأي بالمكارم أجمع، أنت اللبيب فسر على نهج التقى وحصاد شعبك بالفضائل مونع، استقبلتك عروسة بربيعها فضفار تزهو واللبان مضوع، أهلا بمقدمك الكريم فموطني نث الأزاهر والحمائم تسجع، حياك هذا اليوم ألف تحية نوفمبر الساري فيومك أنصع، يا سيدي والشعر يحمل راية فوق الثريا والكواكب شرع، قنديلها من خيط كل مشاعر شعلا من الإبداع لا تتبرقع، فإليك من غرر النفيس عقيقها قد سقتها أهدي القريض فأبدع، أوحى بها لما تغنى يومنا غريد عيد الشعبي ليتك تسمع.
2: الله
1: صح الله أبدا.
2: ندع القصيدة تخفو شوي كذا إخفاء بسيطة ثم نعود بعد الفاصل لنوقظها مع شاعرنا.

الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من 8 وحتى 10 ليلا مع عبد الحليم البداعي.

0: أهلا وسهلا بكم أعزائنا مستمعي إذاعة الشباب، عدنا إليكم من جديد لنواصل معا سهرتنا الحوارية الشعرية في برنامجكم ميادين الشعر، ونعود إلى ضيف الاستوديو اليوم الشاعر المبدع حامد المعشني. أهلا وسهلا بك شاعر مرة أخرى.
1: أهلا وسهلا بكم جميعا.
0: لكل منطقة في عمان نكهتها الخاصة الشعرية بالذات يعني بين قوسين، أما ظفار فتمتلك إلى جانب جمال المكان إرثا غنيا من الفنون والأهازيج والمفردات التي صنعت شخصية شعرية مختلفة. كيف تنظر إلى خصوصية الشعر الظفاري اليوم؟ ما الذي يميزه عن غيره من التجارب الشعرية في السلطنة؟
1: طبعا الخصوصية الشعرية في محافظة ظفار تتجه بنا إلى مجال الشعر النبطي الذي يتنوع في الكثير من الفنونها، يعني المعروفة اللي هي في فن الهبوت والزامل، وأيضا شعر النانا والدبرارة وبعض الفنون الأخرى الموجودة في الساحلية، يعني اللي تتميز بها المحافظة والألوان الأخرى. هذه المجالات متنوعة، يعني قد تشترك في بعض الفنون الأخرى القريبة منها في المحافظات الأخرى، لكنها ونحن ترى قريبين، يعني الفنون العمانية كلها زاخرة، يعني التراث العماني غني وزاخر بموروث شعبي قديم، ولله الحمد ما زالت الجهات المعنية والجمهور والمواطنين يهتموا بهذا الإرث، وهذه ميزة في هذا البلد.
0: نعم، وهو على ذكر الفنون الشعبية، شعر الفنون الشعبية ليست مجرد تراث يحفظ، بل هي مدرسة يتخرج منها كثير من الشعراء دون أن يشعروا. ما أكثر الفنون الظفارية التي تركت أثرا عميقا في وجدانك، وكيف انعكس ذلك على القصائد؟
1: مثل ما يعني ذكرت آنفا اللي هو فن الزامل والنانا أكثر تداولا عندنا يعني قديما، وخاصة نحن سكان القبائل الموجودين في الأرياف والجبال وكذلك المدن في المناسبات الأعراس، ويعني أهازيجهم وأفراحهم دائما الشعراء يعني يترادون ويتنافسون ويظهرون يعني ما لديهم في كل قبيلة وفي كل مناسبة في هذا الفن. هذا الفن يعني من الشعر النبطي يعني أثر علينا في حتى في كتاباتي في الشعر الفصيح، يعني أخذ يعني مني يعني أحس إنه سبحان الله يعني التأثير واضح حتى في بعض الكتابات في زامل نبطي، ونحن نرى إنه بأنه مش زامل، لكن الهيكلة نفسها حتى الهيكلة نفسها في الشعر الفصيح لدي أثناء كتابتي تأثرت بهذا الفن.
0: نعم،
1: الفن خاصة فن الزامل أو الهبوط يعني تقريبا.
0: كثير من الشعراء يحملون المكان في قصائدهم حتى وهم بعيدون عنه، فيصبح الوطن يعني حالة شعورية قبل أن يكون جغرافيا. حين يكتب حامد المعشني عن ظفار، ما الصورة التي يحرص دائما على تقديمها للقارئ؟
1: يعني الصورة يعني أنا ممكن أختزلها في صورتين، اللي هي الأولى صورة العزة والشموخ في المحافظة، والثانية اللي هي صورة جمال الطبيعة والمناخ والتضاريس التي حباها الله سبحانه وتعالى في هذه المنطقة يعني الآسرة في جنوب شبه الجزيرة العربية.
0: القصيدة الوطنية يعني لا تكتب بالأوامر ولا بالمناسبات وحدها، أحيانا تحتاج بل هي تحتاج بشكل يعني تحتاج إلى انفعال صادق يجعلها تعيش طويلا في ذاكرة الناس. كيف تنظر إلى الشعر الوطني؟ ما المسؤولية التي يحمل الشاعر وهو يكتب الوطن، بما أنك حمد يعني شاعر كثير ما تكتب قصائدك يعني الوطن أخذ حيز كبير من خارطة شعرك.
1: نعم نعم في الحقيقة نعم يعني أنا لا شك بأن المسؤولية مسؤولية الشعر تجاه إبراز المسؤولية الوطنية وحب الوطن مضاعف عن تلك المسؤولية يعني لدى العموم الناس، ومما تجعله هذه المسؤولية يعني مسؤولا عن توظيف كل الإمكانات والطاقات الشعرية والصور الجميلة واللغوية في والتصويرية لإبراز هذا الإنتاج الشعري للوطن وحب الوطن والذود عن الوطن والدفاع عنه مثلا. فتجلت هذه النصوص الوطنية كثير وكتبنا فيها الكثير.
0: نعم. مرثيتك مثل ما في السلطان الراحل قابوس بن سعيد طيب الله ثراه اللي حملت عنوان نهور الميمون وجدت انتشار واسع وتفاعل كبير لأنها خرجت من لحظة وطنية استثنائية بكل ما تعنيه الكلمة، عاشها الجميع. حدثنا عن الظروف التي ولدت في هذه القصيدة، لماذا ولماذا تعتقد أنها وصلت الناس بهذا الشكل؟
1: هنا أقف قليلا عند هذه القصيدة بالذات، ولأنها تعود بي إلى ذاكرة الماضي. أتذكر في 2003 لم يتم تعييننا، نحن الدفعة حاسوب رياضيات الدفعة الثانية من كليات التربية، بعد مضي 6 أشهر إلا من قبل جلالة السلطان الراحل رحمه الله تعالى، وأمر بتعييننا بعدما يعني أخذ منا الرسالة في تاريخ 24/12/2003 بعد خروج موكبه الميمون لقصر العلم لاعتماد السفراء حسب ما قيل لنا. فكنا نحن يعني المجموعة الحاضرين في تلك الفترة، وكانت الرسالة كتبناها في تلك الفترة يعني طلب منا رحمة الله عليه هذه الرسالة، وبفضل من الله سبحانه وتعالى تم تعييننا في وزارة التربية والتعليم بعدها بيوم بأمر سامي، وقطعت نذر منذ تلك الفترة بأن أكتب ما استطعت أن أكتب لعلني أفي بهذا النذر، وكتبت النصوص كثيرة يعني في المرحوم قبل وفاته وبعد وفاته، لكنها يعني رأت النور هذه القصيدة الأخيرة اللي كتبتها مرثية في السلطان الراحل بعنوان نوفمبر الميمون، ولها وقع خاص في قلبي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد الراحل بالفردوس الأعلى في الجنة مع النبيين الصديقين هو وموتان وموتى المسلمين جميعا.
0: اللهم آمين.
1: آمين. ويعني نص يعني سبحان الله يعني أخذ انتشار واسع بعد هذه الكتابة.
0: نسمع منك هذا النص.
1: أقول في هذه القصيدة نوفمبر الميمون: يا وحي شعري، ما الذي أبكاك؟ أبكيت حرفي كلما ناداك، أبكيتني حتى ذرفت مدامعي فتفجرت نهرا على مجراك، حتى القوافي خضبت أوزانها بالأسودين على سما ذكراك. نوفمبر الميمون عادك ناعيا في فقد قابوس الذي سماك، نوفمبر الميمون ما لك صامتا أتظنني لن أحتفي بجلاك، أتظن شعري لن يجود بحرفه، حاشا لمثل شاعرا ينساك. سطرت ملحمة لكل قصائدي، علقتها في الفرقدين فداك، ودعوت أبياتي ونجم مشاعلي كي تصحب الجوزاء بعد مداك، أن اتجهت رأيت أجمل صورة للقائد المغوار من يمناك. خاطت حروفي عقدها بقريحتي من اسم قابوس السنة بلواك، فقرأ فرائد أحرفي مسترسلا، واقرأ تلاواتي عليه هناك، وانثر عليه المسك، دق فتيته حتى تعم بريحه الأفلاك. نوفمبر الميمون، هلا قلت لي كيف الجواب لسائل ناداك؟ كيف الجواب وأنت أجمل حلة في محفل الشعار ما أحلاك؟ ماذا تجيب لمن رآك مبجلا بين الشهور كسيد بعلاك؟ يا أيها التاريخ سجلها هنا، المجد في قابوس صار ملاكا، أذكيت لاعج مدنف في صبه لما دعاه العيد حين أتاك. أتقالني أنسى جميل فقيدنا؟ كلا وحاشا أن أكون كذاك. أتقالني أنسى الذي في قبره؟ كلا ولو كان المكان ثراك. إن الكرام الأوفياء طباعهم يوفون إن قسموا كمن أوفاك. هل لا تقل لي كيف يجزى خير أفنى الشباب لكي ينير سماك؟ لا والذي بعث النبي محمدا قلب الكلوم بحبه يهواك. قابوس عيدك سوف يبقى خالدا، شنفت سمعي من جميل دعاك.
0: الله الله، صح لسانك شاعرنا. يعني مهما قال المرء،
1: مهما كتب
0: لن يفي المغفور له وطيب الله ثراه من الرثاء. يعني مثل ما تقول انت الحين دخلتنا في حاله من الحزن وكذا للمستمع، نبغى تخرجنا شويه من هد، يبون المتابعين شوي ومن القصيدة كذا غزلية تعطر بها الأجواء، مع أنك أنت في الكواليس قلت لي أنا ما وايد أميل للغزل، إلا أكثر غزلك يكون في الطبيعة في الوطن، لكن لا يخلو جراب الشعر من من من من قصائد غزلية بلا شك. فا إيش بتسمعنا من القصائد الغزلية العاطفية؟
1: في عدة أبيات، 4 أبيات يعني كتبتها في النبطي يعني بعنوان ذكرتني. أقول فيها: ذكرتني يا وقت بسمة محياه وتجاذبات الأمس واليوم دنا، ودي أشوفه وأتكحل بلقياه، والشعر يبني قصرها اليوم فنا. اسمع منبه خاطري قال لباه، وين انت يلي غيب الضي عنا؟ ليته يبين اليوم ويبين ملفاه، وتصفق الورقاء وذا الشعر غنى.
0: الله الله، صح لسانك.
1: الله يصحبك.
0: يعني فاصل، يعني استراحه، مثل ما تقول استراحه كذا، ونعود اليك والى الشعر شعرنا.

0: وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي، ميادين الشعر.
1: عدنا مجددا إليكم أعزائنا مستمعي إذاعة شباب لنواصل معا سهرتنا الحوارية الشعرية في برنامجكم ميادين الشعر، ونعود إلى ضيف حلقتنا في هذه الليلة الشاعر حامد المعشني. أهلا وسهلا بك.
2: أهلا بكم مجددا.
1: الآن سأذهب بك إلى محور آخر حول الأمسيات والظهور الإعلامي. الأمسية الشعرية يعني أبو أسعد ليست مجرد منصة لإلقاء القصائد، بل هي مساحة يعني يختبر فيها الشاعر تفاعل النص مع الجمهور بصورة مباشرة. ما الذي أضافته الأمسيات الشعرية إلى تجربتك أبو أسعد، وما الذي أضفته لها أنت؟
2: في حقيقة الأمر الحرص على المشاركة في هذه الأمسيات يجعل الشعر أكثر تواصلا وقربا من الحراك الشعري والأدبي، مما يثري أعماله الشعرية ويساعد في نشرها في نطاق أوسع. وهذه إضافة يعني للشاعر، بحيث أنه يستطيع من خلالها يعني الوصول لذائقة الجمهور وإلى شريحة كبيرة من المثقفين ومن الأدباء ومن المتذوقي الشعر في هذه الأمسيات.
1: لكل أمسية أبو أسعد، لكل أمسية ذكرى خاصة تبقى مع الشاعر، يعني قد لا يكون بسبب قصيدة فقط، بل بسبب الناس، المكان، المواقف التي ترافقها. أي أمسية ما زالت حاضرة وبقوة في ذاكرة شاعر حامد المعشني حتى اليوم، ولماذا؟
2: سبحان الله، ما زالت الأمسية العالقة في ذهني وقوتها لا يعني لا أستطيع أن أنساها، مثل ماذا أسلفنا اللي هي يوم المعلم، لأن أتذكر هذه الأمسية حصل فيها موقف يعني أدهشني من قوة تفاعل الجمهور. بدأت من يعني راعي الحفل سعادة الوكيل، كان هذيك الفترة الآن توقع مستشار محمد بن حمدان التوبي، وكذلك الجمهور. أتذكر يمكن الصف الجزء من الصف الأول والثاني في المسرح انطلقوا بعد الانتهاء من القصيدة إلى المسرح، خرجوا لا إراديا، ويعني آخر يعني من كثرة دهشتهم للنص لأنه أثار تفاعل كبير لدى الجمهور. فهذه الأمسية بالذات يعني لها وقع خاص في نفسي.
1: نعم. اليوم يعني أصبح الشاعر حاضرا عبر أكثر من وسيلة، يعني شاعر بين المنصة، الإذاعة، التلفزيون، وسائل التواصل. يعني تعرف اليوم كل شاعر أصبح منبره الإعلامي بين يديه، على شكل هاتف، آيباد، لابتوب. وسائل التواصل اليوم صارت هي الحاضر الأبرز، لكن أين تشعر أن قصيدتك تصل إلى الناس بصورة أجمل وأقرب للصدق الشعوري الذي كنت يعني تحسه وتستشعره وتحاول أن تبثه عبر أثير القصيدة النص الشعري؟
2: يعني صراحة يعني التواصل الاجتماعي بالذات هو من عرفني بالجمهور، وهو من تعرفت عليه يعني من خلاله لهذا الجمهور، ويعني ظهر هذا الأثر بشكل جلي على شريحة كبيرة من الجمهور والمتلقين، سواء المهتمين بالشعر أو غير المهتمين. أحيانا يعني بعضهم أتذكر قالوا لي بأنهم ما يستمعون للشعر الفصيح، لكن شنفت مسامعهم بعض الأبيات اللي كتبناها، سواء كانت في الغزل، وبعض الأبيات لها وقع خاص في رغبات الجمهور وهكذا، بالرغم أني مقل في الكتابات بشكل عام يعني، لكن يعني لكل موقف أو صورة يعني تحضر في ذهن الشاعر يحاول أنه يجسدها ولو كانت من رؤى الخيال.
1: هو أبو يعني أبو أسعد، أنا يؤسفني

0: يعني مضطر ان انا انقل لك امتعاض هذا الجمهور. جمهور الليله يقول يعني ابو سعد وايد مقل وبخيل في الشعر الغزلي، يعني اربعه ابيات قبل الفاصل، لذلك يستزيدونك في هذا المجال بالذات، نبغى الشعر كذا غزلي ارضاء لهذا الجمهور. طيب انت ما اعرف يعني سالفه ان انا مقل في الشعر الغزلي العاطفي هذه ما مقتنعين فيها، الظاهر انه يعني تتحفظ في مساله الاخراج للعلن او ما او او ما او ما الذي يقف وراء هذا التحفظ يعني؟
1: هو التحفظ لا ليس الا يعني انما يعني لكل مناسبه نحن في اجواء يعني ممكن انه كتبنا نصوص قليله في هذا المجال، بعضها يعني أميل أكثر شيء إلى التغزل في الطبيعة وهكذا وما يصاحبها. فأنا كتبت قصيدة عنوان نايو السلا، ربما ترضي الجمهور إن شاء الله. أقول فيها: هادن الألحان يا شعري دعا، كل حرف مارد أن يسجع، مدعاه الحب فز بخافقي مستحلا في فؤادي موقعا، شدني ناي الفؤاد بعزفه حين غنى الخل فينا مقطعا، هزني نوح الحمامات التي من بلابلها تهز الأضلع من على دربات غناك الهوى، أبدع الشادي فكنت الأروع، وحمام الدوح من عزف ذوى فوق قصن بان حتى ودع، واحتفال النور في الوادي بدا كانعكاس النجم والشهب معا، هام فيك القلب مذ صاحبتنا وتداعى الصد حولي موجعا، ضمنا ضمنا يا ناي في ليل السرى، لمنا دام الشتات مروعة من رؤى الإبداع، لف خيالنا في جمال كنت فيه المبدعة، تمتمات النفس لاقت مهجتي أبحرت والتيه فيها مسرعة، أنت يا ناي السلا هييتني عزف ألحاني أضاء المربعة، كم عزفت الحب لحنا خالد حين صبحي كان يرخي المسمع، وعزفت الوجد لحنا شاكيا مشحات البين تسكب أدمعا، شدني الماضي وهذا المنحنى، ذكريات الأمس جاءت أجمع، ذكريات الناي وحي قصيدتي ولحون الصب قضت مضجعا، كم تناغينا على سفح الربا والهوى العذري نادى المولع، يا حبيبا ما لأطياف الصبا في فؤادينا أبت أن تسمع، كم رعاها الحب أيام الجوى حين كان الحب فينا مرجعا، يا رعى الله منانا والهنا حين كان الناي يطربنا معا.
0: الله الله الله، صح لسانك شاعرنا. فاصل ونعود إليك وإلى الشعر.

0: عدنا مجددا إليكم أعزائنا مستمعي إذاعة شباب لنواصل سهرتنا الحوارية الشعرية في برنامجكم ليادي الشعر، ونعود إلى ضيف الاستوديو الشاعر حامد المعشني. أهلا وسهلا بك وأسعد.
1: أهلا يا مرحبا أبو عبد الله.
0: اليوم الحين انتقل لك إلى محور آخر بين الوظيفة والشعر، في معادلة صعبة أنت معك، يعني تخصصك وطبيعة عملك شيء والطبيعة الشعرية شيء آخر. كثير من المبدعين يعيشون مثل هذه المعادلة الدقيقة بين الوظيفة التي تتطلب الانضباط والشعر الذي يحتاج إلى مساحة من الحرية. كيف استطعت أن توازن بين عملك في وزارة التربية والتعليم ومسيرتك الشعرية، بين يعني الالتزام والانضباط الذي يفرضه الجانب الوظيفي وبين الحالة الفوضى الشعورية التي يفرضها الشعر؟ الشعر ما يحب ترتيب الأوراق دائما بطبيعة الحالة، على قولتهم الفوضى الخلاقة هي أقرب لحالة الشعر. نعم، كيف تصف هذه المعادلة؟
1: هي بالنسبة لي سبحان الله، يعني أنا لا يعني لم أجد عائق ما بين العمل في وظيفتي وما بين الموهبة. صحيح أنه أحيانا يعني تستيقظ وتستفزك القريحة الشعرية في وقت يعني كان الأجدى بها أن تتوقف قليلا، تكون في زحمة العمل ويعني في خضم المسؤوليات المكتبية والتعاملات مع المراجعين وغيرهم، لكنها سبحان الله أول ما تأتيني هذه القريحة وهكذا أحاول بشتى الطرق إني على الأقل أدون بعض الملاحظات على السريع حتى لا يفوتني هذا النص، أو يعني لا يعني أعود إليه يعني في وقت أجد فيه الفرصة بحيث إني أتمم هذا النص، حتى وإن تأخر. أحيانا تتأخر مثل هذه الحالات كثير، حتى تجلس من أشهر. والله تجلس من أشهر وتذكر إنه في نص كتبته أو لاح لي في وقت متأخر وأكمل يعني أكتب عليه النص أو قصيدة وتظهر يعني للجمهور الكريم.
0: العمل في بيئة تربوية يعني التعامل يوميا مع المعرفة وبناء الإنسان، يعني مع هندسة بشرية، يعني أنت تتعامل مع بناء معرفي للإنسان، وهي رسالة لا تبتعد كثيرا في جوهرها عن رسالة الشعر. إلى أي مدى أثرت طبيعة عملك في موضوعات التي تكتب عنها شعر؟
1: هي بلا شك البيئة يعني المحيط الذي يتعامل فيه أي إنسان أو أي شاعر، وأنا خاصة في مجال التربية والمعرفة، و فيها مناسبات كثيرة في الوزارة، يعني أمثال أيام المعلم، مناسبة الأعياد الوطنية، فبلا شك أنه لابد أن يكون يعني طبيعة العمل لها أثر في كتابة نصوص كثيرة.
0: نعم، بعض القصائد تأتي في لحظة هدوء وأخرى تولد وسط ضجيج الحياة، يعني أين تجد نفسك أكثر استعدادا للكتاب؟ يعني هذه مبارقات، إن بعض الشعراء يقولك أنا أستمتع بالضجيج والزحمة، بالعكس تداهمني القصيدة في يعني في أبعد مكان ممكن يخطر ببالك، إن أنا في وسط زحمة شارع، في وسط هذا الناس متضايقة من زحمة مرورية، أنا هناك جاتني القصيدة. البعض يقول لا أنا مستحيل، لابد لك القصيدة طقس خاص، مكان وهدوء كذا، جلسة قهوة شاي مروق. وين أين بالضبط حامد معشني من هذين الجوين؟ يعني أين يجد نفسه؟
1: أنا في لحظات الهدوء.
0: لحظات الهدوء
1: لا يمكن أن يأتيني نص في الفوضى العارمة والضجيج، صعب جدا. بالعكس يعني في لابد أن أخذ فترة طويلة جدا في تستمر أحيانا من أشهر وأحيانا أصل إلى سنة.
0: يعني تطبخ القصيدة على نار هادية.
1: سبحان الله، يعني موهبتي أحيانا هكذا، قريحتي تأتيني أحيانا متأخرة، لكن في جو هادي لابد أن يسبقها جو هادي، بحيث أنه تتدفق وتنساب هذه القريحة لدرجة أنه يكون عندي نفس طويل. أكبح هذه الموهبة، والله أحيانا أجد نفسي كتبت 50 بيت ويعني في لحظات لا إرادية.
0: نعم يعني. هذا على طاري 50 بيت 60 بيت، نحن الحين لاحظت أنا ولاحظ الجمهور المستمعي إذاعة الشباب اللي يسمعون اليوم عبر الأثير، معظم القصائد أبو أسعد حامد معشاني تميل إلى الطول، إلى قصائدك يعني ذات نفس طويل، بينما اليوم الشعراء أغلبهم أبو أسعد يميلون إلى ما يسمى شعر الومضة، يقولك أن اليوم عصر السرعة، الناس مع وسائل التواصل الاجتماعي، حتى في وسائل التواصل أبو أسعد الواحد تلقاه يمر مرور تلقاه ريلزات كذا كذا تلقاه ويش عنده يعني بس ما متحمل مثل ما تقول وقت طويل حتى في التصفح. لذلك الشعراء بدأوا يعني يكثفون من الشعر يعني، ويكثرون من شعر الومضة، التكثيف المعنوي اللي هو أغلب الشعر يكون مقطعات عبارة عن بيتين وثلاثة. في البداية كان فرضت طبيعة وسائل التواصل خاصة ذيك الأيام مثل تويتر الإكس حاليا، أنك مثلا يعطيك 150 حالة
1: ما يسمح لك
0: أنك تكتب كثير، فلذلك فرض عليهم أن اليوم لا، في مساحة تعطيك، لكن مع ذلك الناس طبيعة التلقي اليوم ما أصبحوا صاحب أن أصحاب أنفاس طويلة، يعني عنده وقت يستمع إلى معلقة شعرية، لذلك بدأوا إلى مسألة الاختزال. هل لديك أنت هذا الجانب يعني حاضر في ذهنك أنه موجود في شعرك؟ أغلب الشعر شفت نفس طويل، لكن هل موجودة لهذه المقطعات؟
1: نعم والله.
0: شعر الومضة،
1: نحن نحاول دائما أن نتواكب مع التكنولوجيا ومع رغبات الجمهور.
0: إيش قلت فيه؟
1: أنا كتبت في الفصيح على هيكلة البيتين والثلاثة وفي النبط كذلك، فراح يعني أختار لكم بعض المقطوعات التي كتبتها في هذا المجال. هذا بالفصيح أقول: احتار عقلي وقلبي حير الجسد، والشوق عندي تنزى الصبر والجلد، خصمان فاختصم عمري فضاع سدى، لا هيأ العقل قلبي في الهوى رشدا. وأقول في مثل هذه النصوص المقطوعات الفصيحة، أقول: عاتبت عيني من عتاب هواك، لم تلتقط صورا لحسن بهاك، عاتبتها عتب المفارق يوسف، عمياء عيني حسرة لتراك. في نفس هذا السياق أحيانا يعني نكتب نصوص دينية، بيتين دينية يعني أو نبطية، مثلا نقول: يا مالك الملك العظيم تولني في حالك الأيام والظلمات، وافتح إلهي باب رزقك رحمة، ما خاب من يدعوك بالرحمات. عندي نفس الشيء أبيات نبطية، أقول: نجري ورا الدنيا ولا جات بالكيف، يلا بساعات الهنا لن ندام، ساعات عمر الآدمي كأنها ضيف، هلل وسلم ورفقته السلام.
0: الله.
1: نفس الشيء وطني، يعني فيها حث على الذود مثلا، يحفظ الله سبحانه وتعالى هذا البلد وجميع الدول العربية من كيد الحاسدين ومن يكيدون لهذا الوطن العزيز. نقول: حنا دعاة السلم في أرض السلام، حراس حد السلطنة متوارثين، وذخيرة الأوطان في الصف الأمام، ورصاصنا يفلق عدوه من جبينه. هناك نص آخر يعني أتذكر الآن عرجت بذاكرة شعراء مثل ما ذكر رحمة الله عليه الفضول عبد الوهاب نعمان نعم الشاعر اليمني لما قال كان يعاني من الضمع العاطفي قال وما دعيت الغيث إلا استجاب لكن مهما الغيث فوقي همام كان لي ضمان. فأحيانا ومثل ما قال المتنبي يعني العيسى ما لو تسعفني بهذا البيت والماء فوق ظهورها محمول فيما يقول فقلت أنا مثلك أنا يا صقر فارج جناحي أسبح مع الأفكار لأبعد مجرة أعبر معك تلك الصحار الفساحي وضمة ولو أحمل من الماء جرة.
0: الله الله الله.
1: كذلك من باب النصح يعني وهي نبطية أقول ثنتين لازمهن بعمرك طوالي دينك وبذل الخير للناس سوى وثنتين جنبهن بكل المجال درب الحرام وخلع ثوب المروة.
0: الله الله الله.
1: صح الغزل في الغزل بيتين كذلك نقول قالت غزل وينك من الشعر الغزل الصمت خيم فوق شعرك واستتار قلت اكتمل شعري وعنونت الغزل حبك ربا فينا ولو صرنا كبار.
0: الله.
1: نقول في مقطوعة أخرى سرينا على جمر المعزة والنفوس عزاز مشينا على شوك البسيطة ساعة الشدة رفيق الوفا يمناك والسيف والمعكاز رفيقك ترى في الضيق هو محزمك شدة. كذلك في الصاحب نقول رفقة سنافي الوقت سيف وذخيرة فولاذ ما حكه من الضيم حكا ما هو كما المضروب سيف وجفيرة لو دق ناقوس الخطر رك ركا. في الطموح نقول خلي طموحك فوق لا تلتفت دونك حتى ولو عالق ما بين حبلين واصل مسيرك فوق حبلك على هونك ربك يعين العبد في العسر واللين. وفي الدعوات يعني مثلا أو جانب الدين نقول هبني إلهي ثبات الخاشعين رضا هبني رجوتك عطفا فوق ما أصف هبني رجوتك صبرا فوق ما أجد لولاك كادت رواسي الصبرة تنخسف. كذلك نقول يا عالما سري وفي صدري خفا تدرك عظيم الخافية وصغارها هذا لساني قد دعاك وما اكتفى يا رب حقق منيتي وأسرارها. نسأل الله أن يحقق لنا جميعا.
0: اللهم آمين.
1: وفي الحلم أقول بيني وبين الحلم أميال وميال يا صقر شوف الحلم هاجر بلاده في عينها اليمرى في عينها اليمنى في عينها اليمنى أشوف آسف في عينها اليمنى أرى الشوق ميال وفي عينها اليسرى صبر الجلادة
0: صبر الجلادة.
1: أقول في مقطوعة أخرى يا وجه شمسي في بزوق صباحي إني فتنت اليوم منك فتونا من وجهك الباهي الموشع عسجدا سقط اللثام فكم سبيت عيونا.
0: الله كم سبيت عيونا.
1: كذلك نقول في القهوة بيت ما إن رشفت سواد البن في قدحي إلا شممت رحيقا منك في الكاس.
0: الله الله وعد.
1: وفي نقول مفرج الحاجات بصدري إذا ضقت حقق لي الرجوة وحقق ظنوني علقت بك روحي ولو جار ذا الوقت أو ضغط أيامي وزاد الطعوني.
0: وزاد
1: الله. هذه بعض من مما رأيناها يعني نعرضها للجمهور الكريم.
0: يا سلام، صح لسانك شعرنا. يعني شوف أبو أسعد، وراء كل قصيدة تجربة إنسانية. يعني قد لا يكتب شعر إلا ما مر به أو لامسه أو يعني مس وجدانه بصورة أو بأخرى. إلى أي مدى تعكس قصائدك حياتك الشخصية؟
1: قليل من قصائدي تعكس ظروفي وحياتي الشخصية، والكثير منها تعكس الظروف العامة والأحداث العامة، سواء كانت محلية أو إقليمية أو على الصعيد يعني الدولي يعني بشكل عام، حسب الأحداث والمواقف.
0: يعني هناك موضوعات يعود إليها الشاعر مرارا وتكرارا، لأنها يعني قد تمثل جزء من تكوينه الداخلي. ما القضايا الأقرب إلى وجدان حامل المعشني والتي أكثر ما يعزف على أوتارها؟
1: القضايا اللي هي الوطنية، قضايا الدينية، قضايا الاجتماعية، وهي يعني حسب الأحداث اللي هي دائما يعني آنية في لحظتها، والجمهور الكريم ممكن انه يطلبها. احيانا نحاول نكتب في هذا المجال. يعني
0: بعض الشعراء ويعني ابو اسعد يكتبون بعاطفتهم اولا، ثم ياتي العقل لينقح النص، بينما يسلك اخرون الطريق المعاكس. كيف تدار هذه العلاقه لديك بين الاحساس والتامل في اثناء الكتابه؟ انت من نوع من هؤلاء الشعراء الذين يرجعون الى نصوصهم تحقيقا وتنقيحا وتدقيقا؟
1: اكيد اكيد اكيد. هذه العلاقه يعني العلاقه بين العاطفه والعقل اثناء كتابتي للنص علاقه متوازيه تجمع الاحساس والتامل معا لابراز ما هو جميل للجمهور.
0: نعم، ليس يعني كل ما يكتب الشاعر يصلح للنشر. هناك نصوص تبقى حبيسة الأدراج لأنها تخص صاحبها وحده فقط. هل هناك قصائد احتفظ بها حامد معشني ولم ينشرها؟
1: نعم نعم نعم.
0: لأسباب شخصية ولا خارج عن الإرادة؟
1: أحيانا يتحفظ الشاعر في بعض النصوص، لأنها ترى هذه القريحة هي ماردة، مرات تأتي نصوص حتى ولو كانت يعني ليست في البال، يكتب الإنسان وتخرج القريحة أحيانا عن خطها لا إراديا، ولكننا في نصوص يعني فعلا لم ترى النور إلى الآن، ولازلنا يعني لم نرى الوقت المناسب لها أن يتم عرضها.
0: بعد هذه السنوات من الكتابة الشعرية يصبح الشاعر بشكل عام أبو أسعد يعني يملك يعني الشعر مع الوقت ميزان خاص به يقيس به جودة النصوص. ما الذي يجعل حامد المعشني يقول مثلا هذه القصيدة تستحق أن تنر النور وتلك لا وإلى آخره؟
1: هي بعد الخوض من التجارب أصلا الشعرية يعني في طيلة هذه السنوات لابد أن يكون لكل شاعر ميزان الخاص حتى يعرف انه النص هل اكتمل ادواته ويصلح للنشر ويعني ويتم تقييمه بادوات الشعر المعروفه.
0: نعم، اليوم مشهد الشعر العماني بشكل عام ابو اسعد يشهد هذا المشهد، يعني الشعر العماني التنوع في الاصوات والتجارب وهو ما يمنحه حقيقه حيويه واستمرار. كيف تنظر أنت إلى واقع الشعر في سلطنة عمان اليوم من أي زاوية؟
1: يعني في هذا الصدد الإشارة إلى جهود كبيرة من عدة جهات معنية مهتمة في الأدب والثقافة في السلطنة، تظهر بدعمها للحراك الشعري على كافة مستوياته ومجالاته المتنوعة، ويجعلنا نستشرف يعني مستقبلا زاهر في عمان في لواقع الشعر العماني، في يعني ما دام الدعم ما زال موجود سواء من الأفراد أو الجهات المعنية الحكومية وغيرها من الجهات، وكذلك الشعراء والصالونات وهذه الأمسيات التي تقام في مثل هذه المناسبات حتى في الخريف.
0: هو جيل الشباب اليوم أبو أسعد يحمل أدوات مختلفة في الوصول إلى الجمهور، لكنه يعني في الوقت نفسه يواجه تحديات مختلفة أيضا. ما يعني برأيك ما الذي يحتاجه الشاعر الشاب اليوم ليبني تجربة حقيقية لا مجرد حضور عابر كذا؟ يعني
1: الشاب بحاجة إلى الدعم بكافة أنواعه، سواء كان الدعم تأهيلي أو مالي أو إعلامي أو عبر التواصل الاجتماعي. هو بحاجة إلى جمهور وجهة داعمة تشجع أن يكتب وأن يبرز هذه الموهبة، لأنه في الأخير راح يعني تنسكب يعني نتاجه الشعري حتى في مصلحة البلد والوطن والفرد والمجتمع وغيره.
0: نعم، عطر أجواء هذا المساء بنص شعري أبو أسعد، لأن مساحة الحوار طغت على مساحة الشعر فيما يبدو. إيش بتسمعنا الحين؟
1: أرجع إلى ما زلنا في الخريف ولدي نص آخر بعنوان ظفار. ظفار صلاكي وصلا، أقول أقلب الطرف والتذكار لم يمل في السهل والصفح في دربات في عجل في كل روض على دربات يأخذني شعري وحرفي على شلاله الهطل. وفي السواقي حنين الود معترفا من شدة الحب والتحنان في هملي، وفي المآقي دموع الشوق حائرة من مطلع الشمس حتى الآن لم تزل. برق على السفح قد بانت عوارضه يسقي هوانا من الأنواء من وبلي، بين المدارب سلسال ينوء بنا وسط المحاجر ذكر العين والأمل. ومستهاما يرى في كل جارحة أدمت عين من الترحال والجذل، يقابل اليوم بالأشعار مرتديا سحابة الحرف والتبيان في شغلي. هذه طيوري على الأغصان شاهدة مذ ودعتنا سنين الجدب والعذل، كانت ترافقني في كل منعطف في كل ساقية في كل مرتحل، بين الضباء تغني للهوى طربا بين الغصون زهاها البان بالميل. من حول سلمى تباريح الهوى عصفت كل اللغات بحبل فيه متصل، هيفاء ترمي وتصمي من يناظرها متوج الحسن بالأقمار والحلل، ونجمة الحب بين التل ما برحت تهدي التلال لباس الدر منفصل. قابلته اليوم إني أرى العهد يا سلمى على طلل، ما فارق الدار يوما غير منتقل. قابلته اليوم والأشجان حاضرة فبان يومي بكحل الأعين النجل. قابلته اليوم والأشجان حاضرة فبان يومي بكحل الأعين النجل. فليت دربات ينسينا مواجعنا، فليت دربات ينسينا مواجعنا، ما كان في السفح أو ما كان في النزل. ولست وحدي من لاقاه أسئلة، ولست وحدي من ناداه في الأول، ولست وحدي من غناه مفخرة، ولست وحدي من شاكاه في ثمل. آنست نارا وما لاقيت من قبس على التخوم فأعياني ولم أصل، وما اشتياقي إلى حي بضفته إلا اشتياق حديث إلا اشتياق لغات الحرف الجمل. ظفار أنت جمال يكتسي ألقا، هذا خريفك كحل الحب في الحب في المقل. أنا المسافر في دربات مرتحلا أتاك يتلو تراتيلا من الغزل، لباك شوقا وصلى فيك معتكفا صلاك وصلا بلا فرض ولا نفل.
0: الله صح لسانك
1: صح مظلمك
0: وأسعد. تشوف معي الساعة كم؟
1: سؤال
0: انت تقول لي قبل البرنامج ساعتين معقولة وش بنقول؟ قلت لك ستداهمنا الساعة 10 دون أن ندري.
1: سبحان
0: الله. قل لي كيف مر الوقت.
1: الحمد لله.
0: هكذا هي الأوقات اللي يعني الجميلة تمضي دون شعور كأي سهرة رائعة. شكرا لهذا الليلة والسهرة الاستدرائية بكل ما تعنيه الكلمة.
1: شكرا.
0: وأسعد يعني اليوم خلينا يعني نحن في الخمس دقائق الأخيرة الحين بأسعد القصيدة الجميلة لا تعيش بالتصفيق وحده بل يعني بالنقد الذي يواجه بالنقد الذي يعني مثل ما تقول حين توضع على مثل ما طاولة النقد التشريح مثل ما تقول في النقدي النقد هو الذي وجهها يكشف مواطن القوة فيها كيف تستقبل النقد انت عادة هل غير أحد نقاط شيء في تجربتك؟
1: بصراحة لم تتح لي فرصة الجلوس مع ناقد أدبي أو أكاديمي لتحليل الأعمال الشعرية لكنني أسعى جاهدا وبرغبة أكيدة وعارمة يعني فيما كتبت لعرضه على أحد النقاد أو الأكاديميين الاستفادة من نقدهم وتوجيهاتهم.
0: اليوم وأسعد الجيل من الشعراء يعني مثل ما قلنا سابقا أنه يحظى اليوم كل واحد من برا بين يديه تلفون وسائل التواصل الاجتماعي قربت الشعر من جمهوره لكنها في الوقت نفسه فرضت إيقاعا سريعا على تلقي القصيدة. هذا اللي أشرنا إليه لما قلنا اليوم يميلون أكثر الشعراء إلى شعر الرومبا.
1: نعم.
0: هل خدمت هذه الوسائل الشعر أم أضرت به؟
1: اللقاء هذا التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين. أولا خدمت الشعر والقصيدة في انتشارها من ناحية ويعني أضرت بالإنتاج الشعري للشعر بسبب الإيقاع السريع في تلقي أعماله.
0: الشعراء جمهورك أبو أسعد يتساءل متى يعني سيشهد ديوانك النور متى كل تجربة شعرية تحمل حلما مؤجلا ينتظر لحظة مناسبة للي يخرج إلى النور. هل أبو أسعد حامل عشان يفكر جديا في إصدار ديوان يجمع بين دفتيه قصائده؟
1: إن شاء الله الفكرة ما زالت موجودة ولكنها لم تر النور و نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق بأن نجمع ديوانين في المجال الشعر الفصيح والنبطي.
0: نعم. الإنسان يتغير مع الزمن كذلك القصيدة تتغير مع ربما لأنها ابنة مرحلتهم. لو عاد بك الزمن وأسعد إلى بداياتك من نصيحة التي ستقدمها لذلك الشاعر الشاب الذي لا زال يخطو خطواته الأولى؟
1: يعني بنصحه يعني في الاهتمام بلونية الشعر النبطي والفصيح في حقبة من عمري مبكرة بحيث إنه يتمكن من هذه الأدوات.
0: الشاعر الحقيقي لا يتوقف عن التعلم مهما كتب وأسعد لأن كل قصيدة تعلمه شيئا جديدا. ما الذي ما زال وأسعد يبحث عنه في رحلته مع الشعر؟
1: في حقيقة الأمر أتوقع يعني للوصول إلى مرحلة أتمكن من كتابة قصيدة النثر وتوظيف جميع أدواتها الفنية لأني طلعت على إلى هذه الأعمال الفنية في مجال العدة ولم أكتب شيئا بالإطلاق.
0: نعم.
1: إلى الآن وأتمنى أن أجد هذه الفرص إن شاء الله.
0: كلمة أخيرة وأسعد ونحن في دقيقتنا الأخيرة من عمر البرنامج.
1: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه خير الدنيا والآخرة وأن تكون بعض أعمالنا الشعرية تخترق الذاكرة الجمعية للشعر في ظفار وأعمال الوطن العربي.
0: اللهم آمين. أعزائنا مستمعي إذاعة شباب هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامج ميادين الشعر بعد لقاء حملنا إلى البدايات الأولى وإلى المجالس الظفارية التي تشكلت فيها ملامح موهبة شاعر نظيف الحلقة إلى تلك المساحة الرحبة التي تجمع بين الشعر الفصيح والنبطي وبين المروث والحداثة وبين مسؤولات الحياة ونداء القصيدة. نأمل أننا قد خرجنا بحوار يليق بذائقتكم أعزائنا مستمعي إذاعة الشباب وبضيف برنامجنا الشاعر حامد معشني. في لا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتقدم إليكم بشكر الجزيل والثناء الجميل، وتقبلوا تحياتي. أنا محدثكم أخوكم بحيب الداعي الذي سعدت أن أصحبكم إعدادا وغدا قديما خلال هاتين الساعتين المنصرمتين، وكذلك تقبلوا تحيات أخي المخرج المبدع محمد صفار. بإذن الله الاثنين القادم يجمعنا بكم موعد مع برنامج ميادين الشعر مع ضيف وتجربة شعرية أخرى. إلى ذلك الحين ابقوا على السمع، ونراكم على خير وتصبحون على ألف خير.
2: إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
3: والمسلمين كبر
4: الله أكبر.
2: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
3: وسود بحر طم وسود سهل عام وسود معروفين.
2: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.
5: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب
6: ذاكرة اللبان. نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
7: والمثل الشعبي يقول
8: إيش يقول المثل؟
9: إذا قدك مع المقامح سامح.
6: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
10: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح، وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
6: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.

المثل الشعبي لهذا اليوم بعنوان الجنة من غير ناس ما تنداس. المثل يعني بأن أجمل الأماكن وأكثرها نعيماً وهدوء تظل ناقصة، لا قيمة لها ولا يمكن الاستمتاع بها ولا تزهر الروح فيها إذا خلت من الناس والصداقة والمحبة والرفقة الطيبة. البيت من دون أسرة مجرد جدران صامتة، والمكان من غير وجوه مألوفة ذكر وملل ووحشة، والطريق من غير رفيق فهو طريق طويل طويل، والفرح من غير مشاركة يكون خافت وباهت. فالناس هم روح المكان وزينته، هم من يحيون الأيام ويعطون الوقت طعم ولون.

0: شاء الله ما شاء الله، مبروك يا أخوي، مبروك على البيت الجديد.
1: شفتي أنا بالي البيت على الطراز الياباني وفريد من نوعه.
0: عارفة وشفت الناس داخلة وخارجة كل يوم يتفرقون عليه وعلى جماله وفخامته.
1: تصدقي الكثير من أصحابي وزملائي في الشغل يجيدون خرائط البيت عجبتهم، بس أنا رافض أعطيهم الخرائط.
0: وطيب البيت الجميل هذي والفاخر ما بغالوا ناس يسكنون فيه يا أخوي؟ متى زوجتك وعيالك بيقون ويستقرون في البيت؟
1: إيش من زوجتي وعيالي؟ بالرغم من البيت اللي الناس شايفينه جنة، زوجتي رافضة ترجع، رافضة تسكن فيه، وكما قنعتها بس الله يهديها عديدة.
0: بيتك اللي يقولون جنة أبغى حد يسكن فيها كي؟
1: صحيح، بس
0: المثل الشعبي يقول.
1: إيش قال المثل؟
2: الجنة من غير ناس ما تندس. قول الحكاية اللي توضح المثل الشعبي، جنة من غير ناس ما تندس. في ليلة قمرية تجمع أهل البلدة الساحلية حول الحكوات اللي يخبرهم بالحكايات والأمثال والسير الشعبية. حكى لهم عن مدينة الزبرجد اللي تقع في أحد الأودية المنسية. خبرهم بأن المنازل هناك مصنوعة من البلور الصافي ومن الزجاج المصقوق، وحدائقها المعلقة مزينة بأزهار نادرة ما تذبل. لكن هذه المدينة الرائعة خالية من البشر، تبدو مثل الدمية البلاستيكية، باردة مخيفة، توقفت الحياة فيها، ما فيها إلا الصمت الرهيب والسكوت الموحش، هذا اللي ظهر قباحة وبشاعة المكان. وتحولت المدينة الراقية الخلابة إلى هيكل عظمي زجاجي تشع منه الوحشة والرهبة. من بين هذولك الحضور قرر الرحالة الشاب زيارة هذه المدينة اللي توصف بأنها جنة على الأرض. لما وصلها أصيب بالذهول والدهشة، وهو بس من جمالها لكن من حقيقتها الصادمة. المدينة خالية من البشر، ما فيها صريخ ابن يومين، الشوارع صامتة صمت القبور، ما في صوت لصغار يلعبون ولا كبار يتحدثون. الأمر اللي خلى صوت خطواته مخيفة وفظيعة، غياب البشر خلى الزواحف والنباتات السامة تزهر فوق الرخام الناعم الأنيء، والأزهار والأشجار الخبيثة غطت واجهات البيوت الجميلة اللي أصبحت مثل الوحش الكبير. عرف الرحالة الشاب إن المكان الجميل ما له قيمة ولا له طربة إلا بوجود الناس اللي يضفون على المكان الحياة والفرح والمحبة. وعلى طول غادر المكان بسرعة وراح يرتاح في عرشته الصغيرة المليئة بالحياة، وقال الناس هم من يمنحون الأماكن الجمال والإبداع، وبدونهم الجمال فراغ، جماد صامت. مهما بلغ الإنسان من المال ومهما اعتلى في الشهرة وسكن القصور الفارهة واعتزل الناس، يبقى في داخله فراغ لا يسد ذهب ولا تسكنه الأضواء ولا تدف فيه الجدران العالية. فالإنسان ما له غنى عن وجود باقة من الأحبة والأصدقاء اللي يصنعون الذكريات الجميلة والمشاعر الرائعة، فالفرح معهم يزهر ويتضاعف، ولحظات الحزن معهم تتضاءل وتتناقص بالمحبة والاهتمام.
3: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
1: والمثل الشعبي يقول.
0: إيش يقول المثل؟
2: إذا قدك مع المقامح سامح.
3: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
2: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح، وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
3: ذاكرة اللبان. إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل. التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان. إخراج محمد بن راشد الشملي.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: حيسان وبقمحي وبقمحي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جغفر عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غداً مختلفاً ونفتح آفاقاً لا حدود لها من الإبداع، معاً نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: في ولاية عبري وما جاورها. بإمكانكم التقاط إذاعة الشباب على التردد 89.5 ميجا هيرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جاء ظفار عاني شيطاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

ترى أعيش وحداني بزيت حبك وباقي في الحشا. قولوا أبي أعرف مش كتير.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جغفر عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.

لهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
1: بعد 14 سنة خدمة ثانوي بتقول لي
0: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. أكشن. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
2: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: في ولاية عبري وما جاورها. بإمكانكم التقاط إذاعة الشباب على التردد 89.5 ميجا هيرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سيل عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شايتاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: كرام. الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جبهة عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

وقد النجوم بحبك بحبك.

0: تفضلوا تفضلوا.
1: شكرا.
0: الله الله.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

جلست جلست والخوف بعينيها.

تحزن قالت يا ولدي لا تحزن فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي جلست والخوف بعينيها

المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

وبرغم الجو الماطر والإعصار فالحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

نادي الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى.

Steve.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول فك ضفائرها، من حاول فك ضفائرها. يا

فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قفص مرصود. من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها،

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن.

في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن. ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن. وتجوب بحارا وبحارا

ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان.

حبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: حيوات ومرايا. الحياة في قطعة صغيرة. أن أنكتب وأترحل من خلال حياة في مقطع صغير متحرك، لا في متن مهلهل وفضفاض، في قطعة صغيرة لا في إقطاعية، في لحن طفيف لا في سيمفونية، في لعبة لا في طفولة كاملة، في سهو تواق لا في لهو عريض. أسهر على لحن متغضن يثمر يتما وحبة كبريت، ألتقي بهامش طريف ناقص لا بكتاب تليد كامل، أجوز جغرافيا زلقة حبيبة رأسها رأس وذيلها ذيل، منطقها يابس وندي، أمانتها مودعة ومضيعة، شعرها يتحقق ويهرب، يتجمع ويتشتت، يتلظى ويترمد، يتكدس ويتلاشى، يخيب وينتصر، يقف على درج عال وينخفض إلى درك بعيد. حياتي قطعة صغيرة وعلي أن أحيا في مزقها وشذراتها. حياتي شقعة ضوء طالعة من مغارة نبي مكلوم. حياتي ذرة غبار نزقة وعلي أن أحيا في هندبائها البرية، في كستنائها المتلظية، في حلق شاعر نهم وذواق. قطعة سأظل أحتكم إلى أخلاقها وعضلها وعظامها الحوشية الغريبة. قطعة تقودني إلى الأخضر واليابس، إلى الجهر والسر، إلى الصوت والصمت، إلى الهادئ والأهوج، إلى الأغنية والمهد، إلى الوادي الأغبر والبحر الذي لا يتوسط أحدا وشيئا. الحياة في سبخة هادية. ولد في تلك السبخة وتعثر وتبعثر، انتبه وثمل بملحها ومائها المتصدع وصوتها المتبطل، شهية مثل حب محرم، ملتمعة مثل ظهيرة نهضت فضتها فجأة في قلب الليل، مندلعة في خرسها، متبحرة في جهالتها الطرية، مجبولة على الهذيان والحمى والمماطلة. سبخة تتمدد على ضفاف المجد المهجورة وتندس بين بحر يتلاطم موجه وزبده وكبرياؤه، وبين صحراء جرداء تحتضن الآبار العذبة والينابيع اللامرئية. سبخة تلدغ مرارا في أول الفجر وآخره وتعلق تميمتها الأبدية، بينما اللصوص يترصدون فرائس العتمة وضحايا الظلام. سبخة هي جنون وتأريخ أهوج، شقاء المكان الطاهر وتاريخه وقصائده أنهار محروقة الآن ومنسية أمس ومهددة غدا، مشروع يجهل المطلق سر من رآها وقالها واحتكم إلى طينها وملحها وعرقها المتفصد أشواقا وحنينا وأباريق من رغبة. الحياة في رحلة قصيرة، كنت أغذ النظر إلى السماء فأحبطتني وإلى الأرض فآلمتني، كنت أقدم شموعي إلى المسارات والطرقات فاكتشفت أن أصابعي قد ذابت في تلك التقدمات وأن الشموع تحولت إلى سبج ورماد، كنت أداعب الذكريات وأشتبك مع حناناتها ولطافاتها فلم تدع لي في منتصف الأمر إلا طيورها الميتة وفاكهتها العطنة ودواليبها المحطمة. أرحل في الدنيا أغسل غبشي مثل نملة أو حجر فأكتشف أنني حلم مغمس في الفرح المهدور والأسى الناقص، فرح ينقرض وهو يتمسح بالهنيهات وأسى أزلي تنقصه مراتب المطلق. واقفا على الرمال الذهبية أشرح الانتظار العاصف، ظلالي طويلة أكبر مما يجب وشمسي تصغر وتتبأر، ومديحي أنني طريد وراحل على شفا خيط منهار، الشخوص تترنح في عيني كأقدار غائبة بينما أرطن في داخلي مثل مفتاح صدئ معلق في متحف الأمل، الشخوص تنهبني وأنا لا أملك أن أستعيدها بغير اللوعة، الشخوص تفتك بي وتشتاقني وتراودني وتتشممني وأنا أحك صدغي المنذور بالغبار. ليس لي خشبة مسرح تخلق على قيامتها نص معبأ بالقوة، ليس لي الحية الخالدة فأرتدي المعطف الجديد، ليس لي يد الربيع فأسلم أعصابي إلى الشتاء وأقدم زهرة إلى الرحيل. مرايا تتكسر وألحان تنهار ودخان يحضن رحلاته المكدسة بالتعب، وليس علي إلا أن أستمرئ رحلة قصيرة، رحلة قصيرة جئت أصافح فيها العناصر والمصائر ملتجئا إلى اللغة كي تهبني منطقها المراوغ والملتبس الناهش والخبيث الجارف والمندس المقلد والعاري الطائشة.

0: الحياة في حشد الظلام. نحقق المعراج الشعري بجملنا الخرافي المزبد، بتنيننا الخبيث المجنح، بجدينا الثمل الأسطوري، بريشتنا المكابدة المغمسة في دوات الغامض والظلالي، برقصتنا التي تحقق انسجامها وقوتها من التناقض والالتباس الخلاقين. الحياة في وفاء شعري. عندما قتل المتنبي كان يحمل في خرجه، بالإضافة إلى 70,000 دينار، كان يحمل قصائد من مختارات أبي تمام ديوان الحماسة. وعندما مات الشاعر الإنجليزي تشيلي غرق، وجد في جيبه بعد أن غرق قاربه المسمى دونجوان كتاب شعر، أحدهما لسوفوكليس والآخر لكيتس. ويقال بأن الإسكندر المقدوني كان يضع تحت وسالته سيفه وملحمة هوميروس الشعرية الخالدة. الحياة في فهم الاختطاف. لمن نكب في موت أصدقائه، يا روح جلجامش تذكري إنكيدو. الحياة في طفولة. اللعب مع الوسائد، هل هو هواية أم جبلة؟ وهذا الطفل الصغير يقتل الوسائد بالاحتضان والعض، ولا يستطيع النوم إلا وهو يلوي أعناقها ومفاصلها. أتراها أمهات أخريات؟ أتراها سر يسطع في صدور الأطفال؟ الناضجون كلما أتوا صنيعا حسنا يصفق لهم الآخرون في حشد أو مهرجان، حتى وإن كان ذلك تملقا أو تثاؤبا، بينما الأطفال هم الوحيدون الذين يستطيعون التصفيق لأنفسهم بعد أن يأتوا صنيعا يظنونه هم أنفسهم حسنا، حتى وإن كان الطفل منهم متوحدا في غرفة لا أحد فيها إلا هو وفضائله التي تتبعه في غبطة وفي صلاة طفوليتين. حيوات ومرايا.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
2: عين أخرى.
3: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. العروة الوثقى.
4: العروة الوثقى.

برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في برنامج العروة الوثقى، وموضوع هذه الحلقة حول تحذير الأبناء من التعصب والتحزب والتشدد. يحرص الآباء والأمهات على تربية أبنائهم على التسامح، فديننا ولله الحمد دين السماحة والإخاء والمحبة والصفاء. والتعصب بشتى صوره من الصفات الذميمة التي تخالف توجيهات شريعتنا الغراء، وهو من عادات الجاهلية. والمتعصب يتبعها الهوى، هوى النفس، ويحجب عقله وعينه عن رؤية الحق. والله تعالى حذرنا من التعصب الأعمى والتقليد الأعمى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعصب. فعن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. فبسبب العصبية تنتشر البغضاء والأحقاد، وترفع الشعارات الشيطانية، وتتعدد الحزبيات العنصرية. فعلى الوالدين وعلى المربين تقع مسؤولية تربية الأبناء وتحذيرهم من التعصب، وتربيتهم على المبادئ الكريمة والخصال الحميدة. وينبغي على الوالدين تنبيه الأبناء إلى أن التعصب القبلي مذموم كذلك، والإسلام نهى عن العصبية القبلية والفخر بالأحساب والأنساب والطعن في الأنساب. يقول الله تعالى: ذم أهل الحمية لغير الدين، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قد ذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي. الناس بنو آدم، وآدم خلق من تراب، ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. وروي عن حذيفة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم بنو آدم، وآدم خلق من التراب، ولا ينتهين قوم يفخرون بآبائهم أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على التواضع، ونهى عن الفخر بالأنساب، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. والله تعالى جعل الناس شعوبا وقبائل ليتعارفوا لا ليتفاخروا، فقال تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فأصل خلق الناس جميعا واحد، وأن التفاخر